بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جيت الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. السونات تعلن عن قطع يومي للمياه ليلا في كل من سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم الأحد. واليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية صغوان بداية من مساء الأمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد الخامس من جويليا 26 و2000. كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والبونستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت الشركة في بلاغها أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم الأحد إلى حين الاستقرار أو حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة وفق نص البلاغ. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من اليوم الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحد المدارس الأعدادية النموذجية. وطنياً أيضاً، افتتح يوم أمس مشروع ساحة المغرب العربية الواقع أمام مقر أبي زمعة البلوي سيدي صاحبي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. وأفادت رئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال الدريدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفادت بأن هذا المشروع الذي ينفذ ضمن برنامج نساء المدينة وتقوده بلدية القيروان بالشراكة مع منظمة تحالف المدن يهدف إلى خلق فضاءات عامة آمنة ودامجة ومتاحة للجميع مع التركيز على تلبية احتياجات النساء والأطفال والمسنين والحاملين للإعاقة. وبينت أيضا رئيسة المشروع أن ساحة المغرب العربي هي جزء من مشروع نساء المدينة الشامل الذي يشمل 4 مدن تونسية وهي القيروان وسوسة والمهدية ومساكن بكلفة جملية تناهز 3 ملايين دولار وبدعم فني ولوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والشؤون العالمية الكندية والتعاون السويسري. دوليا الآن، انطلقت يوم أمس مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران بمشاركة الآلاف من الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدى معظمهم اللون الأسود منذ الفجر قبل أن تبدأ مراسم التشييع الرسمي الوطنية. وظهر نعش خامنئي بجانب نعوش 4 من أفراد عائلته قتلوا معه يوم 28 فبراير مع بدء الحرب. وأظهرت لقطات لوكالة الصحافة الفرنسية آلاف المشاركين في المراسم. طهران تواصل تجديد على سيادتها في مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس العراقي يشدد على أن السلطات ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني في تركيا، مؤكدا أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا على أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة. كما أوضح الرئيس العراقي أن بغداد ستعالج ملف الفصائل المسلحة بطرق حكيمة، كاشفا أن إيران تلقت رسائل من بغداد بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: Edynia Μαρία.
1: Yeah. La, la, la, la, la, la. Sa, sa.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

جعلم أخذ ما في مشكة عاد بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقعد بشير

لها هيك شنين بتاعت

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فم بتاريخ اليوم لحد 5 جويلية 2026، الموافق 20 من محرم 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح. وخير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: الستة وخمسة وعشرين دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في غونديفو جديد من الماتينا الويكاند بتاريخ اليوم لحد 5 جويلية 2026. وكل عادة كنقولوا الماتينا الويكاند ونقولوا موعد صباحي يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح بالأخبار بالمتابعات والفقرات اللي تلقاوها معنا طيلة ثلاثة سوايع من زمان. خليونا قبل كل شيء نوجه لكم التحية اللي توصلكم من عند ليكيب اللي ترافقكم صبحية اليوم، وين سعاد العدويني معالج نلقاوها في التنسيق عام، عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، بسمة سعيدية من قسم الأخبار، ووليد الجزيري من قسم الرياضة، وكوتي ميكرو في الأعداد والتقديم ترافقكم سنة وهني. البداية تكون كالعادة مع السيدة فيروز، بعد شوية نستقبلوا قسم الأخبار الستة ونص في أولى فقراتنا اللي هي الانفوغاما للناس اللي منظمة، للناس اللي ترقد بكري وتقوم بكري، وكي تقوم الصباح تحب تاخذ فكرة على آخر المستجدات وشنو اللي صار في تونس والعالم. العناوين الكبرى تلقاها معنا إن شاء الله بعد أربعة دقائق من توا، خليكم معنا.

0: فيروز وصلتنا على 6:30 على جوهر اف ام. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل توتسويت فكره على اخر الاخبار في الانفوغاما. انفوغاما وكل عادة لانفوغما صبحية لحد تكون معاك يا بسمة. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل سنة، نهارك سعيد أنت ومنال وكل من يخلط له صوت جوهر فهم لوقيت هذايا. مرحبا بالجميع وإن شاء الله نهاير مبروك سعيد عليكم الكل. نعطيكم فكرة بإيجاز على أبرز العناوين اللي تستنوا تفاصيلها إن شاء الله في أخبار السبعة. انطلاقا من اليوم لحد باش يبدأ تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بتباع في ولايات بن عروس، زغوان، سوسة والمنستير والمهدية. اليوم أيضا انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على النتائج مناظرة الدخول المدارس الأعدادية النموذجية. في أبرز أخبار العالم، يتواصل توافد الوفود الأجنبية وأيضا الإيرانيين لإلقاء النظرة الأخيرة وتوديع المرشد الأعلى السابق بتبع خامنئي في مراسم جنازة تواصلت تقريبا توافق الخمس أيام المراسم، واليوم تكون نهايتها بعد الانطلاق في حملة لمكافحة الفساد. الرئيس العراقي أكد أنه مسألة حصر السلاح بيد الدولة هي أولوية قصوى بالنسبة للسلطات في العراق حاليا. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار عدة أسلحة بحرية متطورة من بينها صاروخ كروز استراتيجي. تفاصيل كما قلت لكم بعد شوية في أخبار سبعة متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك صحة على فونغو. هذا احنا مكملين مع البلاي ليست نتاعنا اللي تسمعوا فيها كذا مساهر توتسويت. بعد شوية ماجدة الرومي ونختموا بلانسي عجرم ونرجع لكم اكيد بمتابعات اخرى تلقوها في الماتينال ويكاند على جوهر فم.

نانسي عجرم وصلتنا ل 46 دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا مستمعينا إذا توخلتوا تسمعوا فينا. احنا بدينا من 6 متاع صباح ومشوارنا إن شاء الله بشي تواصل حتى ل 9. ثنية زينة للي يسمعوا فينا في الطريق قزين ربي للبحر على صباح بكري، نقول لهم إن شاء الله تبحيرة مزينة وإن شاء الله تفرشيكة مزينة. للناس اللي مغرومة بالغطسة متاع صباح، تعرفوا لي فما يعني كل واحد والمود متاعه، كل واحد وعادته مع الصيف. فما اللي يقولك التبحيرة بنتها صباح غطسة وتروح على روحك، تحس النهار في ديك، تحس النهار طويل. احنا نقول لكم ان شاء الله تستمتعوا بالوقت نتاعكم وردوا بالكم، الريح باش تتواصل قوية راهو حتى اليوم بكافه المجالات البحريه وبكافه السواحل الشماليه والشرقيه. واكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا ان شاء الله مباشره بعد اخبار السبعه من خلال النشره الجويه الاولى على موجاتنا حسب مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو ما تنساوش موعدنا زاد مع الفرحه في قوم عيدك اليوم، اللي هو موعد يومي على جوهره فام وخاص بعيد الميلاد العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 5 جويليا. أبعث لنا نمروه هو شكون وشنو تحب توصل لكم ميساج على 85 990. ومش هذا بركة، خليوه مرشح بشير بح معنا كادو مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فام. وكل التفاصيل والأجواء تعيشوها معنا مباشرة بعد أخبار السبعة.

0: Ради ли мужа? Не сма. Жълга е. Фуза Елхама Мецюд Узарве. Аранмия с Нил Хамса. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
1: طاب يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. مراسم تشييع خامنئي تتواصل في إيران، والجدل يتصاعد دوليا بشأن مستقبل مضيق هرمز. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أسلحة بحرية جديدة لبلاده. في تفاصيل الأخبار، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية زغوان بداية من مساء أمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وأوضحت الشركة في بلاغها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار هذا اليوم الأحد الخامس من جويليا. الصناد أعلنت أيضا عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. الشركة أفادت في بلاغها أيضا أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم الأحد الخامس من جويليا إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. بشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، وذلك بداية من هذا اليوم الأحد الخامس من جويليا على الساعة 10 صباحا. وزارة التربية أوضحت في بلاغها أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس باللغة الفرنسية متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا وجوبا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. سيحصل المسجلون بهذه الخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. دوليا يتواصل تجمع الآلاف من الإيرانيين في مجمع صلاة ضخم في طهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي التي تستمر أسبوعا، حيث تنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية كبرى لخامنئي في استعراض للولاء الشعبي لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية. هذا وقد أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني نعش خامنئي مغطى بالعلم الإيراني وعليه عمامته السوداء، ووضع النعش على منصة سوداء كبيرة إلى جانب 4 نعوش أخرى لأفراد أسرته الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية. ومن المتوقع نقل جثمانه إلى مدينة قم ثم النجف وكربلاء المراكز الشيعية الكبرى في إيران والعراق قبل أن يوارى الثرى يوم الخميس في مشهد، حيث أبرزوا مزار دينيا في البلاد. وبينما تواصل إيران مراسم تشييع جنازة مرشدها الأعلى، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز وحركة الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسالم في العالم. وعقب إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في هذا المضيق، حذرت إيران من

0: تحرك عسكري في هذا الممر الملاحي. شدد الرئيس العراقي نزار أميدي على أن السلطات ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني مع تركيا. وأوضح الرئيس العراقي أن بغداد ستعالج ملف الفصائل المسلحة بطريقة حكيمة، وكشف أن إيران تلقت بدورها رسائل من بغداد بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل. ختاماً، أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون عن اختبار أسلحة خاصة بالمدمرة البحرية كانغ كون التي تزن 5000 طن، داعياً المسؤولين في بلاده إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرات في مجال الردع الحربي والقدرات القتالية. أيضاً شهد الزعيم الكوري الشمالي إطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي، مشيداً بأحدث التطورات في مجال تطوير الأسلحة البحرية في بلاده. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق على جوهرة فم. صباح النور، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. كالعادة توقيت هذايا نقدم لكم طقس اليوم وحالة الطقس كيفاش باش يكون بتاريخ لحد 5 جويليا 2026. عموما الطقس باش يكون قليل السحب ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس. من أبرز العوامل الجوية للطقس اليوم هو عنصر الريح اللي باش يكون قوي بأغلب المناطق. الريح باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وبالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. الريح اللي باش يكون عندها تأثير كبير برشا على حالة البحر بكافة المجالات البحرية، وين البحر باش يكون مضطرب أول النهار فشديد الاضطراب آخر النهار. وهذه قراءتنا الأولى في التطورات الجوية لطقس اليوم حسب مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحيينات، خليكم معنا وإن شاء الله معنا تعديوا أحلى الأوقات.

27 دقيقة كارمن سليمان كانت تغنينا في المتنة الويكند وتوصلنا لتوقيت هذية موعدنا مع الفرحة وأعياد الميلاد يوميا موجود على جوهرة فام من خلال قوم عيدك اليوم الفقرة اللي تربحوا فيها الكادوات واللي توصلوا فيها أصواتكم للعزيز عليكم دونك ديما مرحبا بكم على 85 990 باش تودوا العزيز عليكم بالشربريز هذية اللي إن شاء الله

0: قالهم ذكرى جميلة وجميلة جدا على جوهرة فم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: اليوم 5 جويليا 2026 نقولوا جويوز انيفرسير لمواليد التاريخ هذايا الكل. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله عام جديد كله فرحه كله سعاده كله اماني تتحقق بحول الله. واليوم عندنا زوز مداخلات في قوم عيدك اليوم. التليفون الاول مع احلام سميده. اهلا وسهلا يا احلام.
2: اهلا وسهلا. صباح النور.
0: صباح النور يا لله وصباح النشاط. وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
2: مرسي. يعيشك. صباح الورد ليكم والتوف الفريق جوهرة أفام الكل.
0: يعيشك يا أحلام. احنا اللي قيمناك الصباح ولا انت بطبيعتك تقوم بكري؟
2: لا والله هيك ما انا كنت راقده فقط توافقت.
0: اي باهي صح صح يا لله. اليوم عيد ميلادك نورمالمون تستغل النهار هذايا بالكدي هكا ولي
2: بطبيعه مش نخرج فيه شويه ونخرج فرحانه.
0: اي لله ان شاء الله ديما فرحانه. دونك احلام زعما شكون اللي حاب يهنيك بالعيد ميلاد هذايا ويقول لك ربي فضلك ويخليك ليا زعما شكون؟
2: يعني حسب رأي راجلي خاطر عطاني قال لي ثما سيربريز.
0: قال لك فما سيربريز. وانت راضية لو كان تكون سيربريز حد حد هكا مداخلة في جوهرة فهم تكون راضية وفرحانة؟
2: راضية فرحانة بالعكس حاجة باهية وانها فرصة باهية. هي بالنسبة لي أحسن سيربريز هذي.
0: يا لله إن شاء الله نسيل كل كيفك يا حليم.
2: هو بالنسبة لي أحسن هدية.
0: صحة والله صحة والله يا حليم. محليك قلبك كبير. أي يا حليم ما نخيبكش يا لله. دونك راجلك ناصر هكا ولي؟
2: اي ناصر اسمه.
0: ربي يفضله ان شاء الله. هو اللي بعث الميساج وقال لك يا احلام نحبك برشا وربي يخليك ليا ويديمك تيج على ريوسنا ان شاء الله.
2: وميرسي يعطي الصحه حتى نقول لي نحبك برشا ربي يخليك لينا.
0: ربي يفضلكم يا حلو.
2: يعني والبامبين هو اللي جاي
0: ان شاء الله. يا ربي ربي يوصلك بالسالم يا لله. وان شاء الله ايامك كلها فرحه وكلها اعياد.
2: يعيشك يبارك لك يفرحك.
0: شكرا ليك لله. شكرا ليك وان شاء الله نهارك سعيد. نتعداول سي وحيد الشرميتي. اهلا وسهلا سي وحيد.
3: صباح النور. عسلامة.
0: صباح الورد. صباح الياسمين يا سيدي.
3: صباح النور. عايشك.
0: متحمس للعيد ميلاد ولا
3: لا؟ الحمد لله يعطيك الصحة. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. الناس كل وإن شاء الله المواليد 5 جويليا يكونوا بالصحة وإن شاء الله بطول العمر الناس كل.
0: إن شاء الله يا ربي. شنو برجهم مواليد 5 جويليا هما؟
3: السرطان.
0: السرطان وباهي برج السرطان.
3: باهي.
0: من قلتي صعيب صعيب برشا برج السرطان.
3: صعيبة في الخدمة كهو أما بحياة العامة به.
0: صعيب كم في الخدمة كهو في الحياة والعلاقات الاجتماعية وكل أمور مريقلة.
3: إن شاء الله الحمد لله.
0: إن شاء الله يا سيدي. سي واحد إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: وانت باللمسة.
0: ديدي كاس يوصلك من عند قل لي أنت.
3: والله برشا أصدقاء برشا أصحاب.
0: برشا أصدقاء وبرشا الأصحاب. أنت شو تطلع بعيد يا سي وحيدة؟ شو تطلع بعيد؟
3: بعيد العائلة أصدقاء يعني برشا أصحابي.
0: يودي يزيني من أصحابي هديك. أنا قلت شو تطلع بعيد وأنت باقي ترجع لي لأصحابي.
3: شكون عملت دي كاس؟
0: مرتك
3: مدام.
0: أقرب الناس ليك. اسمعني وصغيراتك وخصوصا ولدك آدم.
3: يا ربي يفضلهم لي زوجتي ولادي آدم ويوسف والعائلتي المصغرة وأصدقائي كل إن شاء الله يفضل
0: لك. يدور يدور ويرجع لأصدقائي. شيء سي وحيد أنت مبرنتي برشا مع أصدقائي أنت. سيدي يا ربي يفضلهم لك الكل والعشرة طيبة راهي حاجة باهية برشا والصحاب حاجة باهية في الدنيا.
3: ربي يخلي لي أمي وبابا زادة وزوجتي نوال وآدم ويوسف وكل ما يعرف وحيد شرمين.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يفضلهم الكل يا سيدي. وإن شاء الله أيامك كلها فرحة وكلها أعياد ومرة أخرى عيد ميلاد سعيد. دونك هذوما المداخلات اللي عندنا اليوم بمناسبة الفقرة اللي هي قوم عيدك اليوم. نتعديو للفوت ليكيب تفوتيو لي تختاروا لي رقم 1 أو 2. يلا 2 نزوز اتفقوا على رقم 2 سي وحيد. ان شاء الله الف مبروك مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهرة فام. تلبسها بالصحه ان شاء الله وان شاء الله ديما ايامكم فرحه واعياد على جوهرة فام. اذا ما حالفكمش الحظ السنه اكيد عام الجاي غدوه مواليد 6 جويليا زاد نفرحوا بهم. دونك من توا تبعثوا ميساج على 85 990.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمع الماتينال الويكاند مع سالم هني على جوهرة FM. موجة موجة.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamak dans l'App Store ou le Google Play.
1: الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.
2: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
1: تسمع الماتينا الويكاند مع سنة مهني على جوهرة أفلام.
3: موش مع الموشة.
4: في الماتينال ويكاند رجعنا لكم من جديد بالأخبار والمتابعات. وكيف ما حكينا اليوم الأحد 5 جويلية 2026، الطقس الحقيقة سخون، طقس صيفي، درجات الحرارة في ارتفاع مقارنة بيوم أمس، لكن عنصر الريح باش يبقى هو الأبرز، وذلك علاش فما اضطراب بكافة السواحل والمجالات البحرية. والسؤال اللي تسأل عند التوينس الكل اليوم، نعومه وإلا لا؟ وقتيش هو أصلا يلزمنا نعومه؟ وشنو الوقت الأفضل للسباحة خصوصا الآمنة اللي نحبه احنا الموسم الصيفي وموسم السباحة يتعدى آمن على توينس الكل؟ ساعة لزمكم ديما مستمعينا وأحنا معكم بيان سيور ديما نخمو قبل ما نمشيو للبحر شنو الوقت المناسب، خاطر هو البحر يبقى الوجهة المفضلة عند التوينس الكل في فصل الصيف. هكا الواحد باش ينسى شوية سخانة، باش يبدل الجو، باش يلوج على كتفرشيكة متاع ماء البحر هذيك. ومع الارتفاع في درجات الحرارة ردوا بالكم، راهو مش لوقات الكل مسموحة السباحة فيها. توقيت السباحة المثالي خليني نقول هو من بين 7 متاع الصباح ولا 11 متاع الصباح، وهذا مش كلامي، هذا كلام لي زيكسبير اللي يفهموا بيان سور في درجات الحراره. يحكيوا برشا على ضربات الشمس اللي تطفى عليكم، ويقول لك افضل وقت للسباحه هو ما بين 7 ولا 11 متاع الصباح، ما بين 11 ولا 4 متاع العشيه. ماذا بيكم تتجنبوا البحر على خاطر الماء يبدا سخون، وحتى الماء كي يبدا سخون راهو ضيعوا على روحكم فرصتك التفرشيكه اللي انتم اصلا تلوجوا عليها. ومن بعديك من 4 حتى 8 متاع الليل زاد السباحه ممكنه وتنجم تكون فيها تفرشيكة مزيانة برشا. عوامل أخرى للسلامة في أوقات السباحة نقول لكم ديما تردوا بالكم من حالة البحر قبل ما تهبطوا، تتبعوا كل إشارات اللي تحطهم الحماية المدنية لحماية الشواطئ وعدم السباحة في المناطق الغير مراقبة والبعيدة على أعين المنقذين، اللي نغم الماء المنقذين السباحين يكونوا موجودين بمختلف الشواطئ المحروسة. بيان سور النصائح المهمة واللي كل عام نذكروا بها، الماء، شرب الماء بكميات كافية، استعملوا واقي الشمس إذا أنتم باش تعوموا في الصباح، عدم البقاء في فترة طويلة برشا في الماء دون راحة، راهو باهي برشا أنك تغطس وتخرج شوية للشط وبعديك تعاود ترجع إذا أنت عينتك بطبيعة، وخصوصا تراقبوا الأطفال بشكل دائم وعينيكم ما تغيبش عليهم. إن شاء الله سلامات ليكم الكل، وإن شاء الله تلتزموا بالقواعد هذية اللي هي تقريبا نفس القواعد متاع التعرض للشمس. يعني احنا أصلا كي نقولوا وقت الدخول والخروج واللي عنده قضية باش يقضيها والكل، ماذا بيه يقضيها الصباح بكري ما بين 7 وال 11، تتجنبوا الشمس ديما من بين 11 والأربعة متاع العشية، وأبختيغ من الأربعة متاع العشية تنجموا تعادوا تخرجوا سواء باش تتفرهدوا وإلا باش تقضيوا أموركم، وإن شاء الله مسهلة قدامكم الناس الكل. احنا مشوارنا باش نكملوه توت سويت بالموسيقى في الماتينال ويكاند، في الانتظار يخلطوا بحضينا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة باش يأمنونا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية بتاريخ اليوم.
5: حبك عم يلغي شخصيتي، كل لحظة بوقتي احتليتي، بعدك لو حد مريتي بيحمر خدودي،

0: إثمانيا في الماتينال ويكند، رجعنا لكم التوقيت هذايا كالعادة بجولتنا مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية، والتفاصيل تلقاوها معنا توت سويت.
1: Revue de presse.
0: جولة باش نكون معاك بسمة سعيدية، مرحبا بك من جديد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سناء من جديد، صباح النور للي خلتوا يسمعوا فينا لقيت هذايا، خلتوا على أبرز العناوين في الجرايد والمواقع الإلكترونية. نبدأ بالشروق على يون متاحة للعمل عن بعد، 3000 دولار لانتداب كفاءات تونسية في سلطنة عمان، هذايا الخبر بتبيع تلقاو تفاصيله في جريدة الشروق، وأيضا على موقع نجا هرفين بوانات آخر البلاغات فيما يخص انتداب الكفاءة التونسية في الخارج. في أخبار من والد التنمية 26-30، حكاية جريدة الشروق مع النائب عبد الجليل الهاني مجلس نواب الشعب، اللي أكد أنه التمويل يبقى هو التحدي الأكبر لتنفيذ هالمخطط هذايا. من جهته النائب الصغيري اعتبر أنه استمرار العراقيل المرتبطة بالصفقات العمومية باش يحد من تنفيذ مخطط التنمية، ورجح ألا تتجاوز نسبة الإنجاز 35%. على جريدة الصباح نيوز، وزيرة الثقافة تقول أنه فما اهتمام بالمعالم الأثرية في كل بطبيعة ولايات الجمهورية، وحكت بصفة خاصة على كنيسة تبربة اللي قالت أنها باش تكون مستقبلا رواق للفنون خاص بالفنون التشكيلية. بعد الاعتداء على أطباء، المجلس الوطني لعمادة الأطباء يعرب عن استنكاره وإدانته الشديدة لمثل هالأحداث هذه، وذكر المجلس بأنه حماية الطب ومهنية الصحة ما هوش مطلب فئوي ولا امتياز، بل هو واجب قانوني ومؤسساتي وشرط أساسي لحماية المريض قبل الطبيب وضمان حسن سير المؤسسات الاستشفائية. دعا مجلس عمادة الأطباء إلى تطبيق القانون بكل صرامة ضد المعتدين على الإطارات التربوية. نمشي بكم للنشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية اللي فيها خبير حول التبرع لعبة التنس العالمية أنس جابر بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز بالعاصمة. الهدف هو دعم إمكانيات التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. نختم الجولة بالشعب نيوز اللي عليها على أعمدتها تتساءل جمعية النساء الديمقراطيات حول وين وصل ملف العاملات الفلاحيات والإجراءات الخاصة بهن، وتتساءل أيضا على مدى التقدم في تنفيذ عديد التعهدات اللي في كل مرة تصير فاجعة تخص العاملات الفلاحيات، إلا والجهات الكل تخرج وتعرب عن تنديدها واستنكارها وشجبها لمثل هالفواجع هذه، وتعلن أيضا تعهدات إلا أنه الصفحة تطوى مرة بعد مرة. فالجمعية جمعية النساء الديمقراطيات تقول وين وصل هالملف الحيوي هذايا في البلاد. هذه جولة الصحافة اليوم مثلا.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك صحة على كل التفاصيل هذايا. بيان سور احنا طبعا باش نبدلوا الاختصاص ونشوفوا شنية اخر الاخبار والمقالات اللي تحكي 100% كرة، واغلب الاخبار متأكدين اللي هي باش تكون حول مونديال 2026. أنيسة داويدي مرحبا بك وإن شاء الله نهارك سعيد.
3: صباح النور سناء، تحية ليك، تحية كل تبعوا فينا على جوهرة فيم تي في. بالفعل تقريبا الأخبار كل تخص المونديال، الحدث الأبرز توا في العالم. نبدأ بجريدة الشروق، رونار يعلن رحيله عن المنتخب الوطني التونسي ويكسر صمته، دونك كوقت الناس كل تحتفل بالإنجازات احنا يعلن الرحيل يعلن الفشل. دونك رونار يعلن رحيله عن المنتخب الوطني يكسر صمته، رسالة تعترف بالفشل. مسؤول في الجامعة يعتذر للتونسيين بعد المشاركة المخيبة، اللي هو العضو الجامعي خميس الحمزاوي، واللي بعد فسخ الببليكاسيون هذه بعد ما بطع على الكونت اوفيسيال بتاعه على الفيسبوك. ايضا نحكيه على المقابلة متاع البارح، الشروق عنونت فرنسا تفوز على الباراغواي وتضرب موعدا مع المغرب. منتخب المغرب أيضا بعد التألق متاعه كان يقهر الاستثناء ويؤكد العالمية. روح قتالية نفخر بها. نائب رئيس الإمارات يهنئ منتخب المغرب البارح. المغرب في الحقيقة كان أداء رائع ورائع جدا بعد الفوز بثلاثية نظيفة. مونديال المفاجآت، فوزينيا اللي هو حارس الكابير يتفوق على كريستيانو رونالدو في المراوغات. هذا كان التيتر تقريبا لدولته حتى الصحافة العالمية. من الشروق إلى الصريح، عوض أن نحقد على منتخب المغرب يجب أن نتعلم منه. هذا كان التيتر في جريدة الصريح.
0: والله هم فمش حقد راهو، بالعكس توينسا فرحانين. المغرب ما عندكش فكرة معني.
3: هو في الحقيقة الحقد ما شفتش حقد، بالعكس شفنا
0: ساعة البارح كي تشوف أنت توينسا كيفاش تتفرج وتتفاعل وفرحانة بالبونتويت وكل معني.
3: ربما حتى إذا كان مش نوع متاع حقد، أنه نحبه منافسة.
0: أي علاش ما علاش مش احنا باكس من عرش بلاي. مش من باب الحقد لا،
3: المصطلح متاع حقد
0: المصطلح ماهوش في بلاصتو.
3: مجرتي متاع توينسا ما عندناش من حارس منتخب إسبانيا يستفز كريستيانو رونالدو. على المستوى الوطني عمر عبادة يوصل مع النادي الإفريقي. وصباح النيوز كانت حكيت على تقريبا الرياضة المحلية في تونس. كريم العكروت رئيسا جديدا للنجم الساحلي، والكشف عن موعد سحب رزنامة الرابطة الأولى اللي بش يكون نهاية شهر جويلية.
0: شكرا لك أنيسة ذويدي، يعطيك الصحة. أنت ترجعنا إن شاء الله 8:30 من خلال النشرة الرياضية الأولى على موجاتنا جوهرة سبورغ.
1: ميتيو على جوهرة أفم.
0: آخر التحليلات اللي قدمهن المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم الحقيقة ما فماش تغيير كبير برشا مقارنة بنشرة 7 متاع الصباح. يبقى العنصر الأبرز بالنسبة للطقس اليوم هو الريح. الريح اللي بشكون قوية برشا اليوم بمختلف المناطق، هي من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب. قوية بالسواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تأثيرها بشكون واضح على حالة البحر بكافة المجالات البحرية، وين البحر بشكون شديد الاضطراب أول نهار فهائج آخر نهار. هذاك علاش تردوا بالكم إذا كنتوا من رواد الشطوط التونسية. نهار اليوم بالنسبة لحالة السماء بشكون عامة قليلة السحب ودرجات الحرارة رغم عنصر الريح بشكون في ارتفاع طفيف مقارنة بال24 ساعة اللي تعديت. دونك إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها وتردوا بالكم وتسيسوا رواحكم. الناس الكل مشوارنا يتواصل في المتينة الويكاند حتى لتسعة. مرحبا بكم في الاستماع.

بالمحبة حتى احنا نكملوا موعدنا اليوم في الماتينال ويكاند 8:24 دقيقة على موجاتنا. الغونديفو مازال متواصل حتى للتسعة. وفي إطار التذكير رجعنا لكم مستمعينا والتوضيح خصوصا في علاقة ببلاغ الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه اللي أعلنت في بلاغ رسمي على قصان الماء بصفة يومية وبصفة عادلة على كافة المشتركين بولايات المستير وسوسة والمهدية بداية من 5 جويلية، يعني بداية من اليوم من نصف الليل حتى للخمسة متاع الصباح، وهذا باش تنجم تعبي الخزانات متاع الماء وتوفر التوزيع العادل للماء. الشركة وضحت وقالت قد روحها مجبرة على اتخاذ الإجراء هذا لضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق وخاصة بين المناطق العليا والسفلى باعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك اللي انتج عليه اختلال في الموازنة المائية بالجهة وتسجيل اضطرابات في توزيع الماء خاصة في المناطق العليا. وتعرفوا أنه ولايات سوسة المستير والمهدية يعني قنوات جلب الماء هي تكون أساسا من سدود الشمال، هذك علاش قالت أنه أفضل إجراء هو أنها تاخذ القرار هذية في قصان الماء يوميا بصفة دورية، يعني كل يوم من نصف الليل حتى الخمسة متاع الصباح بالولايات الثلاثة المستير سوسة والمهدية. وإن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكل مستمعينا هذية في إطار التوضيح، خاطر وصلتنا اليوم برشا تساؤلات كيفاش قصان الماء وأبغتيغ من وقتاش، فاش يكون في الليل من نصف الليل حتى للخمسة متاع الصباح. خليكم معنا، المشوار يتواصل توتسويت بالموزيكا. 8:25 دقيقة على موجاتنا، بعد 5 دقائق بالضبط يتجدد المشوار مع أنيسة دوادي في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهرة سبور
3: صباح النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور البداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: المدرب الفرنسي إيرفي رينار أعلن رحيله عن تدريب منتخبنا الوطني التونسي بعد انتهاء مهمته في المونديال، وكان أشرف على المنتخب الوطني التونسي في زوز مقابلات خلفا لصبري اللموشي. ضد اليابان خسرنا 4-0، ضد هولندا خسرنا 3-0 مقابل هدف، وقبله مع صبري اللموشي خسرنا ضد منتخب السويد 5-0 مقابل هدف. إيرفي رينار هبط تدوينة عبر حسابه على انستغرام، قال قبل رحيلي حب نشكر الجامعة التونسية لكرة القدم على منحي فرصة المشاركة في المونديال، كان شرف كبير أن نمثل ألوان تونس ونعيش تجربة ما تتنساش. قد نتمنى توفيق لمنتخب تونس في المستقبل، وأنا على يقين أنه بشي وصل لتطور إسعاد شعب بأكمله. شكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة، وحسب آخر الأخبار فإنه سبب أنه رونار ما يكمل شاف أنه منتخبنا الوطني التونسي ضعيف خاصة من الناحية الفنية، في انتظار الإعلان على المدرب الجديد اللي بشي يخلف إيرفي رونار في تدريب منتخبنا الوطني. البارح كان الموعد مع أولى مقابلة الدور الثمن النهائي في مدينة أوستن الأمريكية. المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يوصل للدور ربع النهائي مرتين متالين إثر فوزه على منتخب كندا 3-0. تألق كان لعز الدين أوناحي اللي سجل دوبلي دقيقة 50 ودقيقة 82، وأيضا أخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة، وسفيان رحيمي الملاعب بهذا اللي يسجل ثاني أهدافه في المنتخب مونديال، وكان سجل البارح الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 90+8. في فلاديلفيا الأمريكي المنتخب الفرنسي ربح الباراغواي 1-0. الهدف الوحيد سجله كيليان مبابي دقيقة 70 من ضربة جزاء. شفنا فما برشا تدخل خشن من منتخب الباراغواي، شفنا برشا مناوشات بين كيليان مبابي وبقية الملاعبية، حتى ديدي ديشان قال طلبت من ملاعبية البنك انهم يقوموا بحماية كيليان مبابي اللي في كل مرة يدخل في مناوشات مع الملاعبية، خاصة جيل حارس المرمى اللي كان ضربه بالكرة. فما بعد كيليان مبابي كان جاهل مصافحة حارس المرمى بعد نهاية المقابلة. مبابي بعد هدف البارح يواصل مطاردة الهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي اللي كسر الركور في المونديال هذا بعد ما كان عند كلوزو اللي عنده 16 هدف. دونك ليونيل ميسي وصل 20 هدف، مبابي على بعد هدف من ليونيل ميسي عنده 19 هدف، وهو وميسي الهدافين الحاليين متاع المونديال برصيد 7 أهداف. وبالنسبة للدور المقبل كيليان مبابي باش يلعب ضد واحد من أصدقائه المقربين اللي هو أشرف حكيمي، دونك قمة مرتقبة كبيرة في الدور ربع النهائي باش تجمع منتخب المغرب بالمنتخب الفرنسي. نحكيو على بقية البرنامج في الدور الثمن النهائي. اليوم عندكم زوز مقابلات انطلاقا من 9 متاع الليل، البرازيل تلعب ضد النرويج، مقابلة بشوف نجوم خاصة فينيسيوس جونيور من جانب البرازيل، هالاند من جانب منتخب النرويج، ومقابلة باش تكون في الليل مخر دونك تيح أولى ساعات فجر غدوة انطلاقا من ماضي ساعة متاع الفجر. منتخب المكسيك صاحب الأرض والجمهور البلد المنظم باش يستقبل على أرضية ميدانه خاصة حضور جماهير كبير برشا ومضايقات كبيرة لوفد منتخب انجلترا قبل المقابلة هذه اللي باش تكون ماضي ساعة متاع الفجر. لكن توماس توخيل وتقريبا كل ملاعبي انجلترا قارين حساب كل كبيرة وصغيرة لهذه المقابلة في انتظار التعرف على شكون باش يترشح للدور الربع النهائي، خاصة نعرفوا اللي باش يتأهل من البرازيل النرويج باش يلعب لانكار ضد المتأهل من المكسيك انجلترا. بقية المقابلات غدوة ايضا قمة كبيرة برشا بين اسبانيا البرتغال، مواجهة بين الخبرة والطموح، كريستيانو رونالدو ضد لامين يامال، نهار الثلاث 7 جويلية ختام هذا الدور بثلاثة مقابلات، أولى ساعات الفجر مع ماضي ساعة أمريكا تلعب ضد بلجيكا، 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر، مواجهة بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، و9 متاع الليل المنتخب السويسري يلعب ضد المنتخب الكولومبي. بعد فوز فرنسا ديدي ديشان مدرب الديوك الفرنسية يصبح أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في الأدوار الإقصائية في كأس العالم بعد ما وصل 10 انتصارات، وفي المجمل عنده 18 فوز في 23 مقابلة في المونديال، هو الأكثر تحقيقا للانتصارات. نختم المونديال بالمنتخب المغربي اللي أبار النجاح على المستوى الرياضي والنتائج الرياضية يضمن 19 مليون دولار بعد ضمان تواجده في الدور ربع النهائي. أيضا نجم أشرف حكيمي من بين الأرقام يصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ المونديال، عنده 15 مقابلة. أوناحي لاعب المنتخب المغربي هو الثاني، عنده 12 مقابلة. منتخب المغرب يحقق نصف انتصارات إفريقيا في الأدوار الإقصائية للمونديال، 4 انتصارات من أصل 8 كانت حققتها المنتخبات الإفريقية.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على كورتنا في تونس، نحكيو على الليتوال. حسب مصادرنا فانه باش يتم في الساعات القادمه الكشف عن تركيبه الهيئه التسييريه في الليتوال. منتظر يقود الدكتور كريم العكروتي لجانب كل من السيده محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسيه ومروان تفيف. حاوتم اختيار نائب الرئيس ومن بين الشخصيات الرياضيه المعروفه على ان يتم الاعلان على هويته رسميا خلال الايام القليله القادمه، وباش يتم تنصيب الهيئه هذه بعد مصادقه تكون من لجنه الدعم لتبشر مهامها مباشره في تسيير شؤون النادي. مادام نحكيو على الليتوال، البارح انطلاق بيع القميص الرسمي الجديد الخاص بالموسم 2026-2027 دونك في اليو اس اس ستور البارح بيعان المراول. اليوم باش يتواصل من 9 متاع الصباح، دونك بعد شويه تنجموا جمهور الليتوال ياخذوا المراول نتاعو لدعم ايضا خزينه النادي من 9 متاع الصباح حتى ل 9 متاع الليل في اليو اس اس ستور. الرباعة التونسية غفران بالخير كانت هبطت البارح ستوري على الانستغرام، اعلنت انضمامها رسميا للمنتخب الالماني لرفع الاثقال. غفران اللي هربت في مطار اوسلو في سبتمبر 2025 كانت حرقت وقتها ماشيه بالشارك في بطولة العالم، واعلنت توجهها لالمانيا من اوسلو بعد ترك كل الامتعة نتاعهم بما فيهم الباسبور في المطار. والبارح رسميا تنضم وتعلن انضمامها للمنتخب الالماني. هبطت ستوري كتبت يميمتي أفرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني رضاية الوالدين. نختموا بالباسكت. النادي الافريقي يعلن مواصلة نجمه عمر عبادة حتى موفى جوان 2029 مع عودة محمد الطرهوني لمدة موسمين حتى الموفى جوان 2028. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شهركم أسعد الأيام.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jean RFM. Jean RFM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
3: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
2: Johara
3: Publicité.
4: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة FM.
5: موجة.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 8:45 دقيقة على موجتنا كالعادة توقيت هذايا نرجعلكم بالفقرة القانونية والموعد القار مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء.
1: علم الشيء
0: ماتر صباح النور وإن شاء الله نهارك سعيد أستاذ.
2: نهارك أسعد صباح خير لكل السادة المستمعين مشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح منال عبد الحميد أنيس بسمة سعاد العدواني معالج في قاعة العمليات.
0: موضوع جديد اليوم نترقلو في علاقة بالاستشارات اللي قاعدة توصلك أستاذنا ودي ما احنا نقولوا رحبوا بكل تساؤلاتكم مستمعينا على 36 300 ألف، وإلا تسجلوهم على الموزع الصوتي لجوهرة فيم على 73 24 3000. اليوم نحكيو على الجبر بالسجن في القانون التونسي، كيفاش يصير
2: هو أمس حكينا، احنا حكينا على منشور التفتيش وحكينا على كف التفتيش وحكينا كيفاش نجم نكف التفتيش، وخرجنا بنصيحة في نهاية الأمر خاصة لمواطنين بالخارج اللي باش يجيوا يصيفوا في تونس باش يثبتوا من وضعياتهم القانونية ووضعياتهم القضائية، خاصة إذا صارت إشكاليات وقت اللي كانوا متواجدين هنا وسلموا فك الإشكاليات ورجعوا البطاقة البلد الإقامة، لكن يتفاجئوا عند حلولهم بالموانئ التونسية أو بالمطارات التونسية بكونهم هما مفتش عليهم إما لفائدة محكمة ما، وقلنا لهم راهوا مضبيكم قبل تجيوا تحاولوا بشوفوا الوضعية متاعكم، خاصة البعض من مواطنة بالخارج اللي صارت لهم إشكاليات مثلا في الصيف الفارطة ثم يجي بش يصيف يلقى روحه صادر عليه أحكام غيابية، وقلنا لهم راهو من المستحسن أنك تسوي وضعيتك قبل تدخل، ويكون ذلك عن طريق محامي باش يثبت لك في وضعيتك القضائية ويعترض لك على الحكم ويخولك كف تفتيش، والكف تفتيش هذاك قلنا يريد أنه تم رقمنة المسألة هذه باش ما يقعدش لا المحامي يمشي للجرجاني لمصلحة كف التفتيش لكف التفتيش عن منوبه باش وقت اللي يدخل للمطار ولا يدخل كذا يلقى روحه ما عنده حتى شيء، وهذا ربما ركاب حبيت نعمله باعتبار أنه فما شكون قال لي رانا لحقنا عليك في الاخر السي ناصر وما سمعناكش، لكن راكم تنجموا تدخلوا الفيسبوك متاع جوهرة أفهم وتلقاو الحصة كاملة وتشوفوا الوضعية متاع اليوم تقريبا. سوف لن نشذ عن القاعدة، شو معناتها؟ معناتها عديد ساعات المواطنين اللي موجودين خارج أرض الوطن يجي يهبط يقولوا له راهو عندك جبر بالسجن وراهو مفتش عليك من طرف النيابة العمومية متاع المحكمة الفلانية أو من طرف الوكالة العامة متاع المحكمة الفلانية، لأنك عندك خطايا مالية نسيهم أنت ما دفعتهمش، والنيابة العمومية في المحكمة الابتدائية مثلا متاع البلاد هذيك قررت أنه تحطك في التفتيش لأنك أنت تخلفت عن أدائك الخطايا المالية. والجبر بالسجن هو تقنية قانونية موجودة في مجلة الإجراءات الجزائية في الفصول 343 وما بعده، يحكيوا على جبر الشخص على تنفيذ ما قضي به من خطايا مالية مشيت للقباضة ثم يبعثوا لك الشخص هذاك، ينجموا ما يلقوا شيء باعتبار إقامته خارج أرض الوطن، بعد مدة معينة يرجعوا الملف للنيابة العمومية تعمل ما يسمى بتقنية الجبر بالسجن. قبل ما نزيد نفسر شو معنى الجبر بالسجن، خليني نطمن السادة المستمعين أنه الخطايا المرورية راي ما فيهاش جبر بالسجن. الخطايا المرورية فيها إجراء إداري وقت اللي أنت ما تخلصش في ظرف 15 يوم، والناس تعرف الكلام هذاي في صورة ما إذا الرادار اللي شدك هو كالرادار اللي في الطريق ويفلاشيك كما قلها وانت ما فقتش به، فإنه إذا ما تدفعش أنت في ظرف 15 يوم الخطية المالية المقدرة مثلا بستون دينار فإنها تنتقل بعد في اليوم 16 تولي راهي 120 دينار. في اليوم 30 إذا ما ندفعوش احنا كل 120 دينار باعتبار أنها الدوبل. وضيب ربي ننتبهوا لأن السادة المستمعين العديد من المرات يسألوني يا سي ناصر شنو الفرق بين سحب رخصة السياقة وبين تعليق رخصة السياقة. ساعات يستوقفك حد معناتها عون مرور حرس ولا شرطة مرور في ثنية يقول لك أعطيني الهوية متاعك وأعطيني البرمي متاعك، بعتالي يجيك يقول لك البرمي ماكش باش تروح بيه، راني باش ناخذه، راهو كي باش ناخذوا باش نهزوا انا باش نبعثوا انا كشرط مرور لوزاره النقل لانه هي صاحبه هي اللي تسلم لك الوح وراك يلزم تمشي تخلص الخطيه المستوجبه اللي هي 120 دينار ولا 80 دينار اللي صار فيها الدوبل وراهو البرمي نتاعك معلق. عون المرور ولا حرس المرور يعني ما يعطيكش بروفيزوار ما يعطيكش باش تسوق لانه البرمي هذاك ما عادش صالح للسياقه. مع الاسف انه نخليه الانسان يسوق نقول له معناتها ما عندوش مرافق اللي باش يسوق السياره نخليه يسوق لا قدر الله في ثنيه عمل الحادث فانه يعتبر يسوق بدون رخصه او برخصه معلقه. معناتها شنو ينتج عليه؟ ينتج عليه خطايا اخرى وينتج عليه اكثر من ذلك انه لاسيرونس ما عادش تستعرف به. مثلا لا قدر الله الانسان ضرب شخص في الثنيه والشخص هذاك صار له سقوط بدني موجب للتعويض نهار اخر لاسيرونس تقول لك لا انت سقط برخصه معلقه وبالتالي وكانك تسوق وفاهم مخالفه راهو تسوق بدون رخصه وبالتالي فما ما يسمى باستثناء الضمان وبالتالي انا ما نغطي لكش نتائج الحادث خاطر احنا علاش نعملوا السيرونس باش السيرونس هي اللي تدفع
0: وحتى ولو يثبت اللي هو في النهار هذاك انه
2: حتى ولو يثبت هنا الفرق بين السحب والتعليق التعليق مع عباره سوق بدون رخصه السحب يعطيك بروفيزوار يعطيك وصل وقتي باش تسوي وضعيتك السحب فيه تلقاه فما مخالفه ولا حاجه وسحب له الرخصه نتاع السياقه نتاعو لكن التعليق نتاع الرخصه من اجل عدم دفع الخطايا المروريه راهو خطر وقت اللي يتم تعليق معناتها البرمي هذاك فانه كي تسوق انت راك فما ريسك انك كي تعمل حادث راك تعتبر تسوق برخصه معلقه وتسوق بدون رخصه وراهو شركه التامين لا تغطي الحادث. هذا الكل جاي في الفصل 111 من قانون الطرقات وبالتالي الفرق بين السحب والتعليق هو فرق كبير ياسر. تقول لي سي ناصر انا شو نعمل انا تو وقت العلق لي عون المرور خذا البرمي ما عندي وقال لي راهو رخصه السياقه نتاعك معلقه لانك انت فت الشر وما دفعتش الخطيه المستوجب. نمشي للقبضه الماليه نعطيهم بطاقه تعريف نتاعي نقول لهم شنو الخطايا المروريه اللي عندي نخلص هم كي يضربوا على المنظومه يلقوك عندك كذا نخلص نهزك الوريقه اللي خلصت بها نمشي للسير فيز ديمين مصلحة النقل إدارة النقل البري نمشي فما موظفة موجودة في كل معناتها الفوق في عديد الإدارات جنرال مون تكون هي المكلفة بالأمور هذه نمدلها الوريقة متاع الخلاص وقتها ترجع لي البرمي متاعي ونعتبر وقتها نسوق برخصة مكتملة الأركان. شنو هالجبر بالسجن؟ وبالتالي الجبر بالسجن في خطايا مرورية ما فماش فما هالإجراءات الإدارية اللي نحكي عليها ما فماش منع من السفر ما تلقاش شرطة حدود وقت اللي يعرض يقلبك الجواز السفر متاعك ويحطه فك الماكينة لقدامه ما فماش ما يقولكش راهو عندك خطية مرورية ما تنجمش تسافر ما ينجم يعني يقول لك يمنعك من السفر إلا إذا ثبت أنه فما إجراء متاع جبر بالسجن صادر عن النيابة العمومية يمنعك من السفر باعتبار أنك أنت ما دفعتش خطايا مالية مستوجبة لأنه برشا ناس تسهره ساعات تصدر خطية والله بعض اللي يبدأ حروجي يقول لك بربي وقتاش تهبط لي اللقباضة وقتاش أي خل نمشي نحركها خلطها نحب نرتاح منها خاصة مواطنين بالخارج يقول لك خويا أنا نجي راجع يمنعني من السفر يقول لي برا أرجع للمحكمة الابتدائية وأنا من غدوة باش نبدأ نخدم عارفي ما يسامحنيش ما يفهمنيش ما يقوليش ما يهمنيش فيك يقول لك أنت باش تباشر العمل متاعك نهار الاثنين يزمك تكون في البوست متاعك نهار الاثنين. لكن التعطيلات اللي تصير أنه حتى كيجي هابط هو من الخارج باش يعدي العطلة الصيفية العون متاع شكون هو متاع شرطة الحدود يقول له راهو فيك تفتيش منشور تفتيش لعدم خلاص الخطايا. وعادة هو نبه راهو وقت اللي يقع استشارة النيابة العمومية النيابة العمومية في 90% من الحالات تقول له احتفظ به وجيبه لمصدر التفتيش. مصدر التفتيش شكونه؟ هو المحكمة اللي صدرت منشور التفتيش لعدم خلاص الخطية سواء محكمة الاستئناف وكذا مع أكد مرميد. أنا نعرف حالات اللي وقت اللي يقع استيقافه معاه عائلته معناتها ما يميل الغالب هذاك قانون هذاك إنفاذ قانون التمرميد موجود، ساعات نقلته حتى من بقعة لبقعة من طرف الأعوان المكلفين بذلك، ساعات على الترا يهبط السوسة وبعد يهبط المستير، وإذا هو هبط السوسة يمشي يبعث لي المهدية وتلقى عون معاه، والعون ذاك حاط له ما يسمى بالأغلال باعتبار أنه محتفظ به، يخاف لا يفر ويوليك العون هذاك في مساءلة جزائية ومساءلة إدارية. وبالتالي أنا ننصح العباد باش ما يحلوش في الجبر بالسجن هذا، لأنه الجبر بالسجن راهو وقت اللي ما تخلصش خطايا نهير ب3000، يدخلوا الإنسان للسجن يقع إيداعه بحساب 3000، ومهما كان المبالغ المحكوم بها ما تتجاوزش مدة السجن عامين. باش نتفاداو المسألة هذه ما فيها باس حتى نبداو في الخارج نكلموا قريبنا، هو عدد بطاقة تعريف برا شوف لي فماش خطايا في القباضة، لأني يعني أنا عملت مشكلة كل عام.
0: ليه هو الخطايا المرورية تنجم تثبت بها حتى وحدك؟
2: لا وحدك هذاك تنجم حتى بك المنصة. أما راهو السنة وزارة المالية ونقولها مضبينا تعمل منصة متطورة باش أنا كمواطن حتى عن بعد كي ندخل بطاقة تعريفة متاعي نعرف عندي خطايا مالية ولا خطايا المرورية. كما قلت لك المنصة هذيك نجم تدخل لها بعدد بطاقة تعريف ولا برقم التسجيل متاع السيارة تطلع لك الخطايا المرورية، لكن الخطايا العادية اللي تصدرها المحاكم واللي فما قسم تنفيذ كامل في المحكمة يبعث الخطايا هذيك للقبضات المالية ما فيها باس. إذا أنت عندك عامين وعامين وثلاثة وما روحتش ونسيتك العام عملت عركة في عرس ولا عملت عركة في شط ولا تعركت أنت بوليس في الشط وإلا في الثنية ونسيتها وتعدى المحضر للمحكمة وتحكمت غيابيا بالسجن، نجم تعترض عك الحكم هذاك، لكن في الأثناء كما نلقاوكش وماكش موجود يقع إصدار منشور تفتيش وضيع حق الدولة. راه الدولة ما تسلمش في حقها، راهي ما تسلمش في الخطايا متاعها مهما طال الزمن. أنت ساعات تمشي تخرج بطاقة عدد 3 تلقى الشرطة الفنية أو 10 أيام 20 30 يوم وما جاش البطاقة عدد 3، تجي تثبت تلقى عام 2013 ولا 2014 صدرت عليك خطايا موجودة في بطاقة السوابق متاعك عدد 2، وبالتالي ما خرجوا لكش بطاقة عدد 3 إلا ما تصفي وضعيتك بين ظفرين، معناتها تنظف روحك من الخطايا التي صدرت في شأنك، وبعد ما تخلص الخطايا تهزهم للشرطة الفنية باش وقتها معناتها تاخو البطاقة عدد 3. والجبر بالسجن كما قلت هو أنك تدخل الإنسان للسجن لضمان استخلاصك الخطايا هذيك، وما يخرج الإنسان من السجن إلا ما عائلته ولا محاميه يتولى خلاص كامل المبالغ المالية. شو الفرق بين أنك ماكش خالص ويقع إيداعك بالسجن وبعد يتخلص أنك تخلص لتوتاليتي، أما كي تبدأ في راحة الله أكبر وتمشي للقباضة المالية نجم تجدول الخطية هذيك نجم تنتفع بالعفو، معناتها إذا فما عفو تنتفع به، لكن إذا ما تخلصش لعدت وتفوتك الأجل لعدت تنتفع بالعفو وتخلص جمليا كذا. أكثر من ذلك كي ما تخلصش الخطايا راهو فما ما يسمى بآلية استرداد الحقوق، ما يسمى برد الاعتبار، أنك تولي بطاقة السوابق متاعك نظيفة تقوش عليك ولدتك أمك اليوم معناتها لا عندك سوابق لا حتى شيء. عدم دفع الخطايا يعطل عملية استرداد الحقوق. قول قايل كل إنسان ما عندوش يزم يثبت العوز متاعه، قبل كانت فما شهادة تتسمى شهادة فقر تتسمى تخرج من العمدة تو ما عادش موجودة، وعادة إذا فما ملف في إعفائك من الخطايا للعسر اللي أنت فيه فإنك تقدم ملف للنيابة العمومية إذا كانت الخطايا صادرة على المحكمة الابتدائية، أو للوكالة العامة إذا كانت الخطايا صادرة على محكمة الاستئناف.
0: أي وتسقط الخطايا بطريقة هذه؟
2: بطبيعة الأمر إذا يقع قبول المطلب تسقط الخطايا، أما يثبتوا مليح مليح. الشخص اللي يفوت 60 ما يقعش جبره بنا بالسجن بالقانون، بالقانون إنسان تجاوز سن 60 لا يمكن جبره بالسجن على دفع الخطايا المالية. فما حتى التماس آخر نجم نعملوه أن الخطايا هذيك نجم نعوضها عمل لفات المصلحة العامة، لكن هالتقنية هذه ماهيش معمول بها مع الأسف، هي معمول بها كان بالنسبة للأحكام السجنية اللي ما تفوتش العام واللي يكون فيها الشخص معترف ويعبر عن ندمه فإنه يتم إسعافه بالعمل لفات المصحة العامة، والعمل لفات المصحة العامة هو تلك العقوبة البديلة اللي تم إقرارها، واللي نتمنى من السادة رؤساء الدوائر الجناحية بربي فعلوها برشا. خل نقصوا الاكتظاظ في السجون ونقصوا أكل عود، لأنه ثبت من خلال الإحصائيات اللي تقدمها حتى وزارة العدل نفسها أنه فما 30% من العباد اللي مروا بالسجون في نطاق قضايا بسيطة وقضايا خفيفة
0: يرجعوا
2: إلى السجون، باش نحدوا من الاكتظاظ في السجون، باش العمل السجني يكون ناجع، وأكثر من ذلك كيكون العدد أقل، فإنه هنا نحقوا الإصلاح وما فيها باس. سادة رؤساء الدوائر الجناحية راهو نجموا من تلقاء أنفسهم وقت يكون المتهم معترف ولم تزل به القدم ونقي السوابق أنك تعرض عليه العمل اللي فات المصحة عامة، وإذا قبل العمل اللي فات المصحة

0: إذا كان موقوفا وينفذ العمل اللي فات المصحة العامة في ظرف 180 يوم في بحساب راه ساعتين في النهار في بلدية في قباضة في محكمة في أي مكان معناتها يراه السيد قاضي تنفيذ العقوبات باش ينفذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وبالتالي ما فيها باس نهزوا بطاقة تعريف متاعنا للقباضة المالية نثبتوا الخطايا متاعنا ونجم قريبنا يثبت محامينا نجم يثبت باش وقتنا نجيو للموانئ والمطارات ما نتفاجئوش مفاجأة خايبة ياسر نلقاو رواحنا مفتش علينا. علاش؟ لأنه ما خلصناش خطايا مستوجبة علينا من جراء بعض القضايا اللي صارت لنا.
1: واضح جدا. شكرا لك أستاذنا يعطيك الصحة على كل المعطيات هذه اللي قدمت لنا في علم الشيء. بيان سور ديما ترجعوا للفيديو الموافقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك الأكثر تفاصيل وبش تعمقوا أكثر وتاخذوا وقتكم مع كل الكلام والمعلومات اللي قدمها الأستاذ الناصر شهلولو معاك نخلطوا لختام موعدنا اليوم من المتينة الويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 7 متاع الصباح حتى التوا. شكرا كبير للكيب اللي رافقتني عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال منال تخيل في الإخراج التقني سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم البرامج متواصلة على جوهرة فيم. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدمه لنا بسمة سعيدية. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.
2: جوهرة فيم
3: تسمعوا أوتوموتو
4: من نص نهار لساتين على جوهرة فيم.
3: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
1: بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار تنفيذ توجهات وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز خدمة الطب الاستعجالي وتقريبها من المواطنين. انطلق مؤخرا نشاط الوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش بمعتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري وبحضور المدير الجهوي للصحة. وتندرج هذه الوحدة ضمن المجهودات التي تبذلها الإدارة الجهوية للصحة بسوسة تحت إشراف وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية بالجهة والارتقاء بجاهزية خدمات الإسعاف الشبه الطبي والإنعاش بما يضمن سرعة التدخل وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية لفائدة متساكني معتمدي سيدي الهاني والمناطق المجاورة. دوليا توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي الذي قضى في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليمني وليد القديمي مقتل 15 من أفراد القوات الحكومية في منطقة تهامة خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله الحوثي في منطقة جبل دباس بمحافظة الحديدة غربي اليمن مؤكدا إحباط هجوم شنته الجماعة على مواقع القوات الحكومية في المنطقة. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران وروسيا وكوريا الشمالية ودولا أخرى مستهدفة بالعقوبات الغربية ضاعفت استخدامها للعملات الافتراضية للتهرب من الضغوطات الأمريكية. قالت الصين اليوم إن قواتها البحرية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية في المياه والمجال الجوي قبالة سواحل مدينة صينية هذا الشهر دون تحديد تاريخ معين. وأضافت الوزارة أن هذه التدريبات تجرى سنويا بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. موجز إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: La boîte vocale de Jawhar FM 73-24-3000
7: Best of Best of
8: ربي فيما يخص فوزة والمناسبين الجمعة هذه زوز مرات يومي زوز نهارين يقص عليها الماء تقريبا 9 الماضي ساعة نهار الأحد ونهار الخميس بيدور صادق عليها فسماش ناس صغار

0: مثلا جنان برمج امورها، علاش ما تطلعوش وعلاش ما تعملوش اعلان في الاذاعه راهو البلاصه الفلانيه مشي يقص عليها الماء من تسعة للماضي ساعة. هذه بالنسبه لمدينه طوزه.
1: الو جوهر فهم، ما بديش نحطكم شاهد عيان على استاذ تاع حمام سوس، سوس الشماليه. انا مواطن منزل محطه نمشي بالاكسجين، ماكينه تاع الاكسجين توفيها تكلم من 4 سنين صحيين مواطنين اللي الضوء ضعيف يوصل المنطقه خاصه شارع الحمام. كلمت من الصباح باش يشوفوا فهمتي، عملوا لي حر، هاي الماكينه تقص عليا ونمشي بالاكسجين ل 24 ساعه. تو الصبح ما عادش يزال لي تليفون، ماذا بيه لو اني يا بلاومي تسمع الحديث تاعي هذاك تبعثوا على خاطر راني في حاله اعتذار وما بوش يجاوبوني فهمتك النهج في الاخر. انتم الشهاده عيان على اذا كان سرقي حاجه ولا صاحب الحاجه هز حاجه تعمل مزيه تصرف مع الساق فهمتي تاع منصوص وش يسمعوني. نطلب فهمتي من نيابة الأمبية باش يتحرك مع الناس هذوم على خاطر أنا في حال احتضار حالي.
2: حبيت نوصل صوتي لعبد الرحمن وقل له جايبيني برسير وكل عام في حياتي.

0: يعني من حي المنازه القلعه صغيره، قبل تطلب الماء باش تزيد بنقاله للايتاج عالي. المطلب تو عنده شهر نستنى في الدفين، يزالوا هذايا 4 شهور ما وصلوش باش يجيو يعملوا لي دفي. ما فما بالك بالبنقاله وبالبرونشوان، معناها باش نستنى 10 سنين على حساب هذايا. ربي يكلموهم السنه دي يزربوا شويه يخدموا مصالح الناس، راهو مش مزيه بالفلوس. عشرة
1: فرق قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: كان جاي السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسمى الجربي. دار العيلة من 11:30 نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسمى الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11:30 نهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التولي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة

0: Mag par Asma Jerbi. Par Asma Jerbi. À Jamra FM TV. شوف أسمع ومتمتع
1: التسعة عشر دقائق على موجات جوهر فام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، المجازين سبيسياليزي أون أرشيتكتور إي أون ديكوراسيون. أسماء جربي معكم اليوم كمهندسة معمارية، دونك أسئلتكم الكل مرحبا بها، وبيان سور نجاوبوكم على أسئلتكم اللي تظهر لكم صعيبة لأسهل ما فما، خاطر السؤال هو طريقكم باش تلقاو الإجابة الصحيحة، والمخاوف متاعكم أكيد أون فالي كالمي ونلقاو لكم ديما الطريق الصحيح. اليوم نرجعوا في عودة إلى برشلونة، عاصمة للهندسة المعمارية ومشاركة اتحاد المهندسين المعماريين المتوسطي، دونك اللي موجودين على عين المكان. دونك شناخذوا رئيس هيئة المهندسين المعماريين الفلسطينيين وعضو بالاتحاد المتوسطي المهندسين المعماريين، دونك السيد إبراهيم الهندي شوية آخر، باش نجاوب اليوم على تساؤلاتكم زادة كيف كيف، وجاتنا برشة تساؤلات على البيتون. أما خير نصب البيتون حاضر، نجيبه حاضر ونصبه، وإلا نخلطه سيغ بلاس. دونك اليوم باش يجاوبنا المهندس المدني آدم جلال، واليوم باش نحكيه على موضوع يقلق شوية التوانسة، والأسوام اللي طالعة هابتا نشوفوا فيها كيما نبضات القلب. أسوام شنوة؟ أسوام الكراء الصيفي. أي نعم، تولت أسوام الكراء الصيفي أغلى حتى من أسوام الوتلة، واليوم باش نشوفوا بيان سور شنو تقريبا لا فورشيت دي بري في الكراء الصيفي، وشويه زاد نصائح من عند سي مولدي شعباني شويه اخر. دونك خليكم معنا في ارشيماغ، غنيه كالعاده نبداو بها ونرجع لكم تاتسي.

التسعه 18 دقيقه على موجه جوهر فام. تتسويت الاخشي نيوز. في الاخشي نيوز اليوم نرجع على حدث مهم ومهم جدا صار، واللي هو باش يكمل معنا حتى 2027. برشلونه عاصمه للهندسه المعماريه، استضافت برشلونه بصفتها العاصمه العالميه للهندسه المعماريه لليونسكو اكثر من 1500 فعاليه ومعرض وورشه عمل، وين تحولت المدينه الى مختبر حضري مفتوح. توجهت الفعاليات باستضافة المؤتمر العالمي للمعماريين لويا تحت شعار نحو التحول، عمارات من أجل كوكب في انتقال، احتفاء بإرث المهندس المعماري أنطونيو غاودي. ونعود نفكركم اللي في 10 جوان 2026 احتفلنا ب

وكبير برشا للثقافة الحضرية والتخطيط العمراني، وهو فما ملخص باش نعطيهولكم لأبرز الفعاليات اللي صارت. أولا صار المؤتمر العالمي للمعماريين لويا، وهو الحدث الأكبر ضمن الفعاليات وين اجتمع خبراء العالم لمناقشة تحديات الاستدامة، إعادة تصور العلاقة بين المباني وبين الكوكب متاعنا اللي عايشين فيه، وأكيد عنا تأثير كبير برشا على كوكبنا الأرض من خلال البناء ومن خلال التعمير. هنا كمعارض ما يسمى معارض غاودي، احياء للذكرى المئويه لرحيل المعماري انطونيو غاودي، اقيمت معارض فنيه، جولات سياحيه تكشف تفاصيل جديده حول روائعها المعماريه، كما قلنا كنيسه لا ساغرادا فاميليا، وكما زاد لوزاج دو موزايك موجودة في المباني الموجوده لي ريزيدونس والموجوده في زاد كيف كيف les jardins publics. دونك وين نلقاو موجود الاثر نتاع الموزايك هذه سبيسيال المخدوم بالفايونس اللي هي الطابع نتاع انطونيو غاودي. الفعاليات الميدانيه اكثر من 1500 نشاط، ضمنت جولات ارشاديه ورش عمل استكشفت فيها الزوار التحف المعماريه اللي تميزت بها الاحياء الكاثوليكيه والمشاريع المعاصره اللي موجوده. ابرز التوجهات المطروحه كانت ركزت على الاجنده بشدة على تبني استراتيجية التحول الحضري، بما في ذلك التصاميم الموفرة للطاقة والتخطيط الذكي لضمان جودة حياة أفضل. حبينا ناخذ السيد إبراهيم الهندي رئيس هيئة المهندسين المعماريين بفلسطين وكيف كيف عضو الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين ليوماغ، ولكن تعذر علينا الوصول ليه علاش خطر اليوم يكمل مازال متواصلة الانتخابات متاع أعضاء الاتحاد العام عالمي للمهندسين المعماريين. والإشارات الأولى تقول ونقول مبروك لسي صاحبي القرجي اللي هو توا لو فيس بريزيدون دو لا ريجيون 5 اللي هي لا ريجيون دافريك، وإن شاء الله مازلنا نسمع أسماء عربية أخرى في لي ريجيون الكل. دونك مازلنا مكملين أكيد ومازلنا متابعين الحدث هذايا الجمعة الجاية إن شاء الله نزيدوا ندخلوا بأكثر تعمق لحضور اتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين برئاسة المهندس المعماري التونسي سي أمير التركي. دونك ندخلوا أكثر تفاصيل في كيفاش نجموا نوصلوا المهندس المعماري لأقصى درجات الوعي بالامباكت متاعه والتأثير متاعه على اللي حوله الكل. محاولة أخيرة تحصلنا عليه سي إبراهيم؟ لا للأسف. دونك ميسالش نخليه إن شاء الله للجمعة الجاية. دونك غنية ونرجع لكم تتسويت نحكيه على البيتون، أما خير البيتون بخي أكولي وإلا نحركه في الشانتي ونصبه على عين المكان. هذا اللي باش يجاوبكم عليه المهندس المستشار في الهندسة المدنية آدم جلال. تتسويت

0: لي زون بوزيتيف تلقاهم معنا وزيد الاجابات على السؤالات نتاعكم. واليوم اجابه 100% على سؤالاتكم. ديما تسالوا فينا اما خير لو بيتون بري ا لومبلوا دونك مش بري ا امبورتي بري ا لومبلوا دونك باش نجيبو ونصبو ديريكتومون في الشانتيي والا البيتون اللي نحضروا سور بلاس ونصبو او فيوري مزور على عيني. دونك هذا اللي باش يجاوبنا عليه المهندس المستشار في الهندسه المدنيه ادم جلال. ادم اهلا وسهلا بك.
1: اسمع بونجور بونجور ومرحبا بمستمعي جوهره فام ومرحبا بالاسئله نتاع مستمعي جوهره فام.
0: شكرا لك ادم. انت كالعاده تعطينا اجابات كافيه ووافيه
1: بحول الله بحول الله.
0: باهي خلينا نفهموا ساعه قبل ما ندخل في الديتاي شنو هو هالبيتون هذا. ديما الناس كل بيتون بيتون بيتون فينالمون شنو هو البيتون علميا؟
1: عندنا البيتون وعندنا البيتوناج. البيتون كماتريو والبيتوناج هي كيفيه التحضير ولا كومون بريباري سو ماتريو.
0: باهي
1: البيتون كماتريو متكون من ثلاثة عناصر أساسية اللي هما الجرانولا اللي فيهم السابل والجرافي وفما الليون هيدروليك. الليون هيدروليك معناها وحاجة مش تربط الجرانولا دوما ويستحق الماء في لي فاز نتاعو.
0: واضح.
1: دونك هذاك علاش سميوه ليون هيدروليك. بيان سور فما أنواع أخرى نتاع بيتون كيما ليون بيتومينو كيما ليون أباز دو ريزين. دونك أما اللي نستعملوه احنا في ديارنا ونستعملوه في الشوانت بتاعنا هو أباز ليون هيدروليك.
0: واضح. باهي هذا البيتون. البيتوناج تو شنو هو البيتوناج؟
1: البيتوناج هو كيفية تحضير البيتون هذا. كيفاش نحضر أنا البيتون باش يعطيني أحسن ريزيستونس ولا لا ريزيستونس أتوندو اللي نستنى فيها منها باش يخدم.
0: باهي.
1: دونك عندنا شما واضح باش نعمل بريباراسيون تاع البيتون. أول حاجة هي الشوا تاع لي غرانولا نتاعي.
0: كيفاش نختارهم لي غرانولا؟ هذا سي تري امبورتون.
1: باهي. بالنسبه للسابل والجرافيي هما الهيكل العظمي تاع البيتون. هما اللي يهزوا ريزيستونس، هما اللي يوصلونا للريزيستونس وهما اللي عندهم قابليه للشارج. دونك انا مش نختار الجرانيولا نتاعي. اول حاجه كيفاش نختار السابل؟
0: جوستومون
1: السابل عندنا ثلاثة حوايج نختاروا بهم. اول حاجه نظافه السابل، بروبرتي نتاع السابل. ثاني حاجه لا ناتور دي زيليمون فان اللي فيه، لا ناتور دي زارجي les éléments اللي اقل من 80 ميكرون شنو هي الناتور نتاعها. والحاجه الثالثه هي واللي هي مهمه جدا هي لا جرانولوميتري ايتالي. معناها الفيزو جرانولوميتريك بين لي غروسيي الموجودين في السابل ولي فان يلزمهم يكونوا بروبورسيوني
0: متوازنين
1: باش يخدم كيما
0: بصح مش كي الليزون تولي كومباكت نقولوا احنا
1: اكزاكتومون باش كيما كيما بدا العبد بالضبط فيه العظام الجويد العظام الخشين العظام الواحد
0: باش يولي باش يخدم
1: هوموجين. اكزاكتومون.
0: واضح.
1: فما عندنا الجرافي. الجرافي عنده دو مود باس. مود باس الاولى هي الديورتي تاعو لازم يكون دور. المود باس الثاني هو الكوفيسيون دابلاتيسمون.
0: باهي اش معناها؟
1: يلزم كعبه الجرافي تكون مكعبره كيما نعرفوا كل ما تبدا مكعبره ولا سفيريك كعبه الجرافي لي زيفور اللي مش يجيوها ولا لي شارج مش يجيوها مش يوليو دي زيفور نورمو ومش تقبل اكثر شارج.
0: داكور.
1: دونك ما يلزمهاش تكون بلات كارت الكرافي.
0: واضح. باش تعمل ديستريبيسيون دو شارج اللي يجيوها.
1: اكزاكتومون باش تقبل اكثر شارج وتوزعها ديزيفور نورمو تردها ديزيفور نورمو تنجم تقبلها معناها.
0: باهي داكور.
1: اللي بعد عندنا ليون هيدروليك. ليون هيدروليك في السماء والماء.
0: واضح.
1: وعندنا الرابور. هذه الحاجه الباهيه في الحلقه هذه مش تربط لنا بالحلقات الاخرين اللي حكينا على اللود غشاج وحكينا على الكفراج. اكزاكتومون. دونك عندنا الرابور نسميوه او سور سي اللي هو اللود غشاج. فما باش نوصل انا هي بون هما فما غلطه صغيره تصير في الشانتي انه يخلطوا كيما جاء. بار كونتر باش نوصل التخليط باش نوصل للريستونس اتوندو نبدا نورمالمون من الريستونس اتوندو. فما ان شومان نتاع كيفاش مش نلقى الدوزاج نتاعي باش نوصل لل معناها للريستونس هذيك.
0: دي فورمول ماتيماتيك يعطي. دونك
1: هذايا دي فورمول ماتيماتيك وانجينيور بيان سور يعطي.
0: الانجينيور يعطي سور بلاس.
1: ينجم يعطي سور بلاس كيما ينجم مثلا في البري الامبلوا موجوده عندهم اون بلاتفورم حاضره اوتوماتيزي تحضر لي دوزاج.
0: داكور.
1: دونك سو سون ان شوما كامل يبدا من الريستونس اللي عندي الديسبوزيسيون كونستركتيف اللي عندي زاد ليسباسمون انتر لاسي للروباج باش نعرف شنو هي الدياميتر نتاع الجرانولا اللي مش استعمل.
0: واضح.
1: دونك هذا الكل يدخل. هذا هو.
0: لا مش هذا هو، ده مهم برشا.
1: ايوه بيان سيور.
0: دونك خلينا نوضحوا حاجه، دونك كل حاجه تنجم تختارها انت في وسط البيتون تاعك تاثر على الكاليتي نتاع البيتون، وتاثر زيد على الشارج اللي تنجم يحملها البيتون هذاك اكوغتير ميا لونتير. يعني من كعبه الغرافيه الصغيره حتى ايش كعبه الغرافيه الكبيره حتى ايش الدوزاج نتاع الماء، يعني كل شيء لازم يكون بيان اي تري بيان دوزي اي اتيدي. دون سو كا الكولاج اللي باش نعملوه احنا سيغ بلاس، دونك اذا كان باش يعملوا دونك بحضور انجينيور يا حبذا، بينما اذا كان باش يعملوا مقاول وحده دونك ينجم يعمل برشا اغلاط في الكولاج سيغ بلاس. هكا ولا
1: اكزاكتومون؟ خاصه في الـ الـ الـ في الملاكساج كيما نقولوا في الدوزاج والملاكساج، ما تدوزيش هاي برويتا ناقص هاي برويتا زايده.
0: أيه؟
1: هذوما ديجا الاغلاط اللي يصيروا في الشانتي وما يعطينا ان بيتون نون اوموجي.
0: نقولوا احنا معشش معناها
1: نون اوموجي، معناها مش كيف كيف،
0: مش كيف كيف،
1: مش كيف كيف، مش فرد دوزاج. فما تلقى بارتي دوزي اكثر من بارتي اخرى.
0: أيه؟
1: بارتي فيها رمل.
0: شنو المشاكل نلقاوهم في الكولاج سيغ بلاس؟ خلينا نبداو بالحاجه بالحاجه.
1: باهي نبداو من الاول.
0: اي
1: الشمان تاع البيتون باش نوصل الكولاج.
0: شمان تقصد انت
1: كيفاش نبدا؟
0: كيفاش نبدا ديجا؟ شنو الحاجه نحطها؟
1: عملت الكريتير دو شوا نتاعي، اخترت الجرانولا نتاعي بالكدا، اخترت جبت الماء نتاعي، وتوا مش نعمل. اول حاجه عندي الدوزاج، مش نبدا من الدوزاج، مش نعمل ان بري ملاكساج يتسمى من غير ماء،
0: من غير ماء،
1: مش نخلط الخلطه نتاعي
0: في الشايح نقولوا
1: في الشايح باش تولي لي اوموجين. بعد مش نعمل ملاكساج بالماء، مش نزيد الماء، نعمل الملاكساج نتاعي وديريكتومون نتعدى الكولاج.
0: داكوغ.
1: طون دو ملاكساج ما يلزمش يقعد برشا،
0: ديريكتومون
1: ماكسيموم 15 مينوت 20 مينوت.
0: 20 مينوت في كل صبه، 15 20 مينوت ماكس.
1: 20 مينوت ماكس، 30 مينوت على ليميت هذا.
0: دونك يبدا يصب بفابري الغادي سيغ بلاس، والاخر مالكسي حاضر.
1: مالكسي حاضر في الاخر، فوالا.
0: باهي.
1: بدينا في الكولاج عندنا دوز اوبسيون، يا اما كول معناها بريبالي البيتون سور بلاس، والا ما نجيبوه حاضر. هذوما لي زيتاب تاع الملاكساج وبري ملاكساج في الزوز كيف كيف. بون فما فروقات في بعضهم، اما في الزوز براتيكمون كيف كيف. باهي في الكولاج قلنا عندنا دوز اوبسيون، في البري كل اوبسيون عندها لي زافونتاج نتاعها ولي زانكونفينيون نتاعها. معناها ما فماش حاجه خير من حاجه، فماش نمشي فما كا نجم نستعمل هذه فيها وكان نجم نستعمل الاخر.
0: داكو.
1: في الكولي اون بلاس لي زافونتاج نتاعها اني لي غرانولا نشوف
0: بالضبط،
1: معناها عندي ان كونترول على لي غرانولا نتاعي.
0: وي.
1: عندي ان كونترول على اللو والزياده نتاع الماء اللي تسيك.
0: بالضبط.
1: بار كونت لي زانكونفينيون نتاعها ما نجمش نخدم بها دالات كبار.
0: اي سي سا.
1: كي يبدا عندي داله انا نتاع 120 متر براتيكمون تشد لي نهار مش نخدمها. بين اول شكاره صبيتها واخر شكاره صبيتها بيناتها منها، دونك الصبه كامله ماهيش اوموجي،
0: ماهيش اوموجي.
1: دونك هذايا لي زانكونفينيون نتاعها، معناها في الصبات الكبار ما تمشيش.
0: باهي.
1: بار كونت
0: تري لومبلوا
1: تري رابيد. الدوزاج نتاع لي غرانولا اوتوماتيزي، معناها يحط ريستونس كيما قلنا، يعمل الشومان هذاك يعطيه الدوزاج
0: يبدا يخدم به.
1: لي زانكونفينيون نتاعها، باهي اول حاجه ما عندناش كونترول على لي غرانولا.
0: وي.
1: ثاني حاجه
0: لازم يكون عندنا ثقه من المزود،
1: من المزود.
0: اي وعندنا غارونتي من المزود،
1: لازم تعرف شكون تمشي. هذيك
0: الغارونتي الوحيده اللي عندك،
1: الغارونتي الوحيد اللي عندك. أوه. تعرف شكون تمشي، تو نزيدو نفسرو اكثر بالكدا بالكدا. باهي باهي. الحاجه الثانيه جينيرالمون لي سنترال بعاد على معناها وسط البلاد.
0: صحيح.
1: دونك الكاميون ما يلزمش يقعد اكثر من نص ساعه باش يبدا يصب،
0: باش يوصل،
1: باش يبدا يصب
0: كاريمون،
1: باش يبدا يصب ما يلزمش يقعد اقل اكثر من نص ساعه. ما كانش شنيا هي؟ ما قلنا كعملنا الكولاج مش يدخل في الطون دو بريز تاع البيتون. شنو هو البريز هي؟ البريز هي الريلاسيون الاولى اللي يعملهم البيتون. اذا كان يبدا هو يعمل دي ريلاسيون الكاميون يديروا كسر لي ريلاسيون دوك، هو يعمل دي ريلاسيون الكاميون يديروا كسرهم لي ريلاسيون دوك مع تشارج. دونك طلعوا اون كاليتي ميديوكر تاع بيتون ونطلعوا اون كاليتي كيما نقولوا مشهب. بيتون مشهب يطلع.
0: وي.
1: خاطر لي ريلاسيون نتاعو ما كملوش وتكسروا وما رجعوش.
0: واضح.
1: دونك هذايا معناها بارمي لي زانكونفينيون.
0: دونك نحاولوا ناخذوا اقرب حاجه بالنسبه لنا احنا
1: اقرب
0: حاجه للشانتي نتاعنا.
1: اكزاكتومون.
0: قلت انت ديامتر دو اون دوميور ماكسيموم.
1: واضح. دوميور ماكسيموم. باش يبدا يصب.
0: باهي.
1: باهي. هذا
0: المقاولين توا شنو تقول لهم ايد؟
1: المقاولين.
0: النصائح اللي تعطيهم المقاولين.
1: المقاولين قول لهم اول حاجه باهي النصيحه هذيا فما حاجه كنت نشوف فيها قبل في الشوانتا وما عادش نشوف فيها. باهي. اغسل الجرافي قبل ما تخدم. علاش؟ خاطر الجرافي قلنا ما احنا قلنا ان ليون هيدروليك، اش معناه ليون؟ هو مش يربط، مش يلصق. كي السيمان يلصق على حاجه ماهيش مغبره، معناها يلصق على حاجه نظيفه خير من اللي يلصق على حاجه ماهيش على حاجه مغبره. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، فما دي مود درجيل تقام في الجرافي، لازم تغسله باش
0: يتيح
1: وينظاف. واذا كان ما نظافش، معناها لي مود درجيل كبار وما نظافوش، ما تنحاوش تعاود تبدل الجرافي كريمه. الرمل لازم يتغربل، الرمل لازم يتغربل. هذا مالوريزمون توا في الشوانت ما عادش رافيه،
0: ما عادش. حتى احنا كالذيك اش كانوا يحطوا هذيك كالحصير،
1: الغربيل
0: اللي يحطوا،
1: الغربيل بالحق. اي يجيبوا الرمل المغربل، وانت كيما قلنا الكونفيونس تاع الكارير اللي عندك عاد. دونك هذايا حاجه مهمه على الاخر. الحاجه الثالثه، نصيحه ثالثه بله. ما تخليوش الماكينه تدور في الشانتي، ما تخليوها ساعه وساعتين وهي تدور. راه فما وقت نتاع بيتون، فما وقت نتاع خدمه نتاع بيتون في الصحيح بالنورم نتاعو باش يختف. راهو كي تجي الماكينه يلزمها دوب ما تجي ديريكت تصب البيتون ويبدا البريز نتاعو فوق الدال.
0: اي مش يبدا يدور في وسط الماكينه،
1: يبدا يدور في وسط الماكينه وبعد يبدا يصب. وثاني حاجه كي يبدا يدور باش يسهلوا الصبه يزيدوا في الماء. راهو عندنا الرابور بيان كالكولي وبيان ايتيدي نتاع الماء. راهو ما تزيدش الماء من راسي هكاك باش نسهل باش نجريه. راهو فما ديزاجيفون زيدوهم، ديزاجو اخرين زيدوهم باش يرد لي البيتون في الويد.
0: بيان سور سي با لو،
1: سي با لو،
0: سكي سور سي با لو،
1: سي با لو.
0: واضح.
1: الحاجه
0: زيدهم حاجه اخرى.
1: اي
0: يلا اخر وحده
1: يلا. كي ناخذوا لي بروفيت تاعنا، موجيو يجي الكاميون مش ناخذوا منه لي بروفيت، ناخذوا لي بروفيت. لازم البيتون هو بيدو اللي في الكاميون، معناها مش تاخذ بروفيت بيتون فيرم وتطلع تزيد الماء وتزيد، مش هطلع ماهوش كيف كيف. معناها نهز انا كسر لي بروفيت نلقاها البيتون كونفورم وامور مريقله واللي تصب لي. دونك هذه زاد نثبتوا فيها بالكدا بالكدا، ونثبتوا في طريقه البيتوناج والكولاج والكل، وراهي مهمه للبيتون.
0: واضح. يعطيك صحة ادم. دونك اليوم استفدنا دونك الحلقه نتاع البيتون. وبربي بالحق نحب نقول للمقاولين اللي يسمعوا فينا، رانا الغبريك هذه سبيسيالمون راهي مجعوله لتثقيفكم بالحق، وخذوها مساج في المعلومه، خذوها من عند بروفيسيونيل، خذوها من عند انجينيور، خير من تاخذها بطريقه غالطه. رانا لهنا قاعدين بالحق نعطيو فيكم في المعلومه الصحيحه وال vérifier. Donc, خذها واستعملها. هاكا فورماسيون غراتويت من ارشيماغ. يعطيكم الصحة. يلا غنية مازلنا كاملين في ارشيماغ، نحكيو على كراي في الصيف، فورشيت دو بري، اكل التحايل اللي قاعد يصير. دونك اكثر تفاصيل شوية اخر.
2: هاشتاغ جوهر اف ام سور انستغرام،
3: انستغرام
2: هاشتاغ جوهر اف ام. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش، لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
3: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
6: جوهرة
2: تسمع لحد من 9 إلى 10 أرشيماج مع أسماء جربي،
7: مع أسماء جربي
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء وتمتع.

0: انتم تسمعوا في ارشيماغ وبيان سور تلقاونا زاده سور لي ريزو سوسيو في الباج اوفيسيال دو جوهره اف ام سينون سور جوهره اف ام بوان نت توتسويت نحكيو على الكري في الصيف الكري ولا ما عادش حاله عرضيه ولينا نلقاو الكري نتاع ديار نتاع لي ابارتمون بارتو في تونس كان قبل حكر على مناطق معينه في تونس ولكن توا العائلات التونسيه والغير تونسيه كلهم يلوجوا على الكري في الصيف في مختلف مناطق تونس ولكن برشا يتعرضوا للتحيل برشا اللي يلقاو سيتواسيون نتاع الدار ماهيش هي نفسها اللي بيان سور شافوها في التصاور فما برشا حاجات نجمو نحكيو عليها اليوم ولكن ما نجمو نحكيو عليها كان avec des professionnels على ذلك معنا اليوم سي محسن الشعباني رئيس جي بي اي groupement professionnel des agences immobilières المجمع المهني للوكالات العقاريه مرحبا بك سي محسن واهلا وسهلا بك في جوهره اف ام
1: صباح النور وبارك الله فيكم وأنا في خدمتكم مرحبا بكم
0: شكرا لك سي محسن هذا مش أول لقاء معاك كان لنا لقاء زادا قبل في أن إيفينمون زادا من جي بي إي ولكن اليوم
1: اليوم معنا
0: اليوم نحكيو على موضوع تخي سبيسيفيك خليني نعطيك الميكرو تحكي لنا شوية على الكراوات في الصيف وشنو المشاكل اللي نجمو نلقاوها في الكراوات متاع الصيف
1: الكراوات باش نبداو على الكراوات أول حاجة باش نوضح كلمة ومنابية يفهموني المستمعين راهو المشكل ما جاش من الوكالة العقارية اللي هي معروفة تبدأ عندها غريمون تاعها وتخدم يد في يد مع وزارة التجارة المشكل ما جاش من هذاك المشكل اليوم مع أصحاب المنازل البروبريتير البروبريتير معناها يعطيو من المنزل أي بروبريتير يمشي يعطي مفتاح داره الانسان اللي ما يعرفش حتى اش معناها عقارات والريسك الريسك جدي بيان دو ريسك معناها وقت بيت وعباد ما عندنا عليهم حتى معلومات حتى ريسك على الدوله وعلى الاقتصاد زاد فهمني دونك هذاك هو مشكلتنا كان اليوم الوعي يولي عند لو بروبريتير رانا نقدموا في ساعه مش المشكل بتاع سماسا مش مشكلة بتاع وكالة العقارية اللي هي تدعي بروحها هي وكالة وهي يتوندوني ما عندهاش كاي تشارج راهي لا تنتمي إلى الوكالات العقارية اللي يد في اليد مع وزارة التجارة هذه حبيت أوضحك دونك نوضح جاب ربي الحمد لله وضحتك المعلومة اللي راهو المشكل مش من سماسة ولا من الناس أخرى المشكل من أصحاب المنازل يعطي مفاتيحهم وهكاك يغلى السوم وتجاء دي دار هنا نبناني كما يقولوا نحن مفتاح وهو ما يعرفش يخدم السيد يعطي السوم اللي يحب هو مش يحب يربح ما يتفاهمش في صفقه تجاريه مع مولا دار مولا دار يقول له خويا انا اعطيني مثال الليله بتاعي 200 ايش يعمل هو السيد اللي هو ما عنده حتى شروط مش معناها اني باغ غير كما يقولوا فهمني يحط 400 500 600 زاد يتهرب من الضرائب منه من الحكايه ولات راهي ولينا عايشين في غابه ماذا بينا المستمعين سورتو اصحاب المنازل يعطيوا ثقه للوكالات العقاريه اللي هما يخدموا واللي هما يخلصوا اداءاتهم وهما اللي عندهم راهو يجموا يعطيوا السوم العقلاني الراسيونيل باش يخلي سورتو ولادنا اللي تي ار اللي يجيو من برا من تعبين عام كامل مساكن يجيو لهنا والله العظيم يجيو يجيني تليفونات غريبه ياسر ناس ترموا فلوسهم الناس جاو لهنا عطاو فلوس من اليوم البارح جاو لهنا لا لقاو السيد لا لقاو اللي يدعي اللي هو وكاله لا شيء علاش هذا كل على خاطر امور مش منظمه كان نحن ننظموا رواحنا في رواحنا اول من ننظموا ديجا صاحب المنزل لو بروبريتير ان شاء الله يسمعونا وان شاء الله يردوا بالهم على ديارهم خاطر لو بروبريتير عدوا راهو مطالب قانونيا كان تصير حاجه في الدار راهو فيها مشاكل خايبة ياسر
0: خليني نعقب على كلامك سي محسن الشعباني دونك لو بروبريتير اذا كان ما يتعداش باغ اون اجونس دو فواياج ما عندوش ما عندوش ان كونترا يجمع بينه هو وبين الكاري دون سو كا ما يلومش روحه بيان سور ولا يلوم كان روحه اذا كان البروبريتير دونك لقى الكاري ما يحبش يخرج من الدار اذا كان لقى حاجه مكسره اذا كان دونك لقى حاجه ماهيش في بلاصتها حاجه تسرقت دونك لا فونداليزاسيون تاع الدار اللي تكريت هذيك دونك مسؤوليته هو فقط لا غير، ولكن اذا كان يبدا عنده كونطرا مع اجنس ايموبيليير دونك تضمن الحقوق نتاعو، فما بيريود بيان ديتيرميني اللي باش يدخل فيها الكاري ويخرج. ولهنا فما زاده لاحظناها لبرا، باغ اكزومبل ناخذوا الكام تاع باريس، دونك باريس باغ اكزومبل ما يتعدى كان باغ اون اجنس ايموبيليير. علاش؟ خاطر ينجم واحد ما يعرفوش يتعدى ديريكتومون ويقعد له في الدار يقول له مانيش خارج.
1: وصارت وقعدت تستوى كونس وقعدت تستوى حتى مع الأفارقة تتعديوا على تونس، والأفارقة تدخل عن طريق تونسي سمسار ولا أي واحد مثال هكا، ويدخل ويعطي له فاتح وبرا خرجوا بعد وقانوني، وتدخل لك لليونيو أوروبيان وتدخل لك أي حاجة مع مولا دار يولي يبكي من صباح بالبيت قدام المحاكم وما يجم يعمل حتى شيء.
0: بالضبط، يولي مطلوب، دونك تولي مشكلة كبيرة وكبيرة برشا بالنسبة للمالك. دونك المالك يزم يكون كما قلت انت واعي بالخطر اذا كان يدخل شكون للدار، حتى لو كان ماهيش الدار اللي ساكن فيها على طول، ولكن زاد عنده لوبليغاسيون دو ديكلاراسيون. دونك احنا اي دونك يلفو ديكلاري اللي فما شكون اجنبي اللي جاي سكن في الدار نتاعو ماهوش هو. دونك لا ديكلاراسيون هذه يولي لاجون ايموبيليي هو اللي ياخذها على عاتقه هكا، ولا
1: اللي يحب تونس يحميها، واللي ما يحبش تونس يخرج منها. هكا انا نعرف اللي يحب تونس يحميها، يبات شي اجنبي ليله في دار وتتعدى على وكاله عقاريه راهو باش ياخذ عليه الباسبور نتاعو، باش ياخذ عليه على خاطر راهو نقول لك حاجه، راهو وزاره الداخليه والشرطه يدوروا ويلوجوا على الاجانب اللي ما اللي كريم ويطلبوا وما عندهم الحق ويطلبوا الكوبي دو الباسبور. علاش؟ على خاطر السيد هذاك فيه مثال تفتيش دولي، انت تعرف انت ما تعرفوش، ولكن تتعدى على وكاله عقاريه تضمن حقك يا صاحب البيت يا بروبريتير، راهو تعمل في مشكل لروحك معناها غراتويتمون. ان شاء الله يسمعونا وان شاء الله يا ربي سورتو السيف هذا يتعدى على خير.
0: باهي، فما التحايل، خلينا نمشيو شوي للتحايل. التحايل انواع، فما اللي خلص وما لقاش الدار، فما اللي ما خلصش وجاي وقعد في الدار من غير ما يخلص. دونك شنو انواع التحايل اللي نجموا نلقاوها في الكراوات بالاخص نتاع السيف؟
1: كما بديت قبيليك اختي، التحايل وقت مثل لتيروج ما عندنا ولا حتى الاجانب، يعني هما مستانسين وقت يمشي لاجون ايموبيلي في اوروبا كانوا باش الطبيب المحامي النوتير عنده هيبته من هنا وتجي هنا على بعضه، اي واحد يحل اجونس ويكتب عليها سوغو يقول انا اجونس، دونك يدخل على سيتو اي واحد يعمل في سيتو واي واحد يحط في ليزانونس وفي لي بورتاي ومش مراقب ومش مراقبين الناس الكل غابه معناها فهمني. وقت يراو الاجانب ولا تيرو جماعات اللي عايشين برا يراو مثل اسم ولا اسم اجونس يقول يا خويا انا نمشي نتعدى عليه ونبعث فلوس، يقول له ابعث لي فلوس، يبعث له فلوس باسمه. كيفاش اليوم صارت حكايات مثال باش نعطيك اكزومبل كيما طلبت مني الناس اللي باش تحب تكل وتعدي السيف جمعة وجمعتين هنا ترسلها في المحاكم عند المحامين. علاش؟ وقت تبعث فلوس للسيد ياخذ فلوس باسمه، ما تبعثوش باسم السيد، ابعثوا باسم الشركه الوكاله العقاريه عايشكم بهذايا. راهو باش تعرفوا انتوما ديجا يا يا جماعتنا عايشين برا مرحبا بكم، ولكن عايشكم اسمه الميساج هذايا راهو اكيد. وقت تبعثوا اكونت معناها ديبوزيت اللي هو نورمال انا بيدي نعمله اي واحد يعمل، ابعث باسم الشركه بتاعك يا خويا. علاش؟ على خاطر غدوه وقت ثم تتبعات يا خويا عندي خاصه بيديتي البنك الشركه هاي موجود، تبعث باسم مسيو اكس عمار وعياض واكس ودريك وزاد سامحني شو باش يصير؟ يذوبوا ما تلقاهمش. يجوني ديزابيل كيما هكا، حاجات أخرى، ناس تجي تكري تلقى روحها مع كاري آخر.
0: بالضبط.
1: ولي بونيا وضرب ومشاكل، ملي جاي الصيف ولي في سبيطار مسكين.
0: وي.
1: سي غراف. حاجات أخرى، تتسرق الدار، يدخل، يحط دبش ويحط ذهب ويحط حاجة جاي يمشي بحر يمشي بحر، يخلي الدار، يخرج، يجي يلقى الدار فارغة. باغ كونتخ تتعدى على وكاله عقاريه اللي هي عندها اغريمون تاعها اسالوا على الكاي تشارج، ما تقولوش باتونت، باتونت ما اكزيست با، هذيك كل حاجات اخرى. من بعد هذيك نحكي على الاغريمون مع وزاره التجاره، اعطيني الاغريمون تاعك يا خويا نكري معاك ولا نعطيك داري، اعطيني كاي تشارج، ما عندكش كاي تشارج عندي انا راك ما تخدمش ومش قاعد تخدم في البلاد. جاء ضد الحكاية.
0: واضح سي محسن بيه الأسعار ماشي وترتفع. ناشي فخشات دو بخي اللي نجمو نعرفو بها إذا كان السعر هذا لوجيك وإلا لا.
1: الأسعار باش ماشي وترتفع وباش تزيد ترتفع. علاش؟ على خاطر ما استعمل الكونترول. الكونترول ني با دو كونترول. بس جور هاك شفت انت. ديجا نحن نحاربوا قاعدين ان شاء الله بينتو وعدونا باش ناخذوا الاوردر باش يجينا الاوردر بالاجنسي موبيل باش نوليو نحن نجمو نعملوا كونترول على الاسعار ونبداو عند متو. علاش قاعد يغلى؟ على خاطر كيما جاتلك راهو اذا البروبريتير ما يعطيش الفاتح لاجنسي موبيل. لاجنسي موبيل يعرفوا الاسوام وعاملين دراسه بسرطول في الجروب بتاعنا جي بي اي. نحن راهو نعملوا دي فورماسيون ونعملوا ديما دراسات على الكاريه بتاع تونس الجمهوريه. مش معنا نقوم الحمد لله بالوعي بتاعنا. فانت اذا اليوم بروبريتير يعطي وما يعاوناش نحن كوكالات عقاريه راهو بالطبيعة باش تزيد تغلى الحكايه وماشي ويغلى المتر مربع سواء في البيع سواء في الكراء.
0: كرا سيافي عندك شي فكرة على
1: فخشة دو بخي
0: تقريبا؟
1: كرا سيافي شوف سهل مهل في الليزون كما قلنا نحن الليزون هذه فما تخي غران ديفرانس ما بين تجي في الكوت ولا تجي في السنتر. وقولوا نحن على الكوت الكوت ديما أرض في نسمى عاد حر اتسيتيا راهو المشكل انتو با متريزي مالوزمون. علاش؟ على خاطر صاحب البيت يستنى في السيف باش يعمل الثروة بتاعه. الثروة بتاعه في السيف. الثروة بتاعه يخرج كان يعرف يخرج يكري حتى بمئة دينار في شهر في ثانية. المهم داره يكريها الليلة بخمسمائة دينار بمئتين دينار يا بات سونس. نرجع لك الفوضى ترجع نحكيو مع الفوضى
0: انا مازال عندي 30 سكوند تقريبا. كاين فما اون بوسيبيليتي كيما نقولوا اون فورشيت دو بري من الحمامات حتى المهديه باغ اكزومبل لا نويتي ا ببري تقريبا قداش معناتها من الى؟
1: والله انت واللوبيان انت والستانديك انت والكونفور. سامحني تلقى الليله ب 200 دينار كما تلقى الليله ب 150 دينار تلقى الليله بمليون. راهو ثم حاجات اون بو با سيزي اون بو با كومبوندر حاجات ايلوجيك. دونك انت والكونفور وانت والامبلاسمون وانت وزاد السيكيورتي تاع الدار ياسر حاجات.
0: اي ما تولي مش حاجات ايلوجيك تولي لوجيك بارابور لو ستاندينغ نتاع الابارتمون ولا الدار اللي انت باش تكره هكا ولا سي مش
1: لا ديما مش لوجيك ايتون دوني ما سماش ان كونترول ما سماش ان كونترول.
0: داكور
1: Mais ça marche contrôle, c'est pas logique. Elle restera toujours pas logique. Exactement. C'est une très grande perte économique dans le temps. كنهار وما سيزيغ سا وزالي بوغ لا ديفيرونس ان شاء الله.
0: وي شكرا ليك سي محسن شعباني رئيس المجمع المهني للوكالات العقاريه جي بي اي على التوضيحات هذه الكل. وترجعوا تلقاو بيان سور الفيديو هذه اللي كنا نحكيو فيها على الديتاي وركزوا في النصائح اللي عطاها سي محسن ايل سون تري تري امبورتون باش ما تحصلوش وبالاخص مواطنينا كما قلنا اللي جايين من برا ويحبوا يرتاحوا باش زاده هما ما يحصلوش. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في ارشيماغ. دونك نتقابلوا كالعاده السبت الجاي في بون بلان ولحد الجاي في أخشي ماج. من الوقتها نقول لكم ردوا بيكم على رواحكم. إيه تخي بيانتو.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-975 ou la 23-478-700.
5: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقضوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
7: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
8: En illimité, où est-on pour gigawatt?
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
2: جوهرة اف ام
0: بوبليسيتي
1: على جوهرة اف ام تي في.
11: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
12: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استضافت تونس بين 29 من جوان المنقذي وثالث من جويليا الحالي أعمال التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية، وهي آلية تقييم طوعية تقودها منظمة الصحة العالمية، من شأنها تمكين الدول من قياس قدراتها على الوقاية من مخاطر الصحة العامة والكشف عنها والاستجابة لها بسرعة وفقا لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية الصادرة سنة 2005. وشارك في هذه العملية خبراء من تونس ومن الخارج في خطوة تجسد التزام بلادنا بتعزيز أمنها الصحي ورفع جاهزيتها لمواجهة الطوارئ الصحية. مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس أوضح في بلاغ له أنه في ظل التزايد المخاطر الصحية العابرة للحدود، يعد التأهب والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية ركيزة أساسية لحماية الأرواح وتعزيز الأمن الصحي. وقد شمل التقييم مراجعة القدرات الوطنية في 19 مجالا تغطي الوقاية من المخاطر الصحية والكشف المبكر عنها والاستجابة الفعالة لها بما يتماشى مع المعايير الدولية. في أبرز أخبار العالم، أعلنت قطر اليوم الأحد استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك بأثر فوري. أدت موجة الحر الشديدة في أوروبا إلى نفاد مخزون أجهزة التكييف في العديد من الدول من أبرزها فرنسا وألمانيا، مما دفع الشركات الأوروبية إلى التوجه إلى تركيا لتأمين الإمدادات. أبدى الرئيس الصيني استعداده للعمل مع زعيم كوريا الشمالية من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو تطور طويل الأمد وسليم ومستقر، وفقا لما أفاد به الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ هذا اليوم الأحد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
11: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
13: جوهرة FM، تندنس.
0: برعاية
9: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
10: أريدو طور عالمك.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة تندانس. اليوم هو الأحد والأرقام ديما نحكيوا عليهم نهار الأحد في فقرة تندانس. 48 مليار دولار هو رقم اليوم. الرقم هذا بجهزنا للهند اللي قاعدة تواصل التحول متاعها إلى ساحة رئيسية في سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأمازون تعلن استثمار إضافي ضخم لتوسيع قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند. الخطوة ما تعنيش كان إحداث مراكز بيانات جديدة كهو، لكن تعني لكون السوق الهندية ولت جزء من خريطة توزيع القوى الرقمية بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين. وفقا لتقرير خرجته وكالة رويترز، أمازون تقول اللي كونها بتستثمر 13 مليار دولار إضافية من هنا 2030 باش توسع بنية الذكاء الاصطناعي والسحابة في الهند، وهكا يوصل إجمالي الاستثمارات المخطط لها في الهند ل 48 مليار دولار. الإعلان هذا جاء بعد لقاء الرئيس التنفيذي الأمازون أندي جيسي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. يقول جيسي اللي كونه أكثر من 21 مليار دولار من الاستثمارات هذه باش تمشي للذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، وباش يركز الاستثمار الجديد على زوز مناطق اللي هما مومباي وحيدر أباد، وين توسع الأمازون ويب سيرفيسز قدراتها لخدمة الشركة الناشئة والمؤسسات والجهات الحكومية بأدوات سحابية ورقائق ذكاء اصطناعي وخدمات مدارة. تزامن الشيء هذا مع تعهد مايكروسوفت زادة كيف باش تستثمر 17.5 مليار دولار في الهند خلال الخمس سنوات القادمة باش تبني مراكز بيانات ذكاء الاصطناعي، الشيء اللي يخلي الهند واحدة من أهم ساحات المنافسة العالمية على استضافة نماذج وخدمات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. ولهنا نراو التحول الكبير من الصين حتى للهند فيما يخص الشركات الأمريكية والعمالقة الأمريكان من ناحية الفلوس بالطبيعة ومن ناحية المكانة في التكنولوجيات الحديثة. هذا شنو اللي عنا اليوم. تريبون ديمونش أتوس في لمن
14: جوهرة أفهم تندانس

0: احلام غيلان
1: احلام غيلان
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بيم بي غريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي، ان شاء الله تكونوا في صباح كيما نحبوه احنا، تكونوا فرحانين الناس الكل كيما احنا هوني في استوديو. كي نبداو باش نلقاكم على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام لايف زد شوغ لي زوند دو جوهر اف ام تي في. خلينا نقول لكم يا مرحبا بكم الناس الكل، اكيد تستناو في البنه الصيفي، في البنه الحلو زاد الحلو الصيفي، لي زاستوس هذوكم تاع تراكن زمان اللي باش نحكيوا عليهم اليوم مع الشيف حلمي. كل تركينا محلاها كيفاش كانت، كل شنو نخبيه وشنو نحضره من الصيف للشتاء، ديما أكيد هذيك العولة متاعنا اللي ديما نستنيوها مختلف المدن. سامي دويري في الأخراج التقني، عبدو بلا جوزة في الأخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. خليني نصبح اليوم، خليني مول ليديز فاستا هكا ولا لا المره هذه
5: ماكي سيرين
4: دركي فيش. اوه شو حميد شعملك شو تفرش حميد فنان يا دي فنان تخدم مع فنان ان شاء الله نهاركم مبروك كيما انا هكا فرحانه برشا. خليني اقول لك اروجا بونجور
6: صباح النور وصباح الفل والياسمين والحلو
4: والحلو. قالك مش تكمل الحلو سامي كي تقرب للميكرو زيدا والحلو اكثر.
6: اوكي تعال نقرب للميكرو.
4: خليني اقول لك صباح الورد شايف حلمي.
5: صباح الخير، شحالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل
4: يا ربي امين.
5: ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده للناس الكل، الحمد لله لاباس. انا صيف في الطنبك
4: اليوم
5: اي طنبك صيف فهمتي كاو
4: كيكا محضرين روحنا للصيف مستنسين احنا. أموال الواحد ما عادش يتكلم يقول وفديت وخلقت راهو هذاك هو عيش مع الطبيعة كيما هي
5: تتأقلم
4: إلى فديت حطيت فدك الطبيعة
5: ثقافة التأقلم
4: ثقافة التأقلم وما أدراك من هذايا، لكن راهو التأقلم مش ديما صحيح. راهو ساعات التأقلم هذاك يطمس لك الشخصية نتاعك، دونك احنا نتأقلموا مع طبيعة ربي سبحانه وتعالى لكن ما نتأقلموش مع طبيعة الإنسان
5: بطبيعه. اخي اذا كان انسان واحد بشخص اللي كان فما ناس مثل ما عندهمش مبادئ نفس المبادئ ما تقاسموش نفس المبادئ بطبيعه مش
4: التأقلم يضيعك ويخليك الحقيقه تولي تبعد على الحقيقه وساكت عن الحق
6: شيطانا اخر
4: ردوا بيننا مالا التأقلم راه مش ديما صحيح.
6: ساعات الواحد كي يخرج من البلاصه اللي هو فيها يتفاجأ بالحاجه جديده وكل ما نجموش ندموا على اللي فات اما نتعلموا.
4: هو به راهو الانسان كي يبدا عنده مبدا صحيح ويبدا ماشي في ثنيه صحيحه على خاطر توا برشا قال لك طيبه تاني لا الغنية عرفتها دوك الطيبة مخذينها كأنها ضعف، لكن هي الطيبة أنه الإنسان اللي خاف ربي، إنسان اللي استحفظ على الإنسان اللي مقابله، اللي راعي له شعوره، اللي يبدأ خايف عليه، اللي يعطيه الكلمة الطيبة، اللي يستنى وقتاش يعمل له كحويجة أبتي ديتاي مزيان يخليه يفرح كما الصباح مثلا نجمة أريج محليك مازينك اليوم أريج ما عادش نغزر للعبد نقول له وش بوجهك أصفر إيش بوجهك اخضر اش بك ضعفت اش بك حاله هكا اش بك اسمنت اوه ساعه ماكش كي العاده اش بك كبرت ساعات وين يقولوا هيك قول والله ما عليك تيك صغرت على العاده
6: اوكي
4: والله بالحق فما كلام رانا نردوا بينا والطيبه راهي حلوه برشا والطيبه تخرج تجي من الاخلاق وتجي من التربيه وتجي من المجتمع اللي انت تربيت فيه العائله اللي تربيت فيها المحيط اللي انت تربيت فيه دونك اسيي ما تبداش تقول بربي هذاك والله يمسيك الحساس الحساس الباهي الحساس اللي طيب الحساس اللي راعي لك شعورك الحساس ما هوش ضعيف اقوى انسان انه نجم يكون حساس لانه ربي اعطاه صفه من صفات اللطف بالإنسان واللطف بالغير دونك نحبكم برشا ناس الكل
6: نستنى نحبوك حلوما.
4: سامي تحبني برشا لشوي قال لي سامي طيبة تاني لا
6: طيبة تاني لا
4: يا رب إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل إن شاء الله يا رب ديم المحبة بين قلوبنا وقلوب الناس الكل شيء ما هو قاعد وشيء ما هو دايم راه حتى شيء لا بوست العمر دايم لا وقت اللي توا تكون فيه لباس ولباس. انا نتمنى ان شاء الله كنت تقعد ديما لباس وكل اكثر شهر الدنيا كيش تتبدل. خليك زين وخليك فرحان وخليك بربي شنو عطاك وخليك تحب الدنيا وحب عبادها تشوف ربي قد ايه يحبك تشوف قديش الثنيه تتحلك مزيانه وتشوف قديش ربي يعطيك راه من طيبه قلبك ومن روحك الطيبه ربي يعطيك. فوتشني الشحن اللي جاتني اليوم
6: والله باهي باهي دي زون بوزيتيف تحط في العباد باش يوليو طيبين باش يعيشوا حياه سعيده هكا تعطيهم شويه انرجي باهيه
4: باهي
6: يعطيك الصحه
4: باهي مالا نمشي في الثنيه ذي نكمل
6: كمل
4: ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. تستنوا شويه تريك نزمان مع شيف حلمي وزاد كيف باش تلقاو الروجه اليوم في بن صيافي بنينه برشا في حلو بنين ياسر. دونك وزاده ما تنساوش على صفحتنا الرسميه تعملوا لي كومونتير اللي تحبوا عليهم سينو تطلبونا على 36 300 الف 36 300 الف. اليوم باش تربحوا بلا مزيان ياسر من مطعم الزمني. يلا نحضروا رواحنا ونخليوا رواحنا باش نطعموا البنه. يلا شويه وراجعين.

0: ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
1: موزيك جينا.
4: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا. صباح الخير، صباح الحد المزيان اللي كيفكم، صباح الراحه، صباح التبحيره، صباح العشويات. زيد راهو عنا عشويات توا، مازلنا متواصلين في الافراح، عنا العروسات وعنا مازالوا يحتفلوا بالباك، زيد اللي عاملين سهريات توا حتى تتلم العائله ويجي الجيل جاليه من برا ويتلموا الناس الكل. وقديش محلاها اكل العائله اللي تتلم ويبداو في المطار ولا في حلق الواد ولا يبداو هابطين ويجيبوا الكدوات الصغيرين هذوكم ويبدأوا داخلين بك الفرحة. عندك في العائلة هكا شايفة؟
5: والله لا، تو ما عادش عنا، كان قبل عنا تو ما عادش عنا. ما بالحق إحساس كبير برشا الحقيقة، إحساس حلو برشا. كيف تراف متى الإنسان غاب عليك سنين وغاب عليك عام وعامين وثلاث سنين بعدك تلقاه جاء وكل شيء، معناتها تلقاه فريمون، معناتها إحساس حلو برشا. وهو بيدو زاد اللي جاء زاد مشتاق يمكن أكثر منا إحنا، يمكن هو مشتاق للبلايص، مشتاق للعباد والأم والبوه وخواته وكل.
4: محمد من باريس يسلم على أخته نيلة وعلى أخته حبيبة ويقول لها يرحم ميمتنا وإن شاء الله أنا على قريب باش نجيكم. دونك محليهم الرسائل هذوما يفرحوا برشا. أروجة عندك شكون؟
6: والله من العائلة أي ما مش معناها عموميتي هكي وكل
4: محلاها اللمة هذيك.
6: أي إن شاء الله بيانتو تيجي ونتلمو مزيلو إما
4: خيبيان. هذيك هو الأجواء بتاعنا في تونس، أجواءنا في الصيف، الناس الكل مرتاحة. دونك السيونس يونيك بدات زاده كيف عنا العشويه كلها فاضيه لينا. دونك هذيك علاش قلنا كي تبدا ثم عشيه فاضيه، احنا زاده بال بيان سور الدعم تاع الشيف حلمي قحبيش رئيس جمعيه فن الطهي للجميع، اليوم باش زكينا الغسيت البنة. اليوم بنت صيفي، بنة حلوه برشا، شنو اليوم البنة معاك؟
6: اليوم الغسيت نتاعنا صيفي هكا للعشويات، تارت وزامون سيترونيه. حاسيلو هي سهله، راهو باش تجيكم فيها برشا طبقات، اما راهي سهله. باش نبداو بالطبقه الاولى اللي هي البات بريزي، كيما نجمو نشريوها حاضره خاطرها تتباع، كيما نجمو نعملوها في الدار.
4: هون نعملوا كل شيء في الدار.
6: كل شيء في الدار داك.
4: نرد اللي يجي معنا ويحب يشجع على البات نتاعو نقولوا له
6: داك. دونك يجي معنا ويشجع على البات نتاعو ومرحبا بيه. باهي، دونك البات بريزي نتاعنا تتكون من 250 غرام فارينه، 125 غرام زبده بحراره الغرفه، نعملوا كسبلاش كالعاده وشويه ملح، وبعد نزيدوا 50-60 مليلتر ماء ومعناها نعملوها مع بعضها، نحطوها في بابي سيلوفان نخليوها ترتاح شويه. بعد نحلوها في المول نتاعنا، نعملوها بالفرشيطه، نقبوها بيان سور، ونتعديو للبارتي الاخرى اللي هي الباتو زامونت اللي هي تتكون من شنو، 100 غرام لوز مرحي عليه 80 غرام سكر محاور، عظمتين مغرفة فارينة و50 غرام زبدة، نخلطوهم الكل مع بعضهم ونحطوهم على البات بريزي نتاعنا وندخلوهم للفوق. داكور، بعديك باش نتعديو للكريمو سيترون تاعنا. الكريمو سيترون تاعنا هي هذوما دخلناهم للفور، نبداو نحضروا في الكريمو سيترون تاعنا والا الكريم شونتيي وسيترون تاعنا، كل واحد كيفاش يحب. انا عملتها بطريقتي. باهي، الكريمو سيترون هي ثلاثة كعبات قارص معسولين عليهم مغرفة فارينة عليهم مغرفتين سكر محاور، سامحوني مغرفة نشي
4: ما يصير، سمحنا شيخ عبد الحميد، سمحت استنى سي عنيخ سامي، سمحتها دنيا واخره.
6: نطيبوهم على الغاز تك تك يوليو معانا كريمه، نزيدوهم 50 غرام زبده ذايبه وخليوها تبرد، وبعد نزيد نحبوا نزيدو نزينو بالكريم شونتيي، نعملو كريم شونتيي نزيدوها شويه ليزيست شويه ماك الكريم هيك، نزيدو نعملو دغساج نتاعنا من بعد كيما نحبوا.
4: خبيه
6: معانا كريب كان تشوفوا فيها،
4: لا قاعدين نشوفوا فيها، ما تشوف اغزلنا لينا قاعدين نشوفوا، العالم الكل قاعد يشوف
6: مزيانة للعشوية بالحق بريزونتابل زيدا
4: تري بيان. نتعديو معاك للغسيت المالحة واللي انت تحكي لنا ديما على الستيل نتاع الفاست فود الصغير هكا في الدار، تنجم فيت في بيان في. دونك كيما شفنا في الغسيت نتاعك، اعطينا كساندويتش البنين اللي اخر مرة عملته هذاك
6: اللي بالقرعة. اي والله بنينة على الاخر، ساهل برشا. هذيك باش تاخذ القرعة هذيك الاخضر، معناها دور رونداليت، تحط البابي كويسون، تحط القرعة

0: تلصقوا لبعضه معناها بالباهي بالباهي لازم تحط عليه شويه فرماج موتزاريلا وبدو بريفيرونس تزيدوا عظمه هكا باش تحط تلمو تحطوه في الفور وتخرجوا تقلبوا وتحط فيه اللي تحب اسكالوب الحمطن روكيت طماط فرماج تحب تعملوا هيلثي تحب تعملوا مشخشخ بالمايونيز في الحالات الكل جبني ونتخليوا على الخبز في هالصيف
1: نتخليوا على الخبز انا باش نمشي في حاجه اخرى شايف الحقيقه دي زكني فيها قبل باش نعاودها انا اليوم باش نعملوا تاجين تاع الكريب اللي هو معناها حاجه خفيفه صيفي وكل بيان سور الكريب ولا باغي تاع الكريب حكينا عليها قبل وقلنا تبعت شويه نحب الشيف هو اللي يقولها الحقيقة خاطر أنا راني نمشي بالعين متاعي ما زلت كيكة راني شيف أنا بقخماج منيش طيارة برش أما الحمد لله جيب قد قد دونك نحضر على الأقل عندي نقولوا 8-9 كعبات كريب حاضرين باش ناخذ القراب وتزينة كيف كيف باش نقليه باش نحضر الفاخس متاعي اللي هو دجاج بصل شوية هكا ثوم نعم شوية تابل معاه بيان سور نخلط مليح لاباغي بالكدا ونخليها تطيب ساعة بلوتو يتقلى مع البصل الدجاج مع الفاح نتاعو كان عندي شويه زعفران ويا حبذا يعطي بنا اخرى الحقيقه ليها دونك نخلط هذا الكل نحضروا بيان سور خديت زادت ما تبرندلات وكليتها ولا نجم نحطها في الفور ولا في لاباري نتاعي اللي نحب عليها انا تكون اقل زيوت دونك حضرت الفاخس هذا الكل بيان سور تم شويه معدنوس باش يزين سينو نحط سبناخ اذا كان امكن يكون باهي هكا ولا شيء ناخذ الكريب نتاعي كون حضرت انا من الفرشه الوطنيه كيما طاجين نتاعنا
2: فرشه
1: نحط الكريب بعد نحط قرابة الزينة من بعد نحط شويه من الفاخس نتاعي اللي حضرته زدت فيه العظم وجبن موتزاريلا كيما نحب انا اي جبن عندك في الدار تنجموا لي يحبوا جبونات يحطوا عظم بركه زاده وينجموا يحطوا ابيضك هاو تاع العظم بالنسبه للناس اللي ما تاكلش الاصفر دونك نخلط مليح الفاخس مع الدجاج هذايا ومع السبناخ اللي عندي مع الكل ونحط شويه باش يكون الفاخس يا شيف مكبوس شويه مش محلول ياسر بالعظم
2: نعقدوها شوية
1: داكور ونحط الفرشة هذيك بعد نحط فوق منها البطاطا من بعد نحط فرشة كريب كعبة ونحط نعاود قرابة الزينة نحط الفاخس بتاعي من بعد نحط البطاطا ونكمل بالفرشة الأخرانية هي الكريب هذيك بيان سور باش نخليها تدروحها شوية بالكل في الفور بعد نجبد نحط فوق منها الموتزاريلا بتاعي ونزينها دوب شوية في الفور نعاود نزينها بطريف زيتون كورنيشون قرايف في الفبار عبيد هديت راني يا مدام
0: هذه ما تاكل ترونش سيرة وفطورة
1: بنينة ولا مش بنينة شايفة برب
2: بنينة ولا بنينة
1: والنجم إذا كان عندنا تن ودجاج يجي مع بعضه بنين يعطي بنا أخرى الحقيقة نلمو أنا ديما راني نلم اللي عندي شايف عندي شكشوكة عندي الكل نلمهم ونزيدهم ونعمل حويجة مزيانة
2: كل نهارين ثلاثة أيام أربع أيام تلم هذوك الكل في أحسن حاجة تنظف في رجليك
1: نعمة ربي زادة ماهوش ساهلة راهو باش دونك هذه كانت بنت بنا صيفية 36-300 ألف يلا تكلمونا باش نمشي وديريكتومون مع الزمني شوية أخرى الزمني وشنية بنته قالوا لي الأولاد رانا نعرفوه كلينا عنده راهو بنينا ما كلتو دونك خليني نمشي معاكم للزمني اليوم باش تتمتعوا برشا ماكلة بنينة خليكم برونشي على الدنيا وما فيها هكا تسمعوا اللي تحبوا عليه يلا موسيقى ورجعين.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: شوف اسمع وتمتع وتعالى دلعك الحقيقه. توا باش ندلعكم توا باش ندللكم توا باش نخليكم تمشيوا في ثنيه البنه زاده بالحق واللي هي مضمونه البنه مع الزمني. الزمني يا كبدي شايف
2: الزمني يا كبدي
1: زمني يا كبدي. اليوم يجي معانا شيف سالم. يا سالم هكا يا سالم
2: سلام
1: يا سالم وينك يا سالم. اهلا بيك يا سالم.
3: السلام عليكم الناس الكل.
1: وينك؟
3: الحمد لله لاباس.
1: سالم انت جيران في زمني مطعم الزمني.
3: مطعم الزمني.
1: اي اول مره تجي بحذانا شايفه.
3: اول مره.
1: شايف ديما ما مسالش عطيتك تسميه لليوم. قل لي يا سالم شو حسيت الجو بحذانا؟
3: والله جو عالمي غير عادي.
1: اي
3: عندكم مومبيونس مش عاديه.
1: اي والاحساس نتاعك احساس وانت داخل الجوهرة احكي لي.
3: لا احساس اول مره اني ندخل.
1: ما احلاه الاحساس هذاك.
3: والله احساس أنا مع فرحة ومع ستريس ومع واحد خاطر أول مرة تدخل حاجة كيف
1: ياكم متلنسي انت شنو تقول لي
3: وين. أما والله محلاكم ومحلى لمتكم كيف ما نقول بلغتنا احنا.
1: محلينا ومحلى لمتنا ومحلى البنة زادة اللي جبتها لنا من مطعم الزمني. الزمني راهو ما يحبش يقول الزمني الزمني. دونك باش تحكي لنا شنو هي اختصاصات الزمني ساعة؟
3: باهي الزمني نبداو بالمرحلة الأولى بس العباد تعرفها أنه الزمني موجود في خزام الغربية
1: قاري درسو قاري درسو
3: أدريس يا محاي العباد تعرف
1: حتر
3: فما كيف نقولوا احنا
1: اي
3: ماشي الزمني المضروب نقولوا احنا الزمني الصحيح
1: احنا صحيح. اي
3: نجي نحكيو
1: يا سامي وقال لك راني ستريس اول مرة.
2: بالطبع
1: الاصل والباقي
3: تقليد
1: هكا هو. اي
3: باكي نحكيه واحنا رانا احنا معروفين المسوا على الفحم حاجه صحيه راه خاطر بالنسبه للعباد اللي تفهم في الكوزينه مش كيف مسوا على القريات العاديه كيف العباد مسوا على الفحم. بالنسبه للي بلا نتاعنا منوعين راه
1: اي
3: عندنا اللي بلا بالنسبه للكباب عندنا مشاوي تركيه اللي هي نلقاو فيها الكباب الحم وشيش طاووق كباب الدجاج
1: اي
3: وعندنا زاد البولير روتي
1: اي
3: اللي هي ذي العباد كلها كي لا مش موجودة خاطر عنا تفواح سبيسيال احنا راه
1: خيبيا
3: ديو خاطر وعنا زادة الكريسبي.
1: هاي الكريسبي
3: هو بالنسبة للعباد اللي تحب تقرمش
1: مش كريسبي هكا ولا حاجة كريسبي. هو كريسبي هاي
3: كريسبي
1: هاي
3: كريسبي للعباد اللي تحب تقرمش للصغيرات خاصة
1: هاي هاي
3: هي أكثرية للصغيرات صغيرات كلها كي لا تحب
1: هاي
3: وعنا زادة كي نحكي على اللي بلا فاميليال اللي عنا تو
1: هاي
3: بالنسبة بالمناسبة دي نحب نقول لهم راهو عندنا اوفر احنا زاد توا قاعدين نخدموا في اوفر بلا فاميليال
1: اي
3: معاها محمرة جراتوي ومعها دبوزة جاجوز جراتوي
1: هما تسميهاش
2: غادي
1: اقعد غادي واقعد غادي بالحق
3: غادي.
1: خليني نذكركم زاد على 36 300 ألف. اسمعوا مليح شنو قاعد يحكي سالم توا ومن بعد باش نسألكم سؤال وتربحوا بلا مزيان ياسر واللي يحكي عليه هو اليوم ولا تختاروا البلا اللي تحبوا عليه بور دو بيرسون. تنجموا حتى توا تتفاعلوا معانا وتكلمونا سون بروبليم. مرحبا بكم الناس الكل. يلا كمل الناي
3: كملوا بالنسبه للبلا فاميليال. بلا فاميليال عندنا دي بلا دي موديل بالنسبه للجرون فاميل بيتيت فاميل
1: اي
3: دي حذانا وتشوف البلا وتختار ومرحبا بك في كل وقت. بالنسبة لي زوفر تحب تتبع لي زوفر متاعنا عنا الباس فيسبوك متاعنا الزمني خزامة هذيك تلقى فيها كل شيء جديد وتحب تعرف أكثر على الزمني تنجم تدخل للباس وتشوف لي فيديو اللي بلا اللي نخدمو فيهم وكيف ما نقولوا ذوق تحسن راه.
1: الله الله الله يا ولدي يا معلم اطلع معلم سالم معلم معلم ناخذوا
4: اي سورتو هالحاجات اللي يحكي فيهم صيفي نتاع جو الصيف معناها حاجاتك
1: فاميليال تبدا
4: وكل مش والكل معناها نتاع جو الصيف مش نتاع شتاء نتاع وقاية التو.
1: شيف شنو رايك في التقديم نتاع لي روسيت؟
2: هو تبارك الله هو فهمتني قال كل شيء قال كل شيء فهمتني. الحقيقه هاني نشوف التصاور نشوف التصاور نشوف شوف شفت البلا البلا موجود الحقيقه يشهي مزيان بنين ظهر ريش ظهر ريش متولي ظهر بنين زاده كيف كيف فوالا ننصح الناس متولي باش تجربوا الاكسبيريونس متولي نشوفوا الزمني الزمني متولي شنو ينجم يعطي شنو ينجم يعطينا كوم كماكله معناتها زمنيه زمنيه زمنيه وكيما قالت لك حاجه نتاع صيف، حاجه خفيفه، حاجه خفيفه مش بعدنا عليك المروقات، عليك المروقات وبعدنا على عليك الجو هذاك. دونك ماذا بينا حاجه معناتها فيت في فيت في فيسا فيسا
1: فيت في بيان في يظل هذا كريسبي هذا اللي قاعدين نشوفوا فيها.
2: اي فوالا هذاك هو كريسبي
1: اليوم هذايا. هذا البلا اللي نتاعنا اليوم اللي
2: حبيت قرمش
1: اي تاع قرميشه
2: تاع قرميشه فوالا
1: تري بيان. دوك سالم انت ما شاء الله عليك ربحك راهو الزمنيه ربحك ويظل باش تولي معانا في التيم موزيك جينا انت ما شاء الله عليك ماشي الامور
3: ماشي الحمد لله
1: ماشي الحمد لله
2: الحمد لله.
1: سالم وقتاش تبداو العشيه الخدمه بالضبط تبدا في الاوج نتاعها عندكم في الغيستو؟
3: عندنا مع وقت الفطور
1: اي عطينا الاوقات
3: أنا وقت الفطور من نصف النهار
1: لما
3: ساعتين إلا خارج يفطر إلا
1: يحب يفطر.
3: وعنا الأكثرية في وقت العشاء
1: أي
3: العشاء خاطر عنا دي في أمي تحب تعشى من عنا
1: تري بيان. بهي من وقت لنا وقت
3: احنا وقتنا نخدمه من التسعة من نصف النهار نبدأ ونخدمه حتى نصف الليل
1: تري بيان.
3: نخدمه في الليل نبدأ وقت الفطور ونكمله معناها للي يحب حاجة خفيفة ما
2: روح من الخدمة فما ديليفريزون
1: صحيح
3: نخدمه ديليفريزون هاي
2: فوالا تري بيان.
1: تليفونكم قداش بوغ كوموندي ماكش حاب دو ميسالش ميسالش
2: نلقاو في الفلوح
1: تلقاو على الباج فيسبوك الزمني دوك
2: زين جديد زعما
1: احكي لنا تو جوست تعطيني ابيرسو صغيره جوست على الكريسبي نتاع اليوم هكا هاو اللي جبتو
2: دجاج
3: دجاج
2: اي فوالا
1: احكي لنا عليه
2: سكالوب
3: سكالوب فواح التتبيله نتاعنا
2: سيار
3: باش نعطيها لك
2: هذاك
1: لا هذاك سر المهنه
3: هذاك سر المهنه هذاك
2: مسيس مسيس
3: انا سكالوب مع الكريسبي تلقى فلافل
1: اي
3: وديما ديما احنا نخدموا دي غارنيتور سلطه حاجات انت والبلا مثلا في اللي بلا لي غران بلا نخدموا بليزير سوس.
2: هذا شنو فيه؟
3: هذا فيه كيف نقولوا هذا فيه سلطه تونسيه نتاعنا
2: ايوا
3: كريسبي باه محمر وفلافل
2: تري بيان
1: سافا سي بون تري بيان. دونك خليني نرجع معاك انا سالم شنو نعرفوا عندكم العرض نتاع الويكاند يظهر لي محمره هكا ولا مجمره بالفخوماج وعندكم هذه اللي قلت عليها المشروب اي حاجه تختارها مع كل الاطباق العائليه. دونك سؤالنا قديش من طبق عائلي ثم الكبار والصغار ولا كيفاش؟ دونك على 36 300 ألف تنجموا تكلمونا وهكاكا تربحوا معنا البلا فاميليال هداء من ريستو الزمني.
0: موزيك جينا على جمال FM TV موش مع الموجة.
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
7: اريدو طور عالمك. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
8: En illimité, où est-on pour gigawatt?
9: صيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع أريدو تمتع بالمكالمات اون إليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينج بلاش.
7: أريدو طور عالمك.
10: جوهرة
11: بوبليسيتي
12: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان
13: مع أحلام غيلان
12: على جوهرة FM TV. شوف اسمع.
11: أسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم من جديد. شوف أسمع وتمتع. إنعم زيدة بالبنة، بالبنة صيفي. البنة بيدا هي اللي كانت مع مطعم الزمني. الزمني هكيك كيفاش قلنا احنا شايف الزمني كبدي، الزمني كبدي. دونك نخليكم أنا مع الأجواء هذية. سالم يعطيك ألف صحة، ميرسي بوكو. وآخر الميسيون بقدر تربي باش تعرفوا شكون الفايزين معانا اليوم بالبلا فاميليال. خليني نحكي لكم ديما على أجواء هذية وأجواء البنة تاع الماكلة، أجواء العائلة، أجواء اللمة. دونك هاي فضيلة التحقت بينا توا. أهلا وسهلا يا فضيلة.
13: مرحبا، شنو أخبارك؟
1: بونجور. منين تكلم فينا لفضيلة؟
13: من قلعة الصغر.
1: مرحبا بيكم. مرحبا بخينا الكل، القلعة الصغرى الكبرى، الكل حسيل وشيرة كلها. شنو قاعد الكسكسي فور توا؟
13: لا والله لا.
1: ميلا ميلا باش نسألك سؤال. أقعد معايا فضيلة، نسألك سؤال. شنو حكينا اليوم على مطعم الزمني؟ شنو البلا الفاميليال؟ فما البلا الكبار وفما البلا الفاميليال الصغير ولا ليه؟
13: صحيح، فما بلا الكبار وبلا الصغار.
1: باه، والوفر متاع اليوم شنية اللي في الزمني؟
13: لا إله إلا الله
2: محمد رسول
13: الله.
2: هذه
1: راك كنت تحكي تو، كنت تحكي راك.
13: اي صحيح صحيح. كنت نسمع فيه البلا.
1: اي
13: حاجة
1: صيفي، حاجة صيفي. بنا صيفي،
13: بنا صيفي،
1: بنا صيفي. ايه بيه، خليني نشوف هيفا. هيفا عسلمة، اقعد معنا فضيلة. شنو حوالك يا هيفا؟
14: الحمد لله، عايشك. شنو
1: هيفا منين تكلمتينا؟
14: من سوسة.
1: مرحبا بيك هيفا، ومرحبا بأهلنا الكل. دونك هيفا مازلت مطيب شفتورك؟ ها
14: والله مازلت.
1: أنا ظاهر من صوتك يا هيفا بس تشرب قهوة.
14: والله قهوة قوة حارة.
1: صح عليك، صح عليك،
14: يعطيك الفرح.
1: به اليوم حكينا على الزمني. الزمني شنو ما البلا اللي عنده؟ قلنا بلا فاميليال، غراند فامي، بتيت فامي.
14: عنا الزوز كبار وصغار.
1: شنو هو الأوفر متاع اليوم الزمني؟
14: والله ما هم أوفر أي حاجة تشربها
1: جراتي. أيوة يا فضيلة، ايش باش نعمل اليوم؟ اعملوا اكسبسيونيل مون اليوم. اليوم ربحوا فضيلة وربحوا هيفا.
2: اي بالحق.
1: اه اليوم ربحوا هما،
2: ربحوا هما
1: اليوم. هيفا تعطيها الكونت فامي وفضيلة تعطيها بوتيت فامي. اوكي
2: اوكي.
1: اي انا ربح لكم الزوز زي ما زغرتوا معاه
13: تزغرتوا. ونسلموا على سيف حلمي، ونسلموا على جماعة الكل، وجوكم ديما مزيان.
1: ربي يخليكم لكلكم مستمعين ومستمعاتنا. مرحبا. وتعرفوا العنوان وين الزمني؟ دونك في خزامة الغربية بحذا البوستة، سهلة برشا العنوان، سينو على جي بي اس تنجموا تحطوا توصلوا فاسيل ما هكا مع الزمني يا كبدي. وقعدوا ديما بغوشي على الدنيا ما فيها لك. خليني نقول لكم أنا مش فاضلكم، لما أفضى أجي لكم. مش نمشي للزمني، نضرب ضربات ونجيكم.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناسك كل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اكيد اكيد تمتعتوا بالبنة، تمتعتوا البنة بيدة، تمتعتوا بنة الصيافي زادة كيف كيف. باش نحكي توا مع الشيف حلمي تريكن تريكن زمان. يا شيف راني توحشت الكسكسي المنشور،
1: يا عيني يا عيني،
0: وتوحشتك الفلفل المدلدل كما بنو، وتوحشت الثوم، وتوحشت الطماطم الشيحة اللي تبدا تشيح، وتوحشت وتوحشت.
1: وهذا كل وهذا كل راه وقته تو، هذا نتاع التوصيف مفمعونه نتاع الصيف وعونه نتاع الشتاء. ساق بكل شيء بربي حبيت نحكي على حاجه، نحكي على حاجه اللي هو اليوم نهار احد ماذا بينا نمشيو للمتاحف.
0: اي صحيح،
1: اول احد في كل شهر دونك بلاش ماذا بينا نستغلوا الفرصه، نجموا نمشيو حتى العشيه، نمشيو حتى ماذا بينا نهزوا صغيراتنا حتى سواء من زمان راهو مش برشا في امتلال للمتاحف نتاعنا. مهم برشا ان نعرفوهم بتاريخ بلادنا. تاريخ بلادنا بالنسبه لتاكن الكوجينه كما تعرف توا الصيف، وفما عوله بتاع الصيف وفما عوله بتاع الشتاء. دونك نجيو العوله بتاع الصيف. اهم حاجه يمكن في العوله بتاع الصيف هي الكسكسي. هي السردينه توا وقت السردينه. دونك ماذا بينا نجمو ملح السردينه، نجمو نزيتو السردينه في نحطوها ناخذوها اون فيلي زاد كيف ونزيتوها ونحطوها تبقى زاد كيف توا وقت الفلفل الشايح زاد كيف ماذا بينا زاد نتلاو شويه بالفلفل الشايح، الثوم زاد كيف نتلاو بهم. دونك لفحات هذوما ماذا بينا يكونوا متواجدين. وفرصه باش اولا ساعه مدام صغيرات مثل توصلاع مدام على الاقل يعرفوا ويفهموا شويه ويحطوا يديهم في العجين ويفهموا دكويس الجي ويعرفوا الحكايه هذه كل كيفاش تعملوا كيفاش كذا. زاد لينا احنا زاد يقعد لنا الشتاء راهو يغلى شويه الواحد. دونك ماذا بينا نحنوا شويه على جيوبنا. دونك في المصروف ماذا بينا زاد نعملوا تو توسكي عوله فهمتني، ونرجعوا ايام زمان ما فيها باس. تو في الصيف نتاع فما سيونس يونيك النجمه راهو نهارين ثلاث ايام راهي هذيك
0: الكل
1: راهو صيف كامل راهو ما فماش جمعه فهمتني. عوله معناتها كسكسي مش ناخذ برشا كسكسي. طماطم شايحة نجمو نعمل زاد شويه حتى شويه طماطم شايحة فهمتني، نحطوهم في دي بول هكا صغيرات.
0: أي.
1: مره بعد قداش فهمتني باش نفوحوا بها
0: يبداو شبايبين
1: كذا بالزيت
2: طماطم شايحة عمرها ما نجحت لي يعني ماذا بيا تعطيني.
1: لا طماطم شايحة فهمتني باش نقصوا ناخذوا طماطم توا فما طماطم رخيصه توا فما طماطم تلقاها صغيره بكل كي تلقاها ب 300 فرنك الكيلو فهمتني، موجودين صغار فهمتني. دونك تقص الكعبه الاثنين تحطها على ظهرها وتحط شويه ملح وتدخل وتخرج في الشتاء في الليل على خاطر تندي تخاف من دا يلزمك تدخلها
2: هذيك
1: ولا لا يلزمش تشم من دا فهمتني. دونك اون فوا شاحت تحطها في الدبابس بالنار شويه زيت زيتونه شويه عود شويه هكا ورق رند حاجه كيما
0: هكا
1: وتسكر عليها منيح وتخليها فهمتني. مش لازم راهو في الفريجيدير، تخليها حتى لبرا فهمتني عادي.
0: ما يعملش
1: حقيقه من كل فطور تجبدك الدو تروى مرسوف فهمتني،
2: تحطهم
1: راهو شيء كبير بصح الحقيقه فهمتني. الكسكسي هذا كيف نجمو نعملو مكتعرف كسكسي القمح كسكسي السميد ونعملو المحمص نتاعنا ونعملو زاد كيف الحلاله، من نجمو نعملو برشا حاجات نتي. ومش لازم معناتها نعملو برشا بالعشرات الكيلو، لا نعملو 3-4 كيلو من هكا 3-4 كيلو من هكا
0: اللي لازم
1: من هكا فهمتني، شويه علاش لا فهمتني. وماذا بينا نشركوا الصغيرات، هذه اهم حاجه، وان نشركوا الصغيرات خلي يفهموا خلي يعرفوا خاطر تقعد لهم في الذاكره الحقيقه الحكايه هذه.
0: شكرا لك شيف حلمي كحبيش رئيس جمعية فن الطهي للجميع. دونك ليزاستيوس عرفتوهم بالنسبة للصيافي، بالنسبة للعولة نتاعنا يلدين مشمرة وتراكن معمرة، والشيف يقولكم أنا ديما موجود وحاضر معاكم في كل ما تستحقوه من استشارة. خليني نقولها هي الروجة، يعطيك الصحة دادفنو
2: عايشك حلومة.
0: اليوم كيدز، اليوم موزك جينا كيدز الحقيقة البنوتة أمريضة، إن شاء الله المرة الجاية باش تكون بحذاكم
2: إن شاء الله.
0: بنتنا سمر اللي كانت باش تكون معنا اليوم. البنوته زاده سلم لي عليها برشا بنتي.
2: ان شاء الله سندور
0: يعطيك الصحه. ميرسي سالم يعطيك الصحه. مرحبا بيك ومرحبا بالزمني معنا على استوديو الدنيا ما فيها. يلا شيف حلمي شكرا لي.
1: شكرا ميرسي بارك الله فيك.
0: كنت معكم انا احلام غيلان، كان معكم سامي ذويهري في الاخراج التقني، عبد بلعجوزه في الاخراج الرقمي، سعاد العدويني كانت في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم. دونك نذكر باللي فايزين معانا هي فضيله من القلعه الصغرى وهيفا من سوسه، ان شاء الله يلتحقوا بالزمنية. عندهم بلا فاميليال معاه جازوزة ومعاه اش تحبوا بيب زمان نجم خفاغ ماء الحقيقة. دونك ان شاء الله نهاركم مبروك. الناس كل اقعد وما باقي برامج الدنيا وما فيها. باي باي.
3: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان. مع احلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: برعاية
3: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. جوهرة

0: الموج مع الموجة.
1: جوهرة اف ام
2: تسمع اوتوموتو
3: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
4: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على

0: démarrer.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 7000.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
4: جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي على جوهرة اف ام تي في موجة
6: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يسعى مشروع المخطط التنموي للفترة 2026-2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويهدف المخطط كذلك إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وإعداد أدلة مرجعية للمهن والكفاءات وتحديث عروض التكوين لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والبيئة. يذكر أن اللجان القارة في البرلمان كانت قد استكملت مناقشة مشروع مخطط التنمية في إطار جلسة موحدة على أن يتم خلال الفترة القادمة إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة للمصادقة عليها. دولياً وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، توفي فجر هذا اليوم الأحد الأسير الفلسطيني المحرر ماهر عبد اللطيف يونس، والذي أمضى 40 عاماً في السجون الإسرائيلية. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن يونس في 19 من جانفي من عام 2023، هذا وقد نعته مؤسسات الأسرى وباسم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والمحررين في الوطن والمهجر، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. قالت وسائل أعلام عبرية أن وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك الأسبوع الجاري للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة خشية ملاحقته قضائياً واعتقاله على خلفية مواقفه وسياساته وممارساته ضد الفلسطينيين. إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net على جوهرة FM TV موجة مع الموجة.

عسلمتكم، مرحبا بيكم. عسلامة عسلامة، بونجور بونجور، هلو هلو. اليوم أول حلقة من برنامج ماما وحيدة وعمو سامي ومعاه المزور. برنامج إن شاء الله يعجبكم. الكل ولاهي بصغيرات والأولياء. نقدم لكم المجموعة الموجودة اليوم من فريق البرنامج مباشرة. عم بشير الشعبوني على الأورج. عسلامة سي بشير. سامي بالطيب، عمو سامي المشاكس دائما وأبدا ومع

0: اهلا مزور عسلامة سمي
1: عسلامة مرحبا بكم الكل
0: معنا في الفريق التقني هو التقنية كلها بجميعها والإخراج عنده معز الخياطي عسلامة يا معز مع طبعا في الإعداد نادرة إترابلسي عسلامة يا نادرة معنا اليوم ضيوفنا المزيانين برشا برشا برشا برشا برشا على يميني فما اطفل المزيان قال لي انتي اخر واحدة قلت لي انا مزيان خطر هو يعرف روحه مزيان برشا برشا يوسف المسمودي عسلامة يوسف
2: عسلامة
0: يرافقوا الولي ولي امره اللي هو ابوه طبعا نصر الدين المسمودي عسلامة معنا على يساري خلودة خالد ابو عمرة
3: عسلامة
0: عسلامة شعرك مزيان يا خالد تعرفي شعرك مزيان هيا به ومعاها والدتو الهام الزايدي عسلامة باش نبدأ مباشرة في البرنامج بتاعنا لكن قبل هيدا وهيدا وهيدا وهيدا وهيدا باش نستمع إلى هذا النغمة

0: تسمعوا ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: في البرنامج عنا برشا فقرات. عنا الفقرة الأولى إيش تختار، وبعد عنا يلا نغني، وبعد عنا التحدي وحكاية الصغيرات. ودائما في كل الفقرات المشاكس المزور ديما موجود معنا، وبش يتبارى مع الوليدات الصغار بش نشوفوا إيش كون اللي يربح. مباشرة الفقرة الأولى إيش تختار. أي يوسف وخلودة، أنا بش نسأل شنو تختار حاجة من الحاجتين، وانتي بعد تقولي علاش. فهمنا؟ نبدأ بيوسف جوزيف، تختار بسكليت ولا موتور؟
2: موتور.
1: علاش؟
2: خاطر الموتور نجم نمشي بيه بلايس أبعد وأسرع.
1: باهي. خلودة، بسكليت ولا موتور؟
3: موتور بالعادة، هذا اللي نجم يوصلني أي بلاصة اللي نحب يوصلني.
1: أي اللي يحب يوصله. خلودة، نكملوا جوزيف يوسف، مسرح ولا سينما، شنو تحب؟
2: مسرح.
1: علاش المسرح؟
2: خاطر نجم نقدم فيه مواهب.
1: وانت تعمل توا مسرح؟ قاعد تتعلم مسرح؟
2: لا.
1: أيوة، كيف تحب؟ قلت لباباتك اللي تحب تعمل مسرح؟
2: لا، مش نحب نعمل مسرح، نحب المسارح، نحب نمشي نتفرج.
1: تحب تفرج أكثر من إنك تعمل مسرح. وشكون يعجبوك في الفنانين التوانسة؟
2: أكثر هي كريم الغربي.
1: شكون تحب؟
2: كريم الغربي.
1: كريم الغربي. وشكون آخر؟
2: ياسين بن قمرة.
1: ياسين بن قمرة.
4: وين حتى أنا تحبني زادة؟
2: أي
1: المزور تحبه؟ يا بي
4: عيشك.
1: خلودة تحب المسرح ولا السينما؟
3: كل عادة سينما نحب.
1: وعليش السينما يا خلودة؟
3: حتى السينما يعجبني ياسر، ونجم فتوى فتق طاقتي برشا.
1: تحب تمثل في السينما معناها؟ هايبي. وتفرجت في افلام؟
3: لا.
1: ما تشوفش افلام؟ ما تمشيش للسينما يا خالد؟
3: نمشي.
1: وقتاش تمشي؟ في ايام قرطاج السينمائيه ولا تمشي ديما؟
3: نمشي قرطاج.
1: تمشي كارتاجة وتشوف أفلام هكا منوعة من برشا بلدينة؟
3: بابا يختم في كارتاجة، يمشي الكارتاج.
1: يمشي الكارتاج يا مزور، على خاطر عنده بيستونيت.
4: صح علي، حتى أنا عندي بابا زادة يخدم في معمل الشوكولاتة دي، مناك في الشوكولاتة.
1: نمشي ولا لا؟
4: بابا واخد مساحة ثومبي خط.
1: نمشي ولا السؤال اللي بعده. يوسف، كتاب ولا تليفون؟
2: تليفون.
1: وعليه التليفون؟
2: التليفون نجم تفرج فيه شوية، ونجم زادة نستعمله في حاجات باهي.
1: كيفاش مثلا؟ شفاش استعمل؟
2: مثل باش نطالع في حاجات.
1: أي؟
2: ومعناه ندخل ونشوف معناه نبحث.
1: تعمل بحث؟
2: نعمل بحث.
1: أي؟ أي؟
2: ونجمة في أوقات راحتي نلعب فيه.
1: باهي. بحث مثلا كيما شنو يعطيهمك في المدرسة، ولا بحث انت تعملوا وحدك؟
2: مثلا نجم زادة يعطيهمني في المدرسة، ونجم زادة نعملوا وحدي.
1: باهي. باش مغروم يوسف، شنو اللي تبحث عليه؟
2: أكثر هي نحب العلوم.
1: العلوم
2: المحياء.
1: علوم الأحياء. مثلا آخر بحث عملته على شنو؟
2: كيف ماذا
4: كيفاش ناكلوا اللمجة؟ نعرفها البحث
3: هذاك.
1: مزور، ما سألتكش انت يا مزور.
4: جعت.
1: استنى شوية يا مزور، بعد نشوفوا لك اللمجة.
2: على طريقة التنفس عند الحيوان.
1: طريقة التنفس عند الحيوان، حلو البحث. خلودة، كتاب ولا تليفون؟
3: كتاب.
1: علاش الكتاب؟
3: نحب الكتاب ياسر، على خاطر كي ناخذ التليفون ما نحبوش التليفون، يتفزد لي الذكي متاعي.
1: هاي
3: الكتاب يرجع لي الذكي برشا حاجات.
1: يا بيه. اي سيدي يوسف، في المقرونة وإلا في الكسكسي ماماتك طيب شنو تحب؟
2: كسكسي.
1: كسكسي وكسكسي بيه
2: قديد.
1: بالقديد كيما كسكسي راس العام هكا. اي بيه. مزور، يعجبك القديد يا مزورة؟
4: على بعضه على بعضه، اي كسكسي ناكله.
1: صح صح يا مزور. خلودة،
3: مقرونة
1: بيش؟ مقرونة
3: انت. مقرونة
1: مقرونة بيش بالحم.
3: بالحم
1: ولا بالدجاج؟
3: بالحم.
1: تحبها بالحم؟ ماما طيبها بالكدي؟ بالكدي بالكدي ولا كيك شوي شوي؟
3: بالكدي.
1: مثبتة؟ غطي عينيك انتي ماما، هايك غطت عينيها، اخزر لي لينا، طيبها بالكدي ولا لي؟
3: طيب ماما بالكدي بالكدي.
4: حبنا وتبدك الصلصة هابطة يا بابا يا بابا. حب المقرونة.
1: يا سيدي السؤال الأخير، في إيش تختار جوزيف يوسف، تحب البحر وإلا تحب الجبل؟
2: البحر.
1: وعليش؟
2: خطنا اسمه الأكثر، ما نحن نقرأه فيه، نقرأه على تنفس عند السمك في تنفس. والبحر هو اللي فيه الأسماك.
1: أيوة. وأنت تحب تعوم؟ تحب تعوم ولا تحب تحوس في الفلوكة ولا تحب تصطاد ولا
2: شنو؟ نحبهم الكل، خاطرنا من ناتاسيون أنا زاد.
1: باهي. تعمل ناتاسيون وين؟
2: نترينا في بيسين رادس وفي المنسى.
1: وباهي أنت في ناتاسيون؟ تحب تولي بطل؟ كيما شكون؟
2: أحمد الجويدي.
1: إي وشكون آخر؟
2: ملولي.
1: والملولي تحب هكا تجيب برشا ميداليات لتونس؟
2: إي
1: إن شاء الله. أبوك شجع فيك ولا؟ إي مثبت؟ خبي عينيك سي ناصر
4: بيه. هو شجع فيه، شري له شومبرير.
1: هذاك انت يا مزور، على خاطر ما تعرفش تعوم انت يا مزور.
3: خاطر زغرون، مازال زغرون،
4: مازال زغرون انا.
1: نشري له شومبرير مزور. يا بيه. وشجعك بوكا؟ هاكا مخبي هو عيني، شجعك؟ يا بيه. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا يوسف نلقاوك من ابطال تونس يا ربي، وبرشا ميداليات ذهبيه. خلودة، بحر ولا جبل؟
3: البحر كالعادة، خاطر البحر نحب نصطاد فيه الحوت، خاطر أول مرة نصطاد الحوت.
1: وتصطاد على شكون باش تهديها الحوت؟
3: ماما تموت على الحوت.
1: هاي بيه.
4: اسألني أنا زيد، اسألني.
1: هاي بيه. وأنتي وأنتي المزور، تحب البحر ولا جبل؟
4: البحر، خاطر وجوع باش تاكل المقرونة.
1: المقرونة باش تسيبها أم خالدة باش تمشي لها للدار باش تاكل المقرونة؟
4: البحر.
1: عيقتك مرحبا يا مزور. بنواصلوا بعد شوية، بعد نهاية هذه الفقرة نستمع إلى هذا النغم ثم نواصل.
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو، طور عالمك.
7: جوهرة
0: فاسمو ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهرة FM. موش عالموشة.

0: نمشي للفقرة الموالية اسمها يلا نغني. نمشي مع عم بشير الشعبوني مع الأورج. وبش نبدأو نشوف شكون اللي بش يغني خير، يا أما يوسف يا أما خالد. بعد ما نكملوا هذيا نشوفوا اسكو مزور يعرف يغني وإلا لا. نبدأو بيوسف.
1: سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتب

سألوني الناس عنك سألوني من سيبو أخذها الهوى.

برافو برافو تصفيقة حارة على يوسف. نمشي والخلودة. خلودة حضر روحك، دور الميكرو قدامك خلودة. صحيت يلا بابا.

0: سامي والمزور معاه. نواصلوا فقرة البرنامج والفقرة الموالية فقرة التحدي. هاي سيدي عنا فقرة التحدي باش نعطيه أسئلة وكل سؤال باش نجربوا شكون يجاوب قبل. تفهمنا يوسف خلودة متفاهمين؟ المزور ما تبداش تغش في الجماعة.
1: أوكي
0: أنا نعرف أن أنت تعرف الأجوبة المزور.
1: لا حلمت بيهم.
0: صار حلمت بيهم إياك تحاول هكا توشوش لهم في الإجابة.
1: لا لا أنا بعث لهم إيميل.
0: يلا بالنسبة للأولياء إذا كان ولدك ما يعرفش يجاوب عندك الحق أنك تجاوب، لكن بشرط إلا ما ولدك يطلب المساعدة. فهمنا؟ خلودة إذا ما عرفت تجاوب قل لها ماما تجاوب. يوسف إذا ما عرفت تجاوب قل له بابا تجاوب. فهمنا؟ متفاهمين؟ متفاهمين؟
1: متفاهمين.
0: يا بي يلا أول سؤال. أول سؤال، درجة حرارة جسم الإنسان العادي
2: 37.
0: إجابة صحيحة عند يوسف. خلود، دقات القلب عند الإنسان العادي قديش من دقة؟ عندك الحق تقول ما تجاوب راو.
3: ما أجيبه.
4: 70
0: والإجابة صحيحة. ماما خلودة أنقذت خلودة. نواصلوا يوسف توا الناس كل تستهلك في الكهرباء كثافة، وساعة ساعة من كثر الاستهلاك خطر توا سخانة ومكيفات الهواء تستعمل برشا الكهرباء، وساعة ساعة حتى ضو يقص علينا. حسب رأيك، حسب رأيك يوسف، كيفاش نجمو احنا نقتصدو في استهلاك الكهرباء؟
2: باش نقتصدوا استهلاك الكهرباء ما موش ديما نحلوا الاضواء تاع الدار الكل.
0: اي
2: حلوها كان في الحاجات الضروريه.
0: اي
2: ولا ما معناها كي معناتها كي تبدا حتى كان ظلام نحنا مستمعين عادي نخليوها ظلام، مش لازم ديما نحلوها.
0: باه وشنو راي باباتك في الحكايه؟
5: نحاولوا نشريوا الالات المختصه للطاقه
0: لي
5: سنف واحد، ونحاولوا اكثر حاجه هما لي لامب، لي لامب ايكونوميك، معناها اون انستالي دي لامب ايكونوميك في الدار.
0: اي
5: ونحاولوا نعدلوا درجه المكيف على درجه 26.
0: اي
5: ونخدموا كان وقت لازم، معناها بحق عملنا بجون دو فيغ ترافاي.
0: فما ضروره توا في وقتنا للاقتصاد في الكهرباء ابار الفاتوره معناها اللي تجي غاليه.
5: اه نجمو كان عندنا اون بو انستالي لي بانو فوتوفولتايك.
0: اي
5: بس خاميو معناها النقطه نجمو تصدو الكهرباء ونجمو حتى ننجو الكهرباء معناها.
0: اي ننجوها بالطاقه الشمسيه.
5: الطاقه الشمسيه الفوتوفولتايك.
0: وتوا تحس انه توينسا قاعدين هكا يستعملوا فيها طاقه شمسيه؟
5: هما مع التسهيلات اللي تعطي فيها مستيق والدوله الدعم اللي تعطي فيه الدوله، فهم برشا عباد قاعده تنستالي في الفوتوفولتايك سورتو في لي زون اللي ما فيهمش اكسي للكتريسيتي معناها غيرمون.
0: اي في المناطق اللي أيه. توزيع الكهرباء
5: فيها من في لي زون اوربان ولا حبيت معناها يستريو فيهم لي فوتوفولتايك
0: وتحسهم افيكاس معناها خلينا ننصحوا الناس.
5: اي افيكاس سي تو تامبي سو تيرمون افيكاس و اون بلوس نقول كان ابار انك مش فالي تستهلك شويه تنتج في الكهرباء. اي معناتها لازم تخلط تنتج بلوس كو لا كونسوماسيون ابيتويل نتاعك في الدار معناها
0: حاجه مزيانه برشا دونك تشجعوا الناس.
6: حتى سوما ارخص برشا تكلف.
5: تعرف ارخص برشا اون بلوس مي فاسيليتي على 7 سنين.
0: اي يعني
5: خلاص على 7 سنين ما بعرفش تلقى روحك انت ما عادش تخلص ستيك جمله.
0: اي
5: تو تولي تشتري انت تعطي في الكهرباء الستيك وتفتخر من غير في الزيد مع الاكسيم تاعك.
6: كيلو كيلو طاقه شمسيه مع 1200 الكيلو تاع رخيص الحق. هو جلبانه فرد سوم وزيد انت كي تنتج الطاقه الكهربائيه نتاع الشمس وتسلف ستيك هو مع العش دش تعليم دق على ستيك رجعوا لي نتحاسبوا.
0: أيوة.
6: واحد يسال حد حاجه يمشي له في اي وقت عطيني نتاعي ونحاسب.
5: هو السلوغان نتاعهم كي شمس بلاش الضوء علاش
6: بالضبط صحيح حلو حلو برشا
5: السلوغان مزيان على الاخ وتوشون معناها.
0: ايوا هما ستيك توا انت كي توزع لهم الكهرباء باش يخلصوك معناها
5: بال خلاص ربي يجيبوا هذاك.
0: ايوا
6: معناها فما يتحاسبوا اخر العام
5: فما حسابات اخر العام خاطر
6: تحت التوت
5: انت بيدك معناها ما تنجمش تمشي نجليجي ستيك.
0: اي
5: تخدم في الفوتوفولتايك
6: صحيح
5: فما حاجة. فما دي معناها
6: دي فريم تاع
5: ماي وحتى بار هذيك فما دي معناها دي زاباري في الدار اللي ما يخدموش بالمعنى سي دو اوتونسيون مثلا الماشين اوتونسيون يزمو ضغط على ستيك
6: معناها
5: باش تمشي تعمل كومبونساسيون بين كل ستيك كل عام هذيك تصير
0: باه سي بيان
5: والله اما سي سيغ باش تلقى روحك رابح معناها
6: صحيح
0: ايوا شجعتني انا
5: واحده سي سيغ باش تلقى روحك رابح
0: انا واحده من الناس المزور شنو رايك واحده من الناس نركب هذوما الطاقه الشمسيه انت باش تركب مزوره
1: في المرايات نتاعي في المرايات نعم مرايات شمسيه
0: نمشي والخلودة خلودة كنا نحكيو توا على الضوء طب باش نحكيو على الماء خلودة كيفاش نقتصدوا في الماء
3: كي يبدا فوق هو يبدا يتكلم ويعمل اي حاجه كي يمشي يتكلم ما نجمش ينسى الماء يمشي كيكا وحده خاطر يقص المتر ما عادش نجم نغسلو بالماء
0: اي دونك انت كي تمشي تستعمل الماء معناها تحل انت السباله وتمشي تحكي ما تخليهاش محلول
3: ما خليش نتذكرها من بعد نمشي نقوم وبعد نرجع نحل
0: صحيت صحيت خلودة نسألوا ماما شنو رايك في الاقتصاد في الماء
4: انا نصيحتي لكل ام ولكل ولي انه بالحق ملي ولاده صغار يواعيهم اللي راهو لازمناش نستهلكوا الماء برشا الضوء برشا يعني لازم ترشيد استهلاك ملي هما صغار على خطر يتبنى عليه هذاك في الوعي نتاعهم يوليو يستحفظوا على الماء ويستحفظوا على الضوء
0: أيوة.
4: وهذاك شنو انا بيرسونيلمون نعمل مع ولادي وان شاء الله العباد الكل هكا
0: هو توا في العالم يقولوا في 2050 باش تصير ازمه كبيره في العالم على الماء ولهذا لازمنا نقتصد في الماء خاصه انه الموارد المائيه قاعده تنقص في العالم بشكل كبير
6: فما قاوله حل راهو تاع الازمه اللي كانت تاع 2050 باش يعملوا من 2049 ينقزوا 51 ديريكت 50
0: باش ينقزوها
7: اي بي ما يصدريزي تحليه الماء
6: بالضبط للبحر
0: حل في البحر
7: ما هو هذاك فيديو على تيرم بور دي جينيراسيون اخرين
6: تحل دابو زعما تحس حق الواد تجرب حق الواد
7: ما ما حق الواد من الكرم
6: صحيح
0: نمشي للسؤال الموالي مباشره يوسف عاصمة تركيا شني؟
8: اسطنبول
0: لا
7: أنقرة
0: أنقرة
7: اسطنبول العاصمة الاقتصادية أنقرة هي العاصمة الدبلوماسية
0: أيوة بابا أنقذ ومدام بابا أنقذ تعتبر الإجابة صحيحة خلودة عاصمة الأردن عاصمة الأردن خلودة
3: نهار الشمال
0: كلم ماما كلم ماما
4: عمان
0: عمان عاصمة الأردن عمان
6: عمان عندك زوز عمومة معناتها في المهبة العيد عندك عمان تاخذ زوز عمومة
4: بدل الوحيد المزور هو قال لي راه الحقيقة هو عاوني
0: المزور أنا نبهت عليك قلت لك أنا ما عادش تغش
6: ما في جرتها مقرونة هي لك علاش تنبحها مزور هكا ولا أوكي
0: أيوة على المقرونة هذه اسمها رشوة مقرونة مدام إليم
4: يعطي الصحة هو واحد واحد
0: منطقة تتسمى نقطة إضافية الخلودة توا باش نسألكم وتبعوا معايا الأولادة وإذا أنتم ما عرفتوش عندكم الحق تستنجد بابا
3: وماما
0: صحي توا ماما وحيدة باش تسألكم على زوز مواقع تونسية زوز بلايس موجودين في تونس فهمنا؟ وزوز مدن موجودين في تونس أما اللي باش نسأل عليه ما همش مش مدينة واحدة
3: مش مدينة واحدة
0: هما زوز فهمنا اللي هما زوز؟
3: زوز مدين
0: زوز مدين أي سيدي نبداو بالمدينة الأولانية يا مزور الغشالي يا مزور
1: أوكي
0: سينا المقرونة اللي نحرم عليك يا مزور
1: ديك المربس
0: نمشيو للمدينة الأولانية
1: مع يوسف مدينة الأولى
0: مع يوسف مدينة الأولى المدينة هذه هي مدينة عرفت اسمها عاصمة الإسلام في المغرب الكبير هذه النقطة الأولى تبع معايا اثنين اتأسست عام 671 ميلادي ثلاثة فيها جامع كبير معروف في العالم كبير كبير والناس الكل يجي ويحبوا
3: يصلي فيه
0: يعطيك الصحة ومعروف برشا برشا بصناعة مزيانة برشا وحلوة برشا ونزينوا بها ديارنا اللي هي الزربية والزربية هذه معروفة في العالم
3: في العالم كامل
0: في العالم كامل انت ما تجاوبش خلود انت عندك سؤالك الاخر نسألوا يوسف. تمشيش تقول في الجواب في بلاصة يوسف.
2: نقول جوابك.
0: صحيح. قول جوابك. هيا يوسف. المدينة هذه شنو اسمها؟
2: زبا.
0: يا ستانجو دي بابا.
5: مدينة القيروان.
0: والإجابة صحيحة. ويوسف عنده نقطة بعد ما استنجد بوه.
1: وفيها مقروض يا بابا على المقروض. المقروض الزربية اللي قلت عليها هذيك.
0: المقروض يا مزور ولا أنواع في القيروان في بالكولي.
1: كيفاش ترى؟
0: كان قبل المقروض كان بالتمر هكا ولا يا مزور؟ ما نعرفك تحب الماكل عادينا.
3: صحيح.
0: المقروض ولا توا بالشامية والمقروض.
1: يا بابا يا بابا.
0: أي والمقروض ولا بالزقوق.
1: يا بابا يا بابا يا بابا.
0: والمقروض ولا في بالفيكة
1: يا مزور. يا بابا يا بابا.
0: وتختار.
1: دقيقة نمشي المقرور ونجي.
0: لا لا لا مش توا يا مزور حتى نكملوا ساعة ومن بعد نهزوك القروال.
1: أوكي.
0: يلا نواصلوا مع خلودة. خلودة باش نسألك على مدينة. من حقك تطلب المساعدة من عند ماما إذا ما عرفتيش. فهمنا؟ يلا. هذه مدينة قديمة.
3: قديمة ياسر.
0: قديمة ياسر. تبنيت من وقت الرومان. اسمها الروماني تيسدروس. تيسدروس.
3: تيسدروس.
0: وهي مدينة كبيرة وقت اللي كانوا الرومان العام موجودين تعتبر من أكبر المدن في الإمبراطورية الرومانية.
3: يتشبه القصر يعني.
0: يتشبه للقصر. فما بنية في المدينة هذية كبيرة والبنية هذية منها زوز في العالم. واحدة في روما، في روما في إيطاليا، والثانية موجودة عنا احنا في تونس في نفس الكوبر تقريب. والبنية هذية اللي تتشبه للقصر هذية اي اللي تتشبه للقصر هذية كل صيف وزارة الثقافة تعمل فيها مهرجان كبير متاع سيمفوني.
3: يعني دي تكبرها بشوي.
0: اي والقصر هذية فما فيلم تشهر برشا برشا برشا بابا وماما يعرفوه اسمه جلادياتور. الفيلم الفيلم هذية صوروا العركة متاع الجلادياتور في وسط القصر هذية في تونس. يا سيدي بن سيدي الناس الكل تجي للقصر هذية باش تزوروا.
3: تحب تزوروا ياسا خاطر محليه يعجب.
0: اي خاطر محليه يعجبه كبير كبير كبير
3: كبير. ياسا ياسا حتى الاسمي.
0: يا بي عرفتش البلاصة شنو اسمها؟
4: قولي خالد قولي تنعاون
3: ما عون
4: الجم.
3: الجم.
0: الجم. والإجابة صحيحة ونقطة الخلودة بالمساعدة متاع ماماتو. وتوا وفيت فقرة التحدي والتعادل. تعادل
3: الغني
0: شنو؟
3: نحب نغني.
0: غني يا روحي غني. غني لنا يلا.
4: شنو تحب تغني؟
3: انا يس
4: غني وما بغيت
3: انا حدا يجي
0: عمو. لا غني لي من غير عمو نحب نسمع صوتك.
4: غني لا
3: نبدا هو قبل.
2: يا لبنتي
0: قبل. هاي تغنيوا مع بعضكم؟ هاي هاي يبدأ يوسف.
2: ما عرفش. خليها هو يبدأ.
0: أبي خلودة يلا.

فوق النخل فوق يا بفوق النخل فوق ما ادري لما

0: رجعنا مع المتسابقين نتاعنا، هما دائما متعادلين وتبكل عليهم متكيين واذكى حتى من المزور. اي اذكى من المزور. نعاود نذكر بالضيوف نتاعنا، يوسف مسمودي ومعاه والده نصر الدين المسمودي، وعندنا خالد بوعمره ومعاه الوالده الكريمه الهام الزايدي. تحبها ماما برشا برشا. انا قلت اسم امه احمر محليه. هيا سيدي، انت مزور، قلت انت اللي اذكى منهم هكا ولا
1: لا؟ لا خلينا نشوفهم توا، نسالهم سؤالات باش يعجزوا باش يجاوبوا عليهم.
0: هيا بيه هبش نخلي لك توا المزور،
2: خلينا نشوف شكون الذكي،
0: خلينا نشوف شكون الذكي.
3: انا وياك ولا هو؟
0: فوالا.
1: هاي سيدي حضروا روحكم. حاضرين؟
3: حاضرين.
1: زيدوا حضروا شويه.
3: حاضرين.
1: حاضر خالد.
2: حاضرين.
1: اوكي. السؤال الاولاني ليوسف. اي يوسف، اكبر حيوان على وجه الارض شكون هو؟ ترى اكبر حيوان على وجه الارض؟
3: الحوت الازرق.
1: وكيفاش عرفت هذه؟
3: ظاهره.
1: ظاهره، اجابه صحيحه. تصفيق يا هلالي.
0: طلع اذكى منك يا مزور.
1: مره عملت مقلب الحوت الازرق. اي نمشيو توا الخلود. يا خلود، فما حيوان كيجي يشرب الماء يستعمل الخرطوم نتاعو، شو اسمه الحيوان هذا؟
2: فيل.
1: شنو هو؟
2: فيل.
1: نمالة.
2: الفيل. فيل.
1: كيفاش يعمل فيل ترى خرطوم؟ كيفاش يعمل؟
2: هكا.
1: كيفاش يقول؟
2: يشد بالخرطوم نتاعو هكا.
1: تصفيقة غايدة ترى على خلودة.
0: ايه برافو.
1: نرجع ليوسف توا باش تعجز على الإجابة يا يوسف، خاطر جبت لك سؤال من الهنتش بنتش. تعرفش ما هذا هندش بندش؟
3: لا
1: حتى انا ما نعرفش. حيوان يمتلك ثلاثة قلوب، عنده ثلاثة قلوب. ترى حيوان عنده ثلاثة قلوب.
3: لا.
1: البشر عنده قلب برك هكا ولا؟
3: هاي.
1: وكي عرس ولا عنده زوز قلوب. هذا عنده ثلاثة قلوب، شو اسم الحيوان هذا؟
3: اخطبوط.
1: اخت شكون؟
3: الاخطبوط.
1: طلع عالي.
0: برافو.
1: اي خالد، انا نمشيو لخلودة تو. هذه ما تطلعهاش يا خالد، مش كي تحط يدك في شعرك، كي تحط يدك في خشمك. اي سيدي، شو اسمه الحيوان اللي عيطولو ملك الغابة؟ ما تعرفوش
2: هذي. اسد.
1: شكون؟
2: اسد.
1: النمر، قلت لي النمر.
2: الاسد.
1: الوزغة. الوزغة.
2: الأسد.
1: والإجابة صحيحة.
0: برافو برافو،
3: ربحناك.
1: صح عليهم، صح عليهم، ذكيين برشا، صح عليهم.
0: طلعوا أذكى منك يوسف، أنت أذكى من
3: مزور.
0: مزور خلودة، أنت أذكى من؟
2: أذكى من مزور.
0: أذكى من المزور.
1: حتى أنا مزور زادة، أما اليوم مانيش في فورمة، ماكليش مقرونة.
3: مزورة.
0: الهام، الهام يحب المقرونة المزور باش ينجم يذك.
3: لا لا لازم
0: هكا هو الهام باش تجيب لك
3: في اقرب وقت،
0: في اقرب وقت تجيب لك المقرونه.
1: حتى مقرونه جاريه ما يصيرش.
0: يا سيدي نخليه ولا المزور؟ يوض
2: بالضحك.
0: شكون المزوره؟ المزور. المزور ضحك في صغيرات. يا سيدي نمشيو للفقره المواليه برعايه الاس تي بي.
4: الكلنا في الغربة عنا حكايات، كي نتوحشوا الحباب والبلاد نتمناو كان جينا بحذاهم موجودين، معاهم فرحين ولا في الغسرة معاونين. لي ستي بي بانك و تي اف بانك يحطوا على ذمتكم لا نوفيل بلاتفورم دو ترانسفير دارجون تيني كاش. مع تيني كاش ابعث فلوس من الخارج للعزيز عليك في تونس وقت ما تحب، يوصلوا بالوقت على الكونت بانكير ولا والد ولا الكارت بري بي ان توت سيكوريتي افيك لو ميور كور دو شانج سور لو مارشي. تيني كاش، الكل ترانسفير حكايه.
5: سسمو ماما وحيده مع وحيده دريدي على جوهر اف ام.
0: مباشرة عنا الفقرة الموالية ونحبكم تسمعوني مليح مليح، خاطر باش نسألكم سؤال صغير بعد ما نكمل. الفقرة هذه اسمها ماما وحيدة تحكي، باش نحكي لكم حكاية وتقولوا لي باش خرجتوا بالنتيجة. تفهمنا؟ أي سيدي، أكل عام كان فما ملك عادل في الرعية متاعه، الناس الكل تحبه، المواطنين الكل يحبوه، أما عنده مرته متزوج وعنده برشا سنين ما جابش صغيرات. دبروا عليه المستشارين متاعو قالوا له لازمك تاخو مرأة أخرى باش تجيب صغيرات، وبما أنه هو ملك يفركز عليه ولي العهد باش يحب يحب ياخو مرأة باش يجيب صغير باش صغير هذيك يولي ملك ملك من بعد. وصحيح اخذ الملك المرأة الثانية. سبحان الله قدر الله إنه أكزو زنسي مرته الأولى والثانية يجيبوا زوز صغيرات فرد وقت، جابوا زوز صغيرات، لكن المرأة الأولى توفيت بعد ما جابت الصغير. اقعد الملك ومعان المرأة الثانية وما حبش إنه المرأة الثانية تفرق بين الزوز أولاد. يا أخي ما خلاهيش تشوفهم إلا ما كبروا شوية وقدمهم لها الزوز وقالها هذوما أولادك، من غير هي ما تعرف شكون ولدها وشكون ولد المرأة الأخرى.
2: ما عرفتش
0: ولا تتعامل فيهم كيف كيف
2: على خطر هما يشبهوا لبعض.
3: تم تحليل دي ان ايه؟
0: لا في الوقت ذاك في مش دي ان ايه يا يوسف. وقتها خلاو الزوز صغيرات تربي فيهم كيف بعضهم. ثم امرأة خبيثة مزورة في وسط القصر قالت لها الملكة نحب نعرف شكون ولدي وشكون مش ولدي. قالت لها شوف هذوما توا فرسان راكبين على الحصان وهما راجعين للقصر، ابدا صيح وقول اجري ولي، اللي يجيك الاولاني راهو ذاك ولدك، واللي يقعد بعده راهو ذاك ولد ذرتك، على خاطر ولدك يحبك اكثر من اي شخص في الدنيا.
3: هم يمشي عرفها
2: ام مقبل.
0: هيا سيدي بدات تصيح، جا الوليد الاولاني عرفت انا هو ولدها وانا هو اللي مش ولدها، وبدات تفرق بيناتهم. الاولاني تعطيه خبز مزيان، الثاني ما تعطيهوش خبز مزيان، الاولاني توكلوا بالقدا، الثاني ما توكلوش بالقدا، الاولاني تلبسوا بالقدا والثاني ما تلبسوش بالقدا. يا اخي الثاني الوليد الثاني اسمه علي ولد السلطان اتغشش وغضب وهز حصانه وهجم البلاد. ابدأ يمشي يمشي يمشي يمشي حتى لين يلقى لفعة كبيرة عندها سبع روس.
2: سبع روس.
0: وبدأ يتحارب هو وياها بالسيف، اقتل أكل لفعة هذيك وكمل ثنيته. في الثنية عاودت طلعت له لفعة أخرى بسبع روس، لكن المرة هذه ما نجمش يقتلهم.
2: هي هزمته.
0: يا أخي ربطته في شجرة وخليته غاديك.
3: قسمته على سبعة وأعطت كل راس دروس.
0: لا هي ساعة ربطته ما زلت مكلتوش، حطته بحدى الشجرة وكانت ناوية باش تاكلو، أما قلت له نخليك ساعة ثلاثة أيام ومن بعد ناكل.
3: باهي.
0: الخو الأولاني اللي في القصر كي بتاع لي خوه ما عاد عنده حتى خبر، هز حصانه وبدا يجري. خلط يلقى لفعة الأولانية قتلها خوه، واللفعة الثانية خلطت لها قبل ما يخلط لها بشوية قعد يخزر لها هكاية ومش عارف كيفاش يحاربها. يا أخي طلعت له في مخه فكرة مزيانة على خاطر هو
2: فكرة ذكية
0: على خاطره ذكي وعلى خاطره تونسي
6: وخاطره مزور
0: بالضبط. بما أنه تونسي رجع على سوق الشواشي اخذي سبعة شاشيات. تعرفوها الشاشية؟
3: أي.
0: الشاشية الحمراء اللي في التوينسة. اخذي سبعة شواشي حطهم الكل فوق راسه وبدأ هو اللفعة تضرب له باش تطير له راسه، تضرب براسها الشاشية تطير واحدة وهو بالسيف يطير راس اللفعة الأول. هي تطير له شاشية وهو يطير راس، هي تطير له شاشية وهو يطير راس، حتى غلب اللفعة وقتلها ومنع خوه ورجع هو وياه للقصر ومشيوا باش يفهموا أمه شنية لازم تتصرف مع الأخوات الزوز اللي هم أخوات وتربيوا مع بعضهم. حسب رأيكم شنوه باش يقولوا لأمهم وقت اللي يرجعوا غاديكا؟ يوسف
3: ما عادش فرق ما بين الولدك ولا مش ولدك، خاطر كلهم إنسان وكلنا أخوات. انت عارف
0: صحيت خلود كي يروحوا هما للأم شنو باش يقولوا لها؟
2: قولها نحن جعانين ياسر
3: حبوا المقرونة.
0: أيوة بخلاف انهم جعانين شنو باش يقولوا لأمهم اللي ربيتهم الزوز وبعد ولا تفرق بيناتهم؟ باش يقولوا لها ما عادش
2: تخرج برا
0: وما عادش تفرق بي الاخوات باش يقولوا
1: وانا زاد لاحظت حاجه عندي ما نقول
0: قول
1: انا عجبتني الفكره اللي شراها سبعه شويش خذاهم بصوم الكرو مش بصوم الديتاي
0: انا في بالي باش تقول لتوانسه كل واحد يشري شاشه يحتاج لها
1: اي تصلح
3: كان خذاو تسعه خير يقعدوا زوز كعبيت لي والخوه
0: ايوه والله فكره يوسف ياخذ تسعة ينطر سبعة ويقعد وزوز واحدة ليه وواحدة لخو حلوة الفكرة يوسف انت ذكي برشا يا سيدي كانت هذه الحكاية نمشيو لهذا الفاصل ثم نعود
5: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في

0: تسمعوا ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهرة اف ام.
1: مش معنوشة
2: مباشرة مع فقرة ألو الضيف، وعنا اتصال هاتفي من السيدة مديرة المكتبة الجهوية النموذجية بأريانا، والمحاور متاعها سامي. دي مباشرة يا سامي، ترحب مدام سونيا الحنشي.
3: ألو
4: سامي، مرحبا.
3: مرحبا بيك،
4: تحية ليك والوحيدة وكل فريق.
3: عايشك، أجواء منعشة هنا في الاستديو زي ما كنت تسمع.
4: مادام سامي وحيدة أكيد ميكرو كان أجواء
3: منعشة. ومعانا تبارك الله زوز أولياء بأبنائهم في البرنامج هذا ماما وحيدة في حلقته الأولانية. حبيت نسألك مدام، هو النشاط متاع المكتبة الجهوية النموذجية بريانا يحكي وحده على روحه، هو ما غير ما نتكلم عليه.
4: خليك أنا سامي، خليك
3: عايشك، لكن نحب ناخذ فكرة صغيرة كان ما تراش مانع على الأنشطة، خاصة انت وإحنا في فترة الصيف عندكم برشا تظاهرات نتصور
4: إن شاء الله.
3: هي مصيف الكتاب يظهر لي، وعندكم تحضروا في البرنامج الوطني ذاك متاع المطالعة. أعطينا فكرة هكا باختصار. كيفاش ترى؟
4: مرحبا بيك سامي وبوحيدة وبكل مستمعين، شكرا لكم على الاستضافة. المكتبة الجهوية متعدد الوسائط بأريانا، حبيت للي ما يعرفهاش لمحة صغيرة، وين جي في أريانا في برج البكوش مقابل ليسي بيلوت أريانا، وحبيت نعطي لمحة صغيرة على العدد القراء متاحها اللي وصل السنة تقريبا 45 ألف مشترك.
2: ما شاء الله، حاجة مزيانة.
4: ما شاء الله، برشا مشتركين. حبيت نقول اللي احنا تو انكور في البطولة الوطنية للمطالعة اللي انطلقت ديجا ما عندهاش برشا 25 أفريل وتتواصل.
3: تصفيات الأولية هذه؟
4: هذه التصفيات الأولية تتواصل لنهار 31 أوت. هكا علاش أنا حتى عبركم أنتم أقول للعباد اللي تفكر إنها باش تشارك، مرحبا بيكم، مازال عندك وقت. يعني 31 أوت في المرحلة الأولى راهو حاجة مهمة برشا، مازال وقت. وديجا احنا إن شاء الله مش يكون فما ربط ما بين انه اول رنكونتر ما بيناتنا احنا والمشتركين في البطوله وافتتاح المصيف ان شاء الله، المهرجان الوطني لمصيف الكتاب نهار 17 جويلية، وانتم مستدعين، مرحبا بكم
3: ان شاء الله.
4: ان شاء الله هكاك تكون فما زوز تظاهرات جمعناهم مع بعضهم. البطولة يكون النهائي انتاحها في ديسمبر، لكن كما تكرمت وقلت سامي، يعني هي فما مراحل، تصفيات محلية، تصفيات جهوية، والناس اللي مش تمشي إن شاء الله الرادس في الفينال إن شاء الله بقدرة ربي تتسلم الكتب انتاحها في نص أكتوبر وتلتحق بالفينال إن شاء الله في ديسمبر اللي فيه جوائز قائمة. وديما أنا نقول الحقيقة الجائزة المهمة والقائمة في الأخر إنك أنت تشارك، تلقى روحك تقرأ في 50 و60 كتاب اللي تنجم تقريبا خارج المسابقة. نتصور إن واحد وحده ما ينجمش يقرأها من الحقيقة.
3: صحيح.
4: في المسابقة يعني كالتحدي يكدي فيها ذاك يخليك الحقيقة تقرأ وكليك، وهذه أنا في الأخر
3: هذا الهدف هو اللي تخدم عليه الناس الكل بالطبيعة. مدام سونيا، مدام باش نسألك سؤال أخير بسرعة، بصفتك أنت في عندك فكرة شاملة على المطالعة والكتبة في الولاية متاعك في أريانا، تحس شي فما نسبة الإقبال على المطالعة والكتبة تحسنت مقارنة بالسنين الفارطة؟
4: أكيد، هي برمي العوامل هما برشا تظاهرات ثقافية تقوم بهم يعني وزارة الشؤون الثقافية وإدارة المطالعة العمومية والإدارة العامة للكتاب والمكتبات ككل، يعني تنشط في
3: قطاعها
4: أكيد برشا تظاهرات وطنية وجهوية ساهمت في هذا الارتفاع.
3: رجعك الشغف هذاك للمطالعة والكتب،
4: عدد الكتب المقروءة خاصة مهم برشا، والتظاهرة الوطنية يعني البطولة الوطنية المطالعة برمي التظاهرات اللي حقيقة ساهمت في ارتفاع النسب للمطالعة والقراءة في تونس، وهي حاجة تفرحنا برشا كمكتبيين وكأولاد مهنة ومختصين.
3: مشكورة مدام سونيا،
4: شكرا لك
3: على المجهود الجبار، وتحية من خلالك انت لخياتنا الكل ومنال المكتبات العمومية في تونس الكل مش في أريانا برك، وإن شاء الله ربي يبقي الستر على وليداتنا. شكرا لك وإلى اللقاء.
4: إلى اللقاء سامي، شكرا لك.
3: شكرا.
2: أي سيدي، وصلنا طول نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج ماما وحيدة وعم سامي ومعاه المزور. مباشرة يوسف، كلمة لماماتك بسرعة.
5: الكلمة الوحيدة نحبك، ماني نحبك ياسر.
2: خلودة، كلمة لماماتك.
1: نموت على ماما برشا.
2: كلمة لوالدك؟
5: حبك برشا وربي فضلك لي.
2: كلمة؟
6: نحب نقول له رد بالك على روحك ورد بالك على اخوك وان شاء الله ان شاء الله نتكلم اليوم مستقبلهم خير من مستقبلي ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ربي اجمعين ان شاء الله.
3: نحب نقول حاجه لربي.
2: قول.
3: هالقريب نروح حضر لي فطور يعني جاي.
2: لازم نزور ديما يفركس كان على كرشو. تحيه لكل الاباء زاده والامهات وان شاء الله نلتقيوا من خلالهم في الحلقات القادمه. وصلنا لنهايه هذه الحلقه. نحب نقول للصغيرات راكم زوز رابحين وعندكم زوز دفاتر ادخار مهدي من الاس تي بي لكم انتوما ان شاء الله توصلكم وين ما كنتم. الى اللقاء تحيه مباشره للمعز الخياطي سامي بالطيب نادره اطرابلسي ولضيوفنا الكرام مع تحيات ماما وحيده. الى اللقاء.
0: اسمعوا ماما وحيده مع وحيده دريدي على جوهر اف ام. كان جا السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غلام. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدرتي. اشري تربح من نص نهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلام. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
7: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
8: امشي لعزيزة.
9: اكتب السيفك اكتب السيفك.
7: تحب تحكي
10: en illimité ou t'aimes faire gigawatt.
11: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
12: اريدو طور عالمك.
13: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت. أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
14: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: جوهرة
0: على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة. موج مع الموجة. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية.
15: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزارة الدفاع الوطني تؤكد وجود إقبال هام على الترشح للأكاديمية العسكرية. وعدد من النواب يقدمون مقترح قانون شامل لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس وتنظيم البدائل المستدامة. في تفاصيل أخبارنا، أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن برنامج لقاء خاص تسجيل إقبال هام من على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشح يوم 23 من جوان المنقضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها. كما أوضحت الرائد سهى شباب أن باب الترشح يتواصل مفتوحا إلى غاية 19 من جويليا الحالي، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شهادة البكالوريا في شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية، تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية المحاسبة والمالية والعلوم القانونية التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. وأضافت أيضا أن عدد البقاع المخصصة للانتداب يضبط سنويا حسب المسالك وشعب وحاجيات وزارة الدفاع الوطني والهياكل التي تتولى الإدارة والتكوين لفائدتها، وهي الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للديوانة وديوان الموانئ البحرية التجارية. وأشارت سهى شباب إلى أن عملية فرز الملفات ستجرى يوم 19 من جويليا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوتل القادم وتتواصل 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وجابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع المتكون من 7 أبواب و23 فصلا إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل أخرى مستدامة. وينص مشروع القانون على وضع إطار تشريعي صارم يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين، مع منح الدولة دورا حيويا في مرافقة وتحفيز القطاع الصناعي للتحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. ويقسم المقترح الأكياس المستهدفة والبديلة إلى فئات محددة، واضعا شروطا تقنية دقيقة للأكياس التي يسمح بتداولها بناء على معايير السلامة والنجاعة البيئية. دوليا، أعادت التحذيرات الحقوقية بشأن تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد تقارير تحدثت عن تعرضه للضرب ونقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض وسط مخاوف من أن حياته باتت في خطر. في اليوم الثاني من مراسم التشييع التي تشهدها طهران، يستمر غياب المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي عن جنازة والده المرشد الراحل علي خامنئي. وأقيمت في طهران اليوم الأحد صلاة الجنازة على جثمان علي خامنئي بمشاركة حشود كبيرة وأبرز المسؤولين الإيرانيين. وشارك في الصلاة أيضا 3 من أبناء المرشد الراحل مسعود ومصطفى وميثم، بحسب ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني. تتجه الأنظار في سوريا غدا الاثنين إلى مجلس الشعب الجديد الذي يعقد أولى جلساته في مقره بدمشق، في خطوة تؤسس لبدء مرحلة تشريعية جديدة في سوريا. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر الأربعاء الماضي المرسوم الخاص بأسماء أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 207 من أصل 210، منهم 137 نجحوا في انتخابات غير مباشرة، إلى جانب 70 عضوا اختارهم الرئيس بموجب صلاحياته وفق الإعلان الدستوري، فيما غابت مقاعد محافظة السويداء الثلاثة بسبب عدم تنظيم انتخابات فيها. ختاما، حذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن سكان جزر غوام وماريانا الشمالية الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي ينتظرهم عبور إعصار خطير جدا. وقالت السلطات أنه من المتوقع أن يصل الإعصار الشديد بافي في وقت مبكر من يوم غد الاثنين برياح تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة مع هبات قد تصل سرعتها إلى 315 كيلومترا في الساعة، حيث وصفت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الإعصار بأنه شديد الخطورة، محذرة أيضا من وصول رياح عاتية بدءا من اليوم الأحد ومن أضرار كارثية. نشرة، شكرا وإلى اللقاء.
16: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك متقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: تسمعوا أوتوموتو مع خالد الطول على جوهرة اف ام. مش مع الموجة.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
2: نص نهار و 12 دقيقة. تحياتنا لكم. الماء يوصلكم صودنا لحد 5 جويلية 2026 محرم 1448 للهجرة. كالعادة من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار أحد نحكيو على السيارات متاعكم، نحكيو على الإشكاليات اللي تنجم تتطرح في السيارات اللي نلقاوها موجودة على كياساتنا في تونس مع عودة مواطنينا بالخارج. 5 جويلية بشوية بشوية باش يبدا توافد مواطنينا بالخارج، تلاحظوها وقت اللي تهبطوا في الاوتوروت وتلقاو برشا كراهب بريك قاعدين يمشيوا في الاوتوروت بسكليت وراء الكهرباء، والفوق ترى شيء معبي حتى للفم بالنسبة للكهرباء هذية. دونك يزمنا نردوا بالنا برشا برشا برشا برشا في الصيف. بعد شويه نزيدوا نحكيوا مع خونا دريس على لي بنو، وسورتو سورتو حاجه اللي ديما يقول عليها سي بشير هو لو سور غونفلاج لو سو غونفلاج دي بنو، ويزمنا نثبتوا لي بنو نتاعنا. وما ننساوش هاك العجله اليتيمه هاك اللي ملوحه في المال سنوات وسنوات وهي راقده غاديه كروت سكور. تزيدوا نحكيو بأكثر تفاصيل مع خونا دريس بعد شوية. سينو فقرة طمبان موجودة على ذمتكم، تتصلوا بنا على 73-275-836-300-1000 رقم الهاتف، سينو لي دو باج فيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. مرحبا بالأسئلة متاعكم آخر ساعة ولا آخر الساعة الثانية بالطبيعة تنجموا تتصلوا بنا ونجموا نحاولوا نجاوبوكم على الإشكاليات اللي موجودة في السيارات متاعكم. البث التلفزي والديجيتال من تأمين صديقنا عبد الحميد بالعجوزة. مرحبا يا حميدة. كيف كيف سامي الدويري في ديلو بوست موجود. السورتي اليوم مع خونا دريس الاثنين في الأخضر لابسين، فما وأنا وحميدة في الأبيض، حميدة بالأبيض اليوم ولا دونك ماتشي ماتشي احنا منا ومنا كل واحد وشنو التنو اللي اختارها بالنسبة لليوم. في ساعتنا الثانية باش نحكي على إشكالية ولا تتقلق برشا خاصة في أوروبا، تم ليزاداس هذوما لي سيستيم ديد على كوندويت اللي نلقاهم موجودين في أغلبية السيارات الجدد اللي موجودين حاليا. لو فريناج فانتوم، اكثر من 11 شخص رفعوا قضيه في محكمه اكسون بروفانس في فرنسا، اون بوتيت ريجيون بحثه اون غراند ريجيون بلوتو بحثه مارسي ماشي كبيره كيما مارسي، اما اكسون بروفانس معروفه فيها دي فاكولتي زاد كيف كيف معروفين بالنسبه للناس اللي ما تعرفش فرنسا. فوالا لا فيل دي ستوديون اكسون بروفانس. دونك رفعوا قضايا ضد شركات السيارات وضد اكس زاد كيف كيف معناها ضد مجهول ولا كل من سيكشف عنه البحث هذا بعد حوادث صارت عن طريق الفريناج فانتوم. طبعا شوية نفهموا بالضبط كيفاش يخدم الفريناج فانتوم، علاش صاروا لي اكسيدون هذوما. اشنع سامحوني في الكلمة، اكسيدون كان صار في 2025 عام ناول في اوت واللي تسبب في كارومبولاج في الاوتوروت في الاسيس وقت اللي كهرباء شدت فران وحدها هكاكا. هذا شو معناها فرينش فانتوم؟ دونك الكهرباء قرات اللي كونوا فما حاجز قدامها، فما شخص، فما حيوان، فما اي حاجه باش تتعدى من قدامها، دونك شدت فران سيك، مولات السياره باللي نزلت على الاكسليراتور باللي نزلت على الفران ما حبتش تتجاوب معاها جمله السياره، وقفت في وسط الاوتوروت وصار الكارومبولاج هذا. روزمون ما كانش فما ضحايا بشريه في الكارومبولاج هذا. دونك نحاولوا نفهموا بالضبط كيفاش نتعاملوا مع ليزاداس هذوما اللي شركات المصنعه للسيارات تفتخر بوجودهم في السيارات، مي فيهم اشكاليات. دريس مرحبا خويا الساعه.
3: مرحبا بك، عايشك. مرحبا
2: في الميكرو امان تقرب لنا.
3: مرحبا سي خالد.
2: مرحبا
3: بكيف المستمعين جوهره فيهم. فريناج هذا موجود تو براتيكمون في 90% من السيارات الجديده والكبيره، فهمت؟
2: صحيح. لا حتى صغير
3: اي حتى صغيره حتى هو مجعول باش كيقص هذيك بيتون ولا حاجه اوتوماتيكمون تشد فرانك الكهرباء فهمت
2: وي لا فرانسيك
3: اي فرانكو
2: فرانسيك ما لعب ليه معناها
3: حتى هي مترو راي
2: اي دونك مشكله
3: تفريني على مترو فهمت دونك اوتوماتيكمون اللي وراك ينجم يدخل فيك فهمت
2: اذا كانوا مش مستحفظ على مسافه الامان والا يحكي في التليفون والا اكزاكتومون لا بارتو حتى في فرنسا وفي ايطاليا في المانيا ما يستحفظوش به. قبل ما نمشيو للموسيقى سيد المخرج نذكروهم بطريقة المشاركة معنا في فقرة طمبان يلا
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
0: على جوهرة اف ام تي في موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو، طور عالمك.
4: جوهرة
1: سسمو أوتوموتو مع خالد الطول على جوهرة اف ام.
5: موش مع الموجة.
6: نص نهار وخمسة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد كالعادة. نمشي مع سامز بنوماتيك بالطبيعة، لو جراج اللي نلقاوه موجود في آخر شارع الحرية في سالول، إذا كانك جاي من جهة سوق السبت، وإلا إذا كانك جاي من رومبواش والسنتر، أول جراج تلقاه على

0: يدك اليمين دونك وين تلقاو سي بشير سي سامي بقيت الشبيبه اللي نوجه لهم التحيه بالطبيعه اليوم يتغيب علينا سي بشير وسي سامي الاثنين ماهمش موجودين لكن نبعثوا احسن ممثل اللي نجم يكون على سامز بنوماتيك اللي هو سي دريس مرحبا
1: مرحبا مرحبا بيك مرحبا مستمعين جوهر فهم
0: مرحبا بيك خونا دريس مرحبا بالشكبه صافا شكيب
2: موركانيا
0: بون سومان
2: صافا لاباس الحمد لله
0: تحولت الى التوقيت الصيفي ولا لا؟
2: التوقيت الصيفي
0: ايه حولت سيونس يونيك ولا لا؟
2: اي توقيت مش كما التوقيت تاعكم توقيت اخر
0: كيفاش؟ كيفاش عطينا اللي يحب يجي بحذاك وقتاش يجي نجم يجي بالسبت ولا لسه؟
2: لا بالسبت لا دقيقة راحة
0: واحد بلاش شكيب رابح تو
2: مالك سبت راحة كيفك انت سبت راحة؟
0: كيف كيف هاك تشوف الراحة شيء كبير عندي من الأحد للأحد مرتاحا
2: ايش نعملوا الخدمة
0: دونك نهار كامل تخدم من 8:30 ونقولوا احنا حتى يكشي للستة
2: هكاك 8:30 5:30
0: فوالا هذيك حاجة باهية اللي كونوا بعد ما تكمل الخدمة انت في السيونس يونيك نجم تمشي تركح كهربتك بحذا شكيب دونك عندك حتى العشية ونهار السبت زاد كيف كيف انت تلقى كهربتك حضر تهزها نهار الجمعة وتمشي تتفرد وتمشي تصيف وتبحر وتشيخ الحركة
2: انا خلطوا على شوية بحر
0: اكزاكتم باهي سامس كيفاش خونا دريس
1: ايوا توقيت صيف
0: اي هو بيدو
1: لا في الصيف يولي توقيت صيفي سيونس يونيك من 8 ل 8
0: من 8 ل 8
2: طيح علينا
0: ايوا
1: 8 ل 8
0: الضرب الصحيح
1: نهار السبت الاربع نتاع العشيه ولا حد المس ساعتين
0: فوالا هو
2: وليكيب يا فيدا ولا تتبدل
1: لا فما
0: يتبدلوا
1: على بعضهم فما جماعه تجي 8 تروح 4 وجماعه تجي 10 تروح 8 سبا
0: هو راه لو سيرفيس اوفير في سامس وكيفه الستاسيون تاع لي بنو راه سي ان سيرفيس فيتال فما دي ستاسيون اللي يخدموا 24/24 علاش على خاطر ما تعرفش عليها في اي وقت معناها عجله تنجم تنقب مادام الكياس الناس كل قاعده تستعمل فيه 24 على 24 ما يسكرش الكياس
1: ما يسكرش ولا جينيرالمون حتى اللي باش يبدل عجالي وباش يعمل سيرفيس باش يعمل باراليز يقول لك نمشي بعد الوقت تاع الخدمه نتاعو هو
0: صحيح
1: هو يكمل سيونس يونيك بعد ساعتين يمشي
0: اكزاكتومون
1: ولا يبرد القاعده ويمشي العشيه مع السته سبعه يعني
0: فوالا وقتها تلقى لو بيك نتاع
1: في القاعده تخف شويه خاطر الدنيا سخونه وعباد تمشي بحر والعشيه
0: باهي مانيش باش نحكيو على لي سيرفيس اليوم لكن باش نحكيو على ان بنو اللي هو معناها نجم نقولوا يكونسيرن لي لا تري اوت بيرفورمانس هذا البنو اللي قدامنا البنو ماتادور
1: ماتادور هيكتورا 5
0: هيكتورا 5 دونك سو لا سيبوز فما ال 1 و 2 و 3 و 4
1: فما 2 و 3 و 5
0: الكات لا نقزوه
1: لا الكات نقزوه هيكتورا 3 هيكتورا 3 سي ان تري بون بنو هذا السكسيسور نتاعو اللي هو هيكتورا 5 مجعول توسكي كراب اوت بيرفورمانس معناها
0: ستادير
1: احكيو على الكراب القويه الكراب الاوت جام لي اس يو في زاد فما هيكتورا 5 اس يو في سي ان بنو اوت بيرفورمانس كي ريبون لي كونديسيون تاع بلادنا بالكدا بالكدا
0: دونك معناها قاوم السخانه
1: Au niveau température, il est température A. Au niveau traction, il est traction A. Donc,
0: il est le poids arabe qui est réglé. Le
1: poids, oui, le poids, bien sûr.
0: Ou le sخانة.
1: Le sخانة, ou la nature, tel qu'il est. C'est un pneu performant. Les indices de vitesse à partir de V à Y, 240 à 300 km/h. Femme a fait 19 pouces, 18 pouces, 17 pouces, 20 pouces, 21 pouces.
0: Qui est allégeante, donc.
1: Oui, allégeante. T'as le crabe, 19, 20, 21, c'est des voitures puissantes, Mercedes, BMW, Narchon. Hâte les voitures chinoises, t'as les SUV ou quoi que c'est des voitures puissantes, man. Surtout en hybride. كثروا تو والهبريد ريشارجابل سورتو سي بويسونت بالكدا كهرباء نحكيو على كهرباء 200 225 شوفو اقل حاجه تلقاها 170 شوفو
0: شوفو دي دونك اتيتر انديكاتيف معناها لي 4 شوفو تلقاهم في الزون نتاع 60
1: اكزاكتومون
0: شوفو دي
1: 60 شوفو دي
0: ال 5 شوفو تلقاهم يبداو من 65 70 شوفو دين حتى يكشي ال 80 85 ومن بعد نمشيو ل 7 و 8 شوفو نلقاو في ال 80
1: 110 شوفو تلقاو
0: فما حتى في الاقل شويه معناها
1: فما 90 حتى ل 130 شوفو دونك عندك بزوان سبيسيفيك لازم الكهرباء سورتو الديماراج خاطر تخرج
0: يقوت الديماراج دريس راهي في الكوبل
1: الكوبل اي متفاهمين
0: مي ما تنجمش يكون عندك كوبل اذا كان ما عندكش ان موتور بويسون
1: اكزاكتومون
0: معناها اون فونكسيون دو نومبر دو شوفودين تنجم تقوي في
1: الكوبل
0: في الكوبل وكي تقوي في الكوبل وقتها تولي الكهرباء احنا قبل ما نعرفش كان مازالت مستعمله الكلمه هذه نيرفوز يقول لك الكهرباء نيرفوز
1: مازالت مستعمله
0: تنزل
1: تجاوب
0: تنزل تجاوبك معناها تطير
1: الكوبل قوية دونك وعندك في التوسكي
0: 304 قالوا عليها نيرفوز وين سامي وينك يا سامي عرفتها 304 ولا
2: ما نعرفهاش
0: هيا بيه
1: دونك هذا الهكتورا 5 سي ان بنو كي ريبون او كونديسيون
0: يمشي على 304
1: يمشي فهمتني دونك فوالا عنده بلوزيور افونتاج الافونتاج الاول هو سي ان بنو سيلونسيو
0: اي
1: دونك ما تسمعش حسوا على الكيس معناها الانديسونور نتاعو طايح على الاخر حاجه ثانيه عنده ايفاكيواسيون دو اكستراوردينير
2: بالليل حكيتها تو شنو يرجع
1: شنو
2: الحس
1: يرجع للديسان بعد
0: ديسان
1: ديسان
2: كي يبدا داخل الكومبوزيون تاعها مش
1: لا لا لا ما عندهاش دخل كبير
2: هما كل مصنوعين كيف كيف ولا
1: لا لا كل
2: مش كيف كيف
1: اي كومبوزيسيون دو غوم عندها شويه دخل في كتد بنو دور يعمل شويه حس
0: شوف الكومبوزيسيون دو غوم بور لي بنو سي لان دي سكري اندستريال لي بلو غاردي او مون
1: اكزاكتومون
0: باش تعرف قداش فيه بورسونتاج من كذا قداش فيه بورسونتاج من كذا قداش فيه بورسونتاج من كذا
2: كبير في السوق
1: اي بيان سور
0: بيان سور
2: فرق راهو ياسر معناتها مش شوية فهمت معناتها
0: شوف كي نحكي في المارك البهين ما تلقاش فرق كبير راهو 20 دينار 30 دينار
1: اي هو مقسم راهو بريميوم بنو بيجي بنو معناها سي كاتيجوري دو بنو
0: معناها مثلا سي تو كومبار الكونتيننتال بالبريدجستون تلقى فرق ما بيناتهم ما يفوتش 50000
1: اي ديفيرونس قصير
0: خاطر لي دو سي دي مارك بريميوم وال 50000
1: فما اون بون بارتي من البري راهي ماركتينغ
0: وفما زاد كيف كيف لا مارج بينيفيسير دو فوندور اللي هو ينجم
1: لا لا نحن نحكيو على الفابريكان
0: يتنازل عليها
1: نحكيو على الفابريكان
0: لا نحكي على سوم الوكيل
1: اي سوم الوكيل بالنسبه للفابريكان
0: تمشي تشري بريدجستون 320 تمشي تشري كونتيننتال يقول لك 280 290
1: فماش ديفيرونس
0: فهمت معناها
2: شنو تلقاها كيفهم 100000
1: اي
0: نجم با لا ميم بيرفورمانس
1: شوف شوف
2: حسب ما حكوا لي فهم
1: شوف شوف
0: وخر شويه
1: باش نقول لك حاجه بالنسبه لمارك الكبار يصرفوا في الريشيرش والديفلوبمون تاع الكوم ديما عندهم النوفوتي ديما يخدم لك على ليزور يخدم لك على الكونسوماسيون دو كاربورون يخدم لك على الفي سونور على البيرفورمانس يخدموا على كل شيء ويصرفوا في برشا فلوس او نيفو ديفلوبمون وريشيرش دي مارك الاخرين تو بصفه عامه لي شينوا وغيره ينقلوا قاعدين تو بور لو مومون مازالوا ما وصلوش ليتاب اللي باش يولي هو يعمل ريشيرش وحده مي بيانتو سا فا فونير الشينوا قاعدين يجريوا مش يقدموا معناها قاعدين اون فيتيس فهمت
0: وي باهي نجموا ناخذوا فكره على السومو الماتادور هذايا ولا نمشيو لسامز باش نشوفوا
1: لا لا لا سومو بون ماهوش فيكس البري سا ديبون دو لا ديمونسيون مي كيما قلت لك سي تام بنو تلقاه جينيرالمون 20% موان شير كو لي اوت غام
0: لا مارك بريميوم
1: اللي هما لي مارك بريميوم فهمتني
0: والماتادور تبع شكون والا واحد
1: لا لا تابع كونتيننتال ما حكينا عليه وقت
0: تابع كونتيننتال تنفع
1: تابع البنو كونتيننتال اللي تصنع في لي زوجين تاع كونتيننتال دونك
0: دونك بنت الكونتيننتال
1: بنت الكونتيننتال اكزاكتومون
0: متوفرين لي ديمونسيون الكل عندنا في سامس
1: متوفرين لي ديمونسيون الكل عندنا موجودين سورتو اللي يلوج كي يبدا عنده كهرباء كبيره بنوات 19 20 21 بوس البودجي نتاعو ما يسمحش باش ياخذ اون مارك بريميوم ينجم ياخذ ماتادور افيك لي بيرفورمانس تاع البريميوم
0: تاع الماركه بريميوم وراي سي ان شوا استراتيجيك شكيب بالنسبه للي مارك هذوما كيما كونتيننتال مثلا تهبط تحت منها الماتادور والا الباروم ما نعرفش بنت شكون
1: كونتيننتال
0: بنت الكونتيننتال زاد كيف
1: فما لي سو مارك تاع ميشلان لي سو مارك تاع بريجستون
0: هما
2: علاش علاش
0: ها باش نقول لك علاش على خاطر سي ان شوا ماركتينغ بالنسبه لي انا كونتيننتال مثلا عجلتي الكونتيننتال ما نبيعهاش بقل من 500 دينار pour être dans le luxe راهو السوم اللي عطيتو راهو من راسيان ماهوش ما نعرفش اسكو موجود مش موجود ما عنديش
1: موجود اي موجود
0: دونك بالنسبه لي انا كي باش نبيع لك حاجه كونتيننتال وعليها تيكي كونتيننتال راني ما نبيعهاش بقل من 500 ما نبرديهاش شنو نعمل؟ نجي نعمل شركه اخرى تحت منها ونحط عليها سو مارك دو كونتيننتال معناها اللي عنده ثقه في الكونتيننتال راهو باش يمشي للباروم ولا باش يمشي لي للماتادور. نخدمها باقل كاليتي شويه بالكل ونحطها بسوم اقل، نحطها مثلا ب 400 دينار. علاش؟ باش نسكر الباب على لي كونكورون اللي تحكي عليهم انت كيما لي شينوا مثلا، اللي هو باش يجي يحط لي ان بنو بريميوم عنده هو ب 400000. شنو هي الماركه هذه؟ والله ماركه اكس مش معروفه، اما هاو عندي في الماتادور بنت الكونتيننتال ماك مركب كونتيننتال، انت عجبوك لي كونتيننتال شيخ معاهم، قال لي والله شدوني 5 سنين وانا اموري هاني متفرد والله حتى 7 سنين وانا نمشي بهم. دونك هاي هذه بنت هاي تولم البيدجي نتاعك،
1: هو
0: يسكر الباب على لو كونكورون تاعو.
1: هو بصفة عامة لو مارشي بنماتيك مقسم دي سيكتور، فهمتني؟ سيكتور بريميوم، سيكتور بيدجي، سيكتور معناها هو يلزمو ياخو بار دو مارشي في البريميوم وفي لي بنو اللي متوسط سومهم وفي لي بنو رخاص. دونك يعمل
0: لي سومارك،
1: يعمل لي سومارك هذوما افيك لا ميم تكنولوجي
0: و افيك لا ميم غارونتي زاد.
1: اي اكزاكتومون. مي بقى الفرق الوحيد شنو هو؟ انه لا مارك هذيك بريميوم يحط عليها برشا فلوس في الماركتينغ، هاك الببليسيتي والخدمه وكل شيء يتحط على البريميوم.
0: اما سي با لو ميم بنو راهو معناها كي تحط بعضهم سي با لو ميم بنو، راهي لا كاليتي اقل شويه.
1: مش اقل سي خالد كاليتي، مي شنو كيما نقولوا لا نوفيل تكنولوجي يعملوها في البريميوم، والتكنولوجيا اللي قبلها تلقاهم في لي مارك اللي في لي سو مارك. معناها احنا هيكتور اسانك هذا تلقاها كونتيننتال كانت تخدم بها عمليه ولا مسميته سبور كونتاكت سيست، هما في سبور كونتاكت سيست فهمت. من بعد يتطور هذيك الاخرين يتطوروا وراها فهمت.
0: خلينا نختموا معاك دريس بزوز نصايح نعطيهم للمستعملين الطريق. نعرفوا اللي قلنا احنا توا اول ويكاند في السيونس يونيك، دونك ابتداء من الاسبوع هذا باش نلقاو مواطنينا بالخارج مرحبا بهم يروحوا لتونس. شو اللي يلزم يردوا بالهم؟ مثلا واحد يسكن في باريس باش يهبط لتونس، من باريس لمارسي باش ياخذ البابور مثلا من مارسي 900 كيلومتر، من بعد عندك 24 اور ولا اكثر شويه في البابور، ومن بعد مثلا نقولوا احنا يسكن في صفاقس باش يهبط من تونس حتى لصفاقس فما 300 كيلومتر، هذوما برسك 1500 كيلومتر.
1: 1500 يعملوا حتى اكثر، يعملوا حتى 2000 2500، انتوا البلاصه اللي باش يجي منها.
0: اكزاكتومون.
1: لو بلوز امبورتون يتفقد
0: هذا ديما كوتي بنوماتيك.
1: بنوماتيك اي بيان سور، اول حاجه يمشي يتفقد البنو نتاعو لي زور نتاعو
0: غادي في باريس مثلا ولا في منين باش يخرج في البوان دو ديبار نتاعو
1: قبل ما يخرج. قبل بنهار يمشي يتفقد عجلي ديجا مريقلين لا يزور نتاعهم باهيه لا دونك فوالا. و لو بلوز امبورتون هي البريسيون تاع البنو، هو باش يشارجي وكذا يلزمو كي يحل الوحده نتاع ليسونس هذيك
0: ولا في الباب
1: باش يلقى دو بريسيون، شلقه بريسيون عاديه وبريسيون اون سورشارج معناها هو يحط لك 5 عباد افيك باجاج دونك باش يمشي هو هاك البريسيون اللي
0: واللي هي جينيرالمون تكون اكثر ولا
1: اكثر أقل. اكثر مثلا يزيد هذا يقول لك 2.2 اون شارج باش تولي 2.8 نجم توصل 3.2 انت والكهرباء
0: انت وكبر العجله زاد كيف كيف
1: دونك اوتوماتيكمون يزمو قبل ما يخرج ينفخ عجليه اللي هو باش يهز دو لا سورشارج يبداو منفوخين مريقلين يفي سا روت مريقل وصل للبابور يدخل يقضي شهور وكل شيء خرج من البابور اول ستاسيون سيرفيس يقف يتفقد على جالي
0: اكزاكتومون دوب ما يدخل لتونس يمشي يتفقد
1: 1000 كيلومتر ولا 1200 ينجموا ينقصوا
0: ومن بعد الكهرباء قاعده راقده 24 ساعه ولا. ما تحركش
1: ينجموا ينقصوا بويسك هو اون سيور شارج يلزموا ديما يتفقد البنو خاطر لا قدر الله بنو سو غونفلي ولا حاجه ينجم يعمل له كارثه فهمتني. دونك خرج من البابور اول ستاسيون سيرفيس من البنو مازالوا باردين ماهمش سخان كذا ما عملش يتفقد البنو نتاعو ويقصد ربي يتوكل على ربي يوصل لبيس.
0: علاش نتفقدوا عجلينا والعجالي باردين؟ معناها اقرب ستاسيون سيرفيس لينا
1: اقرب ستاسيون خاطر البنو سخانه والبريسيون مربوطين ببعض قد ما يسخن قد ما تطلع البريسيون البنو وكي يسخن كيبدا ناقص هو يسخن اكثر
0: على خاطر السيرفاس دو كونتاكت تكثر مع
1: خاطر الفليكسيون يكثر اكثر دونك البنو يسخن اكثر فهمت. دونك يلزم ديما يتفقد بوفروا
0: راهو حشاك الزفت اللي موجود في الكريس راهو يفوت ال 50 درجه
1: لا يوصل كي تبدا سخانه 40 دوغري
0: يفوت 60
1: 70 الكيس 70 فما 30 دوغري زايدين لا لا ضربه في شمس
0: وسطها معناها ماذا بيك ما تمشيش حافي عليه لا
1: شمس مش عارف تو ساعه تهبط البحر باش تمشي على الرمل يشوي لك سخين مش مش قدران وأكحل دونك اوتوماتيكمون نفقت البنو بيان سور ديما افروا سورتو في الصيف تو باش تعمل لون ترانجي خاطر راهو كي يبدا ناقص هواء يسخن اكثر ياسر
0: صحيح وكي يسخن اكثر ياسر يتعدى السامس تفقد راسي جراتوي يتعدى السامس يتفقد العجل نتاعو
1: خاطر كي تبدا البريسيون ناقصه يسخن اكثر البنو دونك الريسك نتاع الكلاتمون يطلع فهمت
0: واضح مشكور جدا صديقي دريس يعطيك الصحة على المعطيات هذه تحية بتبع سي بشير وسي سامي والشبيبة الكل شاكيب خونا محمد مزوز يقول لك بربي يحكي لنا على الفيزيت تكنيك هل هي مواكبة للتطورات على المستوى العالمي شو من نقائص المشاكل إلى آخره بعد الموسيقى نحكيه على الموضوع هذا وإذا كان فما بتبع أي تساؤلات مرحبا بكم 73-275-836-300 هذو مزوز أرقام هاتف تنجموا تتواصلوا معنا عن طريقهم زادا كيف كيف لي دو باج فيسبوك متاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف مرحبا بالناس الكل
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer

0: اوتوموتو.
1: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو بور بيان ديماري.
2: نصنا 46 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. حتى كشي الماضي ساعتين في ساعتنا الثانية باش نحكيو على لي زاداس، نحكيو على الفريناج فونتوم. لي زاداس بالنسبة للناس اللي ما تعرفش شنو هو العداس، هما لي سيستيم ديد ا لا كوندويت، هاك التكنولوجيا الكبيرة اللي ولات موجودة في السيارات نتاعنا. ينجموا يكونوا حاجة هامة وحاجة باهية برشا، لكن ينجموا زادا كيف كيف يتسبوا في بعض الحوادث. في ساعتنا الثانية تو نحكيو على لو فريناج فونتوم، ردا على اقتراح من عند صديقنا محمد مزوز. شكيب، شو رايك نحكيو شويه على الفيزيت تكنيك، هل هي مواكبه للتطورات على المستوى العالمي؟ الفيزيت تكنيك في تونس شنية؟ فيزيت تكنيك هي مرة في السنة إذا كان كهربتك فوق العشرة سنوات، مرة كل ستة شهور إذا كان عندك سيارة أجرة، تهز كهربتك للفيزيتا. الأربع سنوات الأولى ما عندكش فيزيتا تعديها، من بعد تولي مرة كل سنتين من السنة الخامسة حتى كشي للسنة العاشرة تولي تعدي الفيزيتا مرة كل سنتين. شو اللي ثبتولك في الكهرباء؟ ثبتولك الزيماناسيون دو سي او دو، دونك أول ما تدخل الكهرباء الفيزيتا يحطوا اون سوند في الاشابمون باش يشوفوا الكهرباء شو ما نسبة انبعاثات الغاز اللي موجودة فيها، اسكو تفوت القانون المسموح به والا ما تفوتش. من بعد فما التيست نتاع السسبنسيون، دونك الكهرباء يرجوها شويه باش يشوفوا اسكو لي سسبنسيون مريغلين والا لا. من بعد عندك تيست دو فريناج، يشوفوا الكهرباء اسكو تشد الفرام مليح والا لا، كو سوا الفرام ما والا تولى الفرام بوطون. وفي المرسيدس الفرام بي عندك بيدال رابعه بالنسبه للبوات اوتوماتيك، البوات مانويل، ولا بيدال ثالثه بالنسبه للبوات اوتوماتيك. هذاك الفراما ما اسموش فراما، اسمه فرابي. دونك هذوما انواع الفريناج اللي تستيهم. بعد يثبتوا لك في الضوء بالطبيعه، يشوفوا اسكو الضوء مريقل ولا ماهوش مريقل. فما حاجات لاسبي اكستيريور دو فيكول زاد كيف الشبيبه اللي موجوده في مركز الفحص الفني، يثبتوا في الكهرباء حوله ماهيش حوله، مريقله، اكسيدونتي مش اكسيدونتي، الريتروفيزور فما شكون طيحوه على خاطر عنده ريتروفيزور طايح. قالوا له برا ركب ريتروفيزور، ويجا ولاو لي دو ريتروفيزور اوبليغاتوار في الفيزيت تكنيك. فما ليست دو تشيك بوينت موجوده عندهم يثبتوا فيها، دونك تشوفها داير يعطيك الورقه الزرقاء هذيك. كده تفهم أي إشكال الكهرباء تطيح في الفيزيتا، يحط لك عليها كروا في الورقة هذيك، يقول لك راهو مثلا سسبنسيون ديفايونت، أمورتيسور كذا ديفايون، فريناج ديفايون، ضو مثلا مش مريقل، برشا حاجات أخرى اللي تنجم يثبتوا فيها. دونك ورقة طويلة وعريضة، دونك هذوكم كل نقاط مراقبة يثبتوهم بالنسبة للسيارة. سي تو فا بيان، تاخذ شهادة الفحص الفني نتاعك اللي تتلصق في الباربريز وتخرج به. هذا بالنسبة لتونس كيفاش تتم العملية. بالطبيعة حاجة اللي سهلت شوية العملية هي اللي ولات بار رونديفو، دونك تدخل على السيت نتاع لاتروتي الوكالة الفنية للنقل البري، دونك تدخل تقيد سيارتك، تخلص المعلوم نتاع الفيزيتا نتاعك، تختار رونديفو نتاعك 7 نتاع الصباح 8 9 10 انت ولي ديسپونيبيليتي اللي موجوده، تختار زاد كيف اقرب مركز اللي كنت وين موجود نهار اللي باش تحب تعدي الفيزيت تكنيك نتاع كهربتك. جينيرالمون تو سو باس بيان في السنتر نتاع الفيزيتا. السنتر ما نلقاوش فيه كان الفيزيتا بالنسبه للسيارات، نلقاو المعاينات زاد كيف في صوره البيع نتاع الكهرباء، ولا باش تحب تعمل معاينه الكهرباء باش تخرج لانكس 5 يظهر لي اذا كان ماني شغلت، ولا لانكس 4 5 باش تخرج لانكس 5 اللي كونوا كهرباء مريقله. هذه من النقاط زاد كيف اللي ثبتوا فيهم في الفيزيتا، يشوف النيميرو الشاسي، يثبت الكهرباء اسكو راس حصان ولا لا، دونك معناها يثبت لك في الكهرباء اسكو هذا مطابق للمواصفات العالمية ولا لا. ما نعرفش شنو يقصد بها اخونا محمد. اللي نعرفه في فرنسا مثلا الفيزيت تكنيك تمت كيفاش تم التخلي عليها من عنها بلوتو من طرف الدولة، ما عادش هيكل حكومي هو اللي يعمل الفيزيت تكنيك في فرنسا، لا دي جاراج اجري هما اللي يتقدموا مطالب لوزارة النقل الفرنسية وياخذوا لاغريمون باش هو يعطي الورقة نتاع الفيزيتا، وهكاك صارت لا ديسنتراليزاسيون تاعها وصار التخلي عليها لفائدة الخواص، واللي يشدوه يعطي في الفيزيت تكنيك بالمحاباة مزمر عليه معناها مسؤولية جزائية مش لعب. بالنسبة للسيارة ما تستحقش تسركل على الكياس وخذت الكنترول تكنيك متاحة. اللي قاعد يصير في تونس مثلا يجي يقول لك ريتروفيزور طايح، تمشي لأقرب جراج موجود تركب ريتروفيزور ترجع له تاخذ الفيزيت متاحك تنحي ريتروفيزور ترجع له مالي، يقول لك بنو مثلا موتة تبدل البنوات مع صديقك تمشي تهز تعاود تعدي الفيزيتا سيمون تاخذ الفيزيتا ترجع له بنوات وترجع بنواتك للقدم. معناها فما برشا خبث قاعد يصير من طرف الناس اللي ركالي في الفيزيتا.
0: والحقيقة مادام فما عباد تخدم مادام فما ديما تقل المشاكل منها مغادي سواء هنا ولا البرة، هو المسؤولية أكبر البرة فهمت أكبر، والماتريال بتبيع بستقع خير وأكثر. الفرق ما بيناتهم الزوز ممكن السوم نتاع الفيزيتا ممكن هنا أرخص
2: أي
0: غادي توصل حتى 100 يورو لهنا أقل بياسر، ماك تعرف لهنا
2: 30-35 دينار
0: هذاك هو الفرق. أما الماكينات بريس كيف كيف كل شيء هو بيدو كما لهنا كما غادي بون بجي ونشوفه خالد فما حاجة مهمة اللي هي ديما تلقى خاطر ما نجمش يكبسلك في كل شيء، خاطر كي يكبسلك في كل شيء ما عادش تنجم تاخذ الفيزيتا كريمون جملة. أنا نحكيو على إيطان تاع كهرباء جديد سواء في الطولة فهمت معناتها مش باش يوقف لك على كهرباء مجروحة ولا مخبشة شوية ولا باراشوك فهمت طايح شوية فهمت هذوكم دي ديتاي صغار.
2: لو أنه باراشوك اللي طايح شوية راه ينجم يمثل خطر أو في ركزة ينجم يجي قدامك.
0: ما اللي مش للدرجة هيك يعني مش فقاها شادت طيب. في كعبة بولونة ولا زوز فهمت. أما الممكن من الحاجات المهمة عندك الفريناج الساعة اللي راه أول حاجة فهمت، وعندك البنو هذوما زاد زوز
2: البنو فيها حل كما قلت لك يمشي يبدل أربع جالي ويعاود يرجع له ويرجع لما ليهم
0: ولا مش يقعد يبدل معناتها في عجالي مع واحد صاحبه باش ينحي له جونتويت ويعطيه جونتويت أخرين بالبنوات نتاعهم ولا مش يقعد ينحي له في البنو بالجونت
2: كل تلقى عنده كهرباء كيف ما كهربته هو ديريكت ما يبدل.
0: هي الحكاية صعيبة شوية في البنو صعيب نستبعدها الحقيقة
2: الأمانة هذيك مليون ونص باش يبدل أربع جالي
0: نستبعد باش خاطر حتى اللي هو معناتها باش يتقلق معناتها باش تلقى كهرباء النهار كله هي مفشوشة ميت باش تلقاها مفشوشة باش تتفلق باش تتنقب عرضة أكثر لل باش تطيح بان. أما مش هذا المشكل ساعات تلقى في نار في روش ها وين ينجم يصير الحكاية تلفزيور هذوما اللي تنجم
2: يثبت لك في الضوء يثبت حتى يقول لك حط كلينيتون انزل على الفران وحط كلينيتون مع بعضهم خاطر فما ساعات كراب تدخل بعضها كي تنزل على الفران وانت حاط كلينيتون تولي تشعل كي جود لوميير
0: اي ساعات انا قلت لك ساعات تلقى الضوء ماهوش كونفورم ماهوش مليقل ولا الضوء لازمه تبديل ولا تلقاه ما يشعلش مش خاطر الفنار مش يبدا فما الكورون مش وصلهم بلا سخرة
2: اي مشكلة
0: فما برشا مشاكل وراها راه
2: كيفاش قالها لي الاخر قال لي كوس ناقص
0: ماس ناقص
2: ماس ناقص ماس ناقص زاد الماس
0: اي زاد الماس هذيك حاجة صغيرة كهربتك صغيرة اما فما في كهرباء اخرين معناتها تلقى دي بواتي الكترونيك مربوطين بهم فهمت دي كالكولاتور دو فار وفما برشا حاجات اخرين
2: سورتو كل زينون وكل تلقى اوتو ديريكسيونيل يدور وحده
0: يتكلف فلوس الحقيقه اما ديما مش
2: فولاد
0: اي لا لا تلقى برشا حاجات الحق معناتها مكلفين للغايه انا فما حاجات تتعدى فما حاجات ما تتعداش اما ديما يقعد واحد باللي بشيك بس هو شويه فهمت به
2: بيه. لو كان جيت انت مسؤول على الفيزيت تكنيك شنو هي اكثر حاجه ولا فماشي حاجه تزيدها في الفيزيت قول هذه لازمنا نثبتوا فيها.
0: شوف اني ساعات كي باش نذكرها بالفيزيتا واللي هي بقله باش نعملها فهمت الهمه معناتها باش
2: ديباناج الحبايب
0: باش نشوف هي تكون الكهرباء بالحق مليك ل 100% هي مش لازم.
2: نهزها هذا متفاهمين فيها ما
0: لازمني نثبت في كل شيء.
2: تحب تزيدوا
0: شو معناتها كيفاش نزيدوا؟
2: بوان تحب تزيدوا في الكونترول معناها اللي تراه انت مثلا ماهوش ماخذ حظه في في الفيزيت تكنيك للسيارات. نعرفش انا تنجم تقول لي السنتور نجم ينجم يخطف كونتاكت ويثبت في الارباك مثلا اذا كان التيموان تاع الارباك شاعل في في التابلو دبور الكهرباء ما تاخذش إيه حتى لين ينحي الديفو هذاك.
0: هذيك من الحاجات ما يثبتوش فيها مره
2: اي ما يثبتو هذاك علاش انا قلت لك فماشي حاجه انت تقترح اضافتها في الفيزيتا للكهرباء.
0: والله شوف الحقيقة من الحاجات المهمة هي حاجة مهمة برشا اللي ذكرتها فهمت معناتها السانتور كي تبدا ماهيش قاعدة توطاوعك باش تمشي معاك
2: صحيح
0: ولا كي تجبدها تكمل في الطويل ما يشدش الرسول نتاعها باش فهمت حتى للحماية نتاعك أنت هذيك بالحق لازمها تكون موجودة. أما كي تحكي لي على بوتون يشعل وما يشعلش هذاك ينجم يطفيه ولا ينجم يبرنشيه مع حاجة أخرى باش يشعل ويطفى معها فهمت مش هذا. أما كي تكونترولي بالحق وتثبت وحدك توصل لل
2: مثلا تقول انت الارباك يحطوا مع الفيز
0: اي نجم اي
2: عادي
0: لا الاحتمالات كل موجوده وانا نجم يسكر ويغطي جمله فهمت
2: اي هذيك رينا هذا اللي حل التابلو دبار وخذا واحده طرف بابي مشوار عملوا بالفوتر لكحل وحطوا فوق الرسر باش باش ما عادش يشعل الجمله تراه ديما طافي
0: تراه ديما طافي فوالا من الحاجات اللي هذوك ساعات تقام في البيعان تاع الكهرباء سيرتو
2: وي
0: خاطر باللي واحد يقلب ساعات ما ينجمش يوصل باش يركز في كل شيء ولا يثبت في كل شيء
2: وي باهي. فما حاجه اخرى نحب مادامك جبدت على بيعان الكهرباء نثبتوا الكارت غريز نتاع الكهرباء. نقرا في كومنتير على الفيسبوك واحد بعد ما خلص الفلوس عدت المعاينه راهي الكهرباء مريقل تفاهموا في الفلوس كما نقولوا شريها ب 50 مليون عطى ال 50 مليون للسيد كتبوا الكونتراتو نتاعهم مشى هز الكونتراتو نتاعو والكارت غريز القديمه ووثائقه هو معناها البيرمي نتاعو وغيره باش يصب كهربته في السيرفيس دي مين تترفض علاش؟
0: بازراو فيها
2: شريها من عند شركه برافو عليك شريها من عند شركه شركه ماهيش مخلصه السنه اساس نتاعها ماهيش مخلصه القباضه دونك الكارت غريز تفكت وقعد 23 يوم وهو يلحلح بالشركه باش خلصت لامبو نتاعها وخلصت السان اساس نتاعها واللي هو حسب الكومنتير اللي هبطوا على الفيسبوك مش مبلغ كبير روزمون زوز ملايين فقط ماهيش حاجه واو. ايماجين لو كان جات الشركه هذه مساله في 40 مليون مثلا
0: كم
2: وانت شركه كهرباء ب 50 مليون وعطيته ديجا الفلوس
0: ما عندك ما تعمل كل وقت تتفكر الكهرباء تقعد تتفرج
2: وي
0: بالحق
2: وقتاش نجم نقولوا يتهنى سي بون
0: كي بدل الكونترا
2: كي تبدل الكارت غريز
0: اسمه ايه لا اما الكونترا زاد وثيقه باش نجم يعرف الكهرباء تبدل
2: اي اي اي ما
0: المشكل
2: خاطر عنده الكونترا في يده مي الكارت غريز فكوا
0: باسم الشركه مزيان
2: باسم الشركه
0: اي ما نجمش يبدلها الا ما تخلص
2: صحيت هز ما يفيد الخلاص وهز رفع العقله ومشى اتصل بعد المنفذ باش
0: اما المشكله ما تصيرش هكاك العمليه خالد
2: هذا هو مش مهبط
0: اي اما العمليه معناتها الفلوس تدفع وكل شيء يبدا من يقل من بعد باش يمشي يبدل الكارت غريز تاعو
2: اي هو هذاك اش صار هو دفع
0: على هذاك هو المشكل هو اللي قاعد موجود صاير
2: صحيت
0: اي اللي هي الحكايه هذه النقطه هذه بالضبط لازمها تتبدل
2: ما تنجمش تبدل على خاطر انا شنو اللي يضمن لي انا بعت لك الكهرباء بدلت الكارت غريز تقول لي انت ما لكش فلوس عندي
0: تولي ما يهز الكارت غريز كوبي منها ويثبت شنو فما عندها
2: اكزاكتومون هذا شنو اللي يلزم تمشي انت والسيد اللي باش يبيع لك
0: بتبيعها
2: والا يعطيك نسخه من الكارت غريز تمشي انت تقدم للقباضه وتسال وتقول اسكو الكهرباء هذه عليها تحمل والا لا مفكوكه والا لا مرهونه والا لا معناها السيد هذا عاش 23 يوم و50 مليون طايرين ماهوش عارف عليهم باش يسترجعهم ولا ماهوش باش يسترجعهم
0: صحيح لا فما مشاكل من نوع هذا موجود موجوده برشا موجودة حتى كي تبدا في مشاكل في القباضة ولا في ال
2: هو سي ان اس اس وقباضة زوز مليون مليون من ماهوش خالصين ماهوش شركة قالوا لا سامحني راه نسينا وما نعرفش شنو ولو طون اللي خذاه ورفع اليد باش سلكت الامور باهي هذه ساعة بالضبط على راديو جهارة وقيت باش نفتحوا المجال المنال تعطينا موجز الواحدة بعد الزوال يلا
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: En illimité, où est Tom fait gigawatt?
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. هذا وتنتج تونس سنويا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60% مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة ويمثل التلوث البلاستيكي أحد أبرز التحديات البيئية على المستوى العالمي علما أن الإنتاج العالمي للبلاستيك تجاوز 400 مليون طن سنويا. التونسية نهال بن يوسف توجت بجائزة امرأة العام 26 و2000 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني وذلك خلال حفل أقيم في مدينة فادوز عاصمة إمارة لختشاين وجاء فوز بن يونس بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة وشهدت دورة 26 و2000 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة قبل أن تقلص القائمة إلى 3 متأهلات في المرحلة النهائية. دوليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم أن قواته اغتالت قياديين ميدانيين من حركة حماس في قطاع غزة زاعما أن القياديين شكلا تهديدا مباشرا للجنود قبل أن يتم استهدافهما في ضربات دقيقة. ختاما حكومة السلام في السودان تتهم الطيران المسير التابع للجيش باستهداف قافلة تجارية مدنية قادمة من ليبيا عبر طريق الصحراء كانت تنقل مواد غذائية وسلعا أساسية مملوكة لمواطنين سودانيين.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. من نهار السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي في من فريق الرياضة. فيح العنبر.

0: اسمعوا وتموتوا مع خالد التوني. ماضي ساعة 22 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوبوتون، نبداوها بفقرة أونبان. بعد شوي نستقبلوا هدى وحسام. أنتم زادة كيف إذا كان فما أي إشكال تنجموا تتصلوا بنا على 73 75 836 300 ألف، وين تلقاو ساعات تستقبل تليفوناتكم. سينو نستقبلوا زادة كيف سامي عبد الجليل. مرحبا
1: بيك.
0: وينك سيد العميد؟
1: صافا
0: صافا متفرد؟
1: الحمد لله لاباس.
0: خليتني وحدي قبيل نقصي فيهم في 304.
1: اه تبيان ما عرفتش كيما
2: مال
0: يفهم فيهم ليه؟
1: حتى في مخه راه ما جات التصوير نتاعها في مخه.
0: لا عاد لا عاد
1: تعرف اش كيما؟
2: يعني تخيل فيه اما نبو مدير
0: شنو اللون اللي تخيلته؟
2: نجم تكون كيك على شنو؟
0: لا بيضة
2: بيضة
0: بيضة هذاك هما اللي كانت عندنا 304 بيضة هايلة
1: خضرة فيربوتي
0: فما هي ما هايلة دباب.
1: مرة جبنا كعب ما عديناش احنا مرة سي
0: لا شفناها برا ما
1: لا عدينا على عديناها مثال 304 وقتها اي
0: اي اي اي اي اي الزرقاء صحيح صحيح لا هذيك لوكس على اللي كانت عندنا
1: اللي نظيفة برشا
0: صحيح هايلين كسوا 304 ولا 403 الاثنين هايلين سورتو 403 هاك الفار نتاعها العين نتاعها كيفاش هكا مقبة شوية كي
1: 404
0: لا حتى 403 مقبة
1: مدورة مدورة مدورة
0: مدورة
1: لا ما فماش هذيك اللي تحكي عليها انت نتاع 404 الفار نتاعها
0: الفار دورة
1: دورة اما مع الكاردبو يطلع كل مفلت من الفوق
0: ال 403
1: مدورين كيف كيف السرسو دو فار مدور كرومي
0: وفيه وفيه سرسو صحيح
1: فيه هو السرسو اللي ضايع ومن بعد ساعات يجيني كلو مد لي 403 ومد لي سرسو تاع 404 يقول لي يركب لا ما يركبش مش كيف كيف
0: ماهوش فار ديمونسيون
1: ماهوش لا ديمونسيون تعرفنا الضوء الداخلي كيف كيف
0: تاع السرسو
1: اما السرسو من برا ماهوش كيف كيف
0: ما يركبوش على بعض
1: ما يركبوش على بعض
0: مازال موجود منهم هنا في سوسة
1: فما
0: 403
1: فما مالح فما 203 403 فما
0: نجيبو 203
1: نجيبو
0: انا 203 ماهيش
1: ديما نجيب كعبه جري ديما نجي لهنا للراديو كعبه جري
0: 203 ماهيش دارجه برشا ماهيش قاعدين نشوفوا فيها
1: لا فما فما شكون عنده ديجا عندنا كعبه بيانتو تخرج احنا قاعدين نعاودوا فيها
0: نشوفوا
1: نشوفوا ان شاء الله
0: خلينا نشوفوا هدى اش عنده هدى
3: الو عسلامة
0: مرحبا يا ليلى
3: عايشك تحيه ليك وللاكسبير اللي معاك العمده وفي
0: مرحبا
3: عايشك انا كهربتي كيا ريو 2011 كانت هي تمشي لباس عليها وتتفكر لباس عليها زيتها التولييه نهار اللي خرجتها من عنده مشيت شويه ما زلت بحذيها وهبطت باش نقضي قضيه ما زلت بجنبه كي جيت باش نسكر الباب ما حبش يتسكر بالكوموند وناديت له وقال لي بالك بطري بون جاي هو شايف حرك شويه البطاريه كملت بها انا مشيت بون باب ما تفكرش انا خدمته مشيت وصلت بها للدار الباب ما باقي ما حبش يتفكر بالكومون هزيتها لصلاح صلاح قال لي المفتاح بدلنا مفتاح جديد خدم في وقته كي وصلت بها للدار كيف كيف نفس الشيء الباب ما يحبش يتفكر بالكوموند يعني تقعد تسوني تسوني تسوني تسوني برشا تاخذ ياسر وقت هزيت الواحد اخر قال لي مادام هتسوني راي ما تتفكرش قال لي حكايه كونتاكت زدت هزيت الواحد واحد اخر واحد واحد اخر هما زوج يخدموا مع بعض واحد قال لي كونتاكت واحد قال لي مفتاح انا ما فهمتش شنو الحكايه بالضبط
0: باهي شكي
2: شنو الكهربية
0: كياريو 2011
2: الاكثريه باش يطلع الديفو في السيرور انت الاغلب نتاع الديفو ضاع
1: هي شو عمل لها التولي هي زيت التولي شو عملت في عند التولي
2: شو حل هو
3: والله هو محل حد شيء هو تو انا خليتها عنده جمعه كامله
0: هي علاش انت هزيتها للتولي شو عمل
1: ده انا ضربه فما ضربه صلحها في باب
3: لازم تاعها وطوله هي حكايه طوله هي
1: اما مش باب مضروب وصلح
3: باب مضروب وصلحوا لا فما لي باجيت وقتها هم منحين وهو ركبهم هكا هو
0: لي باجيت من برا ما يسحقوش حاجه
3: اما لا ما هو حل نحى الفرق نتاع الباب الداخلين
1: ولا فما حاجه في القفل صارت حاجه في القفل نحاو ما رجعوش في بلاصتو ولا الخيط نتاعو ما رجعش ولا حاجه مش
3: يعني نجم يكون في زيبل فما واحد قال لي في زيبل
2: صعيب
1: صعيب في زيبل
0: صعيب في زيبل
1: نجم يكون سيرور سيرور سيرور

0: تعاود ترجع للتوليي عاود يثبت لها تمشي لخصائي
1: يزم ما تمشي للتوليي يفهم في القفل ويعرف كيفاش يركح البيبان معناتها التوليي اخر راه ينجم يزيد لك لا اكثر التوليي
2: وي
0: مثلا وي هدى
2: ما ينجمش يكون كونتاكت كما قالوا لي
3: عنده حتى دخل كونتاكت
0: صعيب شوي
3: صعيب شوي الكونتاكت تو البيبان الكل يتسكروا كانوا
0: انت انت كي تسكر بالمفتاح تتسكر الكهرباء
2: لا لا بالمفتاح بالمفتاح ما تتسكرش هي النفوره هبطت منها
0: اي
2: ما عاد يتسكر حتى باب
3: هو يحكي لك بالمفتاح معناتها
1: ناحيه ناحيه مش بالمفتاح بالكوموند معناتها مش تنزل على البوتون
0: تحط المفتاح في السرير وتدور
2: كي تحط المفتاح حتى بالمفتاح ما تسكرش حتى بالمفتاح حتى كي ندخل فيه المفتاح ما
1: تسكرش
0: 99% سيرور
3: مش بشرطي نجم يطلع ما يدورش المفتاح ويتسكر بالفيرميتور مش بشرطي
1: ما هو ما يتسكرش بالفيرميتور
0: سينو ما تسكرش
3: شوف
1: ما هو راه يعطي للاخرين
3: اي حتى كي ما يتسكرش بال ينجم يكون سيرور فيه مشكل نتاع المفتاح اي اما مش بشرطي ينجم يكون من هو ديفو احتمال هذا الاكثر
1: احنا نسالوك باش نجموا نوصلوا للحل معناتها
2: هي علاش تقعد تسوني
1: تسوني على خاطر في مخ الباب قاعد محلول
0: صحيت فهمت معناها بالنسبه لي هي الباب محلول
2: باهي فما مره ولدي وقت جاء حاول ولدي قال لي استنى نستناو شويه قعدنا مده هكا حكيت ربع ساعه سكتت ما عادش
1: ما عادش نقص
2: ما عادش تسوني وقتها تسكرت مي الحكاية هذه مش على طول وليت أنا نعملها كي نبدأ وحدي ما تخطفش معايا عاد نطلع ونخلي الكهرباء محلول
3: مش مشكل هو مش مشكل هذا راس هذا مشكل بسيط عندي يعني ينحي البانو تاع الباب ويثبت الخيوط نتاعه والسيرور يثبت فيها شيء يرجع سكر
2: السيرور نتاع الباب نتاع
3: التوليي والالكتريسيان
0: توليي ولا الكتريسيان يا هدى تقول له بربي حل البانو نتاع الباب ثبت لي في السيرور نتاع الباب نتاعك انت معناها باب الشوفور قل له ثبت لي في السيرور تبع لي الخيوط نتاعها واصلين لبلايصهم ولا لا شوف لي الفيزيبل نتاعها مريقل ولا لا تو يلقى ديفو
2: معناتها حكايه كونتاكت مستبعد على
3: الاخر
0: انت ابدا بهذايا الساعه ومن بعد نشوفوا حكايه الكونتاكت هذه سهله ما فيها حتى شيء العمليه كلها تتكلف نص ساعه
3: ينجم تكون يعني حتى
0: كونتاكت
3: في فيشه معناتها
0: ينجم اي ينجم خيط مقروس عليه
3: ينجم خاطر الخيوط نتاعها ما تعرف وين يتعداو يتعداو مع الباب
0: يتعداو مع الباب فكر بارتي روسور هذيك كي كي كي روسور كي لاكورديون
3: فوالا
0: فهمت
2: ما قلتلكش انا ثم ديتاي واحد اخر هزيتها له كي فكرتني تو هزيتها له حلها وبدل لي بيستون
0: بيستون تاع شنو؟
3: بيستون تاع
0: تاع القفل ينجم يكون بيستون تاع القفل ماهوش نتاعها ما يمشيش عليها
2: اللي ركبوا
0: اي
2: لا لكن هي لكن هي الديفو هذه من قبل وقاعد مواصل تو
0: ان توكا تو الحل انت وين موجوده هدى
2: في تونس هنا في اريانا
0: في اريانا امشي للتولي والا للالكتريسيان تاع كراهب وقول له يفضلك ثبت لي حل البانو ثبت لي في في السرير شوف لي الخيوط نتاعها وشوف لي السيرور اسكو مريقله ولا لا هما يعرفوا كيفاش يثبتوا يجربها بلون يجربها والباب محلول يجربها والباب مسكر ويشوفها تسكر ولا ما تسكرش واضح
2: بربي لحظه برك انا ما
0: حبيتش نشارك ببلاش اليوم يا هدى
2: تعيش لو ما نجمش يكون كونتاكت تبدل ولا سيرور تبدلت
0: هودا تحبوا كونتاكت انت؟
1: لا لا هي
0: كانت تحبوا كونتاكت
2: اوكي مش نحبوا انا حبيت
1: نجم يكون سيرور تبدل
2: يا سي خالد
0: قل
2: انا مش نحب انا نحب الديفو هو بالضبط اما انا حبيت نربط الاحداث في بعض على خاطر انك يا زيت له والله ربي يسامحه لقيت برشا حاجات تبدلت الحقيقه
0: ينجم انت ابدا بالمرحله هذه شوف كان نجحت العمليه هذه نجحت ما كانش
1: نشوف الكونتاكت بدل لك حاجه تعرفها زيت الالكتريسيان يقول لك
0: هذه مبدله ولا هذه دوريجين
2: داكور
0: فهمت مدامه
2: اي عايش
0: مرحبا بك شكرا على الاتصال مرحبا محمد صالح حوالي يسال يقول الفا جوليت عام 2020 1.4 120 شوفوا ناجحين ولا لا
3: ناجحه الفيات بتبيع معناتها موتور فياتو
0: اي
3: فهمت
0: ما يكونش الزيت هذا موتور 2020
3: بون موتور نوفو موديل هو نورمالمون مش تلقاه كيما الفيات تيبو كيما الموديلات الاخرين فهمت نتصور ما عنديش فكره كبيره برشا الحقيقه في خاطر ما عندناش منها اصلا الكهرباء ياسر موديلات كعبتيني
0: باهي
3: اما ف في الموديل هذاك بالذات نتصوره يبدا ناجح.
0: واضح. حس تقريبا قاش تعمل تسومها ولا ما عندكش فكره؟
3: جمله.
0: جمله. قطعناتها موجودين ولا لا؟
3: ما فيها تلقاها ما تلقاها كيف كيف. كيما الفيات الاخرين.
0: مش كيما الكريسل.
3: اي مش كيما الكريسل. هذيك ما فما جمله.
0: واضح. شيء ما كلمك حد؟
3: ها؟
0: ما كلمك حد عليهم؟ البطانات تاع الكريسل؟
3: لا مشيت
0: دبرت؟
3: اي شرجيتهم لا.
0: اه شرجيتهم اوبر. اللي عنده باتانات بتاع كريسلر 2010 يتصل بشكيب مطلوب القبض عليه 2002 فوالا مش 2010 باهي. خونا حسام موجود معنا مرحبا.
4: مرحبا سي فهد فهرزي.
0: سافا خويا؟
4: الحمد لله فضلك الحمد لله.
0: يا سيدي شبيه السيات؟
4: عندي دي بروبليم عندي سيات بيزا موديل 2011 عندي سيات موديل ما عندي دي بروبليم ما فهمتهمش حق عندي بروبليم الاول اللي هو فوق 80 كيلومتر معناتها اوتوروت نحكي اوتوروت
0: اي
4: الكهرباء تولي تخز وما عندهاش روح
0: اي
4: كي تنزل تنزل ما عندكش
0: هذيك قلقت وتعبت وفدت من الاوتوروت قالت خليني في وسط البلاد
4: والله ما كثير في وسط البلاد وتشبك فينا بعدها تشعلي في البيسيه وتخز الكهرباء
0: وتقف
4: هذيك في تابلو بور
0: باهي نبداو بهذا الساعه ومن بعد نمشيو للثاني
4: ماشي
0: هذا الشيء ماشي اخر مره بدلت البوجيات وقتاش؟
4: بدلت البوجيات عندي دو موا تروا موا البوجيات مشات الاكتريسيان ثبتهم امور امور
0: دوريجين؟
4: اي دوريجين بدلت البوجيات سيرتو البوجيات دوريجين بدلت حاجه اخرى
0: باهي ماهمش ماشيين اكثر من 30,000 معناها ما دامك تحكي على دو موا تروا موا كيكا
4: الو
0: قلت لك ماهمش ماشيين اكثر من 30,000
4: لا جدد البوجيات
3: جدد شنو الديفو هو؟
0: الديفو اللي كونه تفقد الروح السيارة وقت اللي يفوت 80 كيلومتر في الساعة في الأوتوروت وتولي ما عادش بويسون تتغص
4: وتشعلي لو بي سي هذاك
0: او بي دي
4: اي لو بي سي اللي تثبت بور
3: او بي سي
0: او بي سي
3: اي ديفو في الموتور
0: لا
3: الكهرباء شنين
0: سيات
3: ايسونس هذه
4: سيات 2011
3: بون ديفو
4: باش قالوا لي عليه بدلته
0: شنو اللي بدلته؟
1: كابتور
4: تم عن كابتور
0: كابتور
4: حاجه هكا
0: تنجم تكون كاتاليزور
3: اي انت كي تشعل لك لو بي سي كي تعمل ديغنوستيك شنو يطلع لك كود ديفو؟ تشعل لي
4: لو بي سي وتخلي تخذ الكهرباء مهما تنزل على الاكسيلاتور تخذ
0: لا عملت شي عملت شي واحد عملت شي ديغنوستيك
4: عملت ديغنوستيك ما خرج له شيء
0: خد ديفو
3: كيفاش مادام شعلت لو بي سي؟ ليه مادام شعلت لو بي سي؟ اي كان شعلت لو بي سي راهو يطلع الديفو ديريكتومون
0: يقعد هيستوريك
3: اي موجود تلقاه شنو الكابتور اللي بدلته؟
4: الكابتور بي ستوب جو بونس حاجه هكا تحت تحت الريزيرف تحت الواحد تحت ال ال
3: كونتاكتور في ستوب تحت البيداله
4: مش تحت البيداله تحت البيداله في الموتور الموتور وين نصبوا الزيت نتاع نتاع الفران
3: فما
4: كابتور
3: طايح ريبريس بون ما نجمش تحصروا بالضبط خاطر باش نعطيك برشا حاجات اللي باش يعملوا ديفو يشعلوا لو بي سي فهمت اي حاجه تنجم تشعلك لو بي سي حتى فيشه فهمت حتى
0: اي ما علاش الكهرباء تولي بريدي؟
4: انا فوق ال 80 كيلومتر معناتها كي توصل 90
0: اي معناها يصير لها بريداج في ال 80
4: فوالا فوالا وتولي تخز تولي تخز وما عادش تجاوب معناتها لين تقف
3: وتقف ومن بعد تعاود تخطفها تخطف
4: نسكت شويه نرتاحها شويه نعاود نخدم ما فما حتى شيء نمشي نقصد ربع على روحي ما عنديش روح فوق ال 80 كيلومتر
3: فوق ال 80 كيلومتر والله شو نقول لك الديبيمتر ينجم يكون بون بيسونس نجم تعمل فهمت معناتها باش نسمي لك برشا قطايع معناتها من غير فايده اللي هو ينجموا يعملوا يخرجوا الديفو هذا اما الحقيقه ما باش تتبعها لازم تكون معك الدياغنوستيك ووقت اللي يشعل الديفو ديريكت تحط معناتها فهمت يفيشي لك على البلاصه يخرج يجربها معك ويحط لاباري دياغنوستيك ويثبت
0: فهمت حسام هذا باش نطلعوا الداي شنو يلزمك يخرج معك الميكانيسيان تمشي انت توصل ل 80 كيلومتر وقت اللي تشعل لو بي سي هو يبرانشي لاباري نتاع دياغنوستيك نتاعو
3: ديجا برانشي
0: ولا تبدا ديجا برونشي وقتها يطلع بالضبط شنو هو الديفو اللي موجود باش ما نقعدوش نبدلوا في 20 قطعه اللي هما ما عندهم حتى علاقه بالموضوع.
4: لازم يكون معايا
0: بيان سور
3: لازم بيان سور باش تعرفوا في ليسونس في الهواء وين بالضبط المشكل نتاعك انت
0: ما ينجمش يكون كاتاليزور
3: الاحتمالات كل وارده
0: ينجم يكون حتى الكاتاليزور
3: كل شيء وارد فهمت.
4: هو هو هو هو الشك في الكاتاليزور ما قال لي صايم شويه معناتها.
0: باهي شو الديفو الثاني يا حسام؟
4: الديفو الثاني هو في تصميم توا دو جور اللي نمشي معناتها عندي البولون كاسح في الخدم.
0: اي
4: في الخدم الكهرباء البولون تحس تدور بصباع واحد ما يحس فيه نمشي كي نمشي في الكياس شفت ندور ادروات ولا اجوش ما يرجعش معايا البولون.
0: لاسيستي ولا الكريمير هذوما حاجتين يا اما الموتور نتاع لاسيستي يظهر لي ديريكسيون اسيستي الكتريك
4: كي نحل الكونتاكت نسمع حسه كي يخدم معناتها كي زيد للميكانيسيا قال لي لاسيستي امور واه قال لي ابارامون يمكن نجم يكون عندك كريمير
0: نقول لك يا الموتور نتاع لاسيستي هي خاطر حسب ما يظهر لي الاسيستي الكتريك الموتور نتاعها موتور الكتريك نتاع ديريكسيون اسيستي والا تنجم تكون الكريمير
3: اي تنجم تلقى زوز اي تنجم يكون كليمير الكتريك باش يزيد فهمت موتور الكتريك كيما تنجم تلقى البومب الكتريك
0: والكريمير عادي
3: فهمت صحيح معناتها البومب الكتريك ودور فيها معناتها فيها دبوسه نتاع زيت كيما تنجم تلقى البومب وحدها مربوطه بالموتور بالزيت وكل هيدروليك فهمت
0: انا هذوما لي دو بوان حسام اللي يلزمك تثبتهم مي انا في بقعتك هذا نخليهم دوزيام ليو نثبت في حكايه لو بي سي هذيك تخوفني انا اكثر من حكايه الديريكسيون اسيستي دونك شوف الميكانيسيان نتاعك طلعوا معاك باش يشوف لك الدياغنوستيك بالضبط واضح سيدي خويا عايشك مرحبا وشكرا على الاتصال نمشي نشوف زوز أسهل زادة كيف سي 5 الروتروفيزور رابطابل ما عادش يحب يتحل ويتسكر شنو الحل يتصلح ولا لا بيان سور فيها موتور دونك
3: نثبتوا
0: في الموتور هذاك
3: نجم يكون لازمك ساعة تعرفه باش مربوط نجم يكون الكوموند نتاعو اللي باش تدور به ولا نجم يطلع التروفيزور مكسر ولا الخيوط نتاعو زاد مخصوصين
0: لا هما نورمالمون في بالي في السي 5 كي تسكر الكهرباء الواحد اوتوماتيكمون ريتروفيزور يتجبد كي تحل الكهرباء ريتروفيزور يخرج
3: باهي وتلقى اللي فهم في الكوموند بوتون تاعو وحده
0: اللي باش تربطيها
3: اي تحب تنزع عليه تسكره فهمت بالبوتون
0: ما نعرفش يظهر لي ما فيهمش السي 5 ما نعرفش مانيش
3: سي ديبون انت والموديل اي بالضبط اما هاني قلت لك نجم حاجه كيكيك نجم يكون ديفو في الخيوط نتاع التلفزيون كيما نجم الموتور نتاع التلفزيون مكسر فهمت
0: واضح دونك يثبت في الموتور هذاك
3: صحيح يثبت هذا الكل
0: يتصلح والا يتبدل
3: كان الموتور مكسر باش يبدلوا بالطبيعه ما عندوش حل اخر ولا يبدل التلفزيون كامل
0: عليه ما نجمش يصير له روبوبيناج هو سام تي موتور الكتريك
3: سا ديبون انت والموديل نتاعو كيفاش يكون
0: سامي انت عندك اكثر خبره في الحكايه هذو حلول الترقي الكل تلقى مع انت
1: موتور صغير حتى نتاع البوبيناج كل كز عليه
0: ما يحبوش يخدموها اي تكنيكمون سي فوزابل
1: فوزابل
0: تكنيكمون فوزابل ما يحبوش
1: يخدموها داكشي لازم ريت البوبيناج هذاك لازم يحسبوا شعره شعره معناتها بالكعبه باش يعطيك قد قد وين تزيد انت دوره هو باش فما حاجه حساب اخر
0: انا في بالي بالديمونسيون برك مش يحسبهم بالكعبه
1: لا لا لا
0: في بالي مثلا هذا 5 ملم دونك تحط له 5
1: ملم قداش من دوره هو الفيل هذاك شويه دايره على بدي بوبينهم
0: اي
1: فهمت
0: واضح باهي خونا حلمي يسال اسكو منصوح نزيد لاديتيف اونتي كريستاليزون في الريزرفوار نتاع لا دبلو بالنسبه للكهرباء ماشيه 7500 موديل جوان 2025 مرسيدس
3: باش يزيد لا دبلو
0: ان اديتيف انتي كريستاليزون في الريزرفوار نتاع لا دبلو معناها هذا اديتيف للاديتيف لا دبلو هو سي ان اديتيف دونك هو باش يزيد اديتيف في وسط الاديتيف
3: شوف كان ما عندوش مشكله في في السيستم صراحه زيد
0: ما تحسش شيء
3: شنيا اصلا الماركه شنيا نتاعو
0: خليك
3: الحقيقه ما زيد تعمل مشكله لروحك وقت اللي هو ما عنده حتى فهمت عليه
1: كهرباء جديدة اون بلوس
0: لا وكهرباء جديدة ماشية 7500
3: ما فماش علاش معناتها المهم حاجة باهية دوريجين وكا هو معناتها
1: هو لا
3: لا كان يحب يستحفظ يحط ماركة باهية كان
1: دوريجين دو مارك حاجة باهية
0: ما قالش شنو بالضبط
1: اي ما هذا ينجم يفيدو ما يعمل شيء هو شنو ولا
0: ما سامحني كهرباء جديدة انت شنو باش يفيدك لاديتيف انت مازلت الكهرباء ما خدمتش ومازلت ما مشاتش 7500 معناها جديدة باكو دونك الشيء اللي موجود فيها خير من اللي باش تزيده لها فيها دي برودوي دوريجين
1: لا لا دي ديف راهو صب لها 7500 راهو صب لها قداش كونسومي
0: 10000 الاولاني
1: يتصب في ريزيرفوار
0: صحيح عنده ريزيرفوار خاص
1: ولا مش معناتها يعمل فيدونج ولا حاجه في معناتها باش يهبط الماء القديم يحط ماء جديد فهمت الوغ هكا علاش
0: قال الكهرباء راقده جايبها من فرنسا
3: اي ما عادي عادي كله من غير ما دام ما فما حتى مشكل زايد معناتها يصب الدبلو تاعو يفرغ ريزيرفوار يصب الادبلو
1: ولا باش يكيب الماركات بالادبلو ترى فيهم برشا
3: والله برشا
1: فيهم برشا
3: برشا
0: إيه لسوين بالحق من هذا لهذا معناه
1: وكاليش رو برشابات نحيه
3: تعرف كي يوصل وقتش نحيه كي يبدأ فما مشكل فيه
1: اي
0: بيجي
3: يبدأ فما مشكل في البامب مشكل في الانجكتور انتاعه ومشكل في فهمت في فما بس
1: سيستم كيبلو
3: يبدأ فما مشكل
1: يقول لك السوام من إليه معناتها فما تلقى غالي برشا
3: تلقى 50 60 حتى تكش ال 200 واش معناتها السوام موجود
0: نجمو نحكيو على الفريناج فونتوم وعندنا المستمعين باش نحكيو على الفريناج فونتوم دونك ما عادش برشا وقت تو ماضي ساعة 43 دقيقة
1: نمشيو
0: نحكيو
1: على الفونتوم
0: الفريناج فونتوم
1: شد وحده
0: تعرف هذا ما فهمش في الكراهب القدم هذا ريت قداش نحبهم الكراهب القدم لا عندي مشكلة نتاع ادبلو لا عندي مشكلة نتاع فريناج فونتوم لا عندي مشكلة نتاع ريتروفيزور الكتريك ما حبش يتجبد حل الشباك بالمانيفال ايش بدي ريتروفيزور لصقه
1: سخك تعديت في الطويل باغ اكزومبل
0: كيفاش
1: نزلت على الفرا في الكهرباء القديمة نزلت على الفرا وسخك تعديت والكهرباء مش قاعدة تاخذ تعمل بربتين
0: تجبد الزيت تجبد الزيت
1: ما تخرجش
0: تخدم ابيس ناتوريل فيها تنزل وحدك
1: تنزل كلها يقف تاخذ تسترجع
0: تحل الباب تهبط ساخك تشد فرا امورك هانيه لا بالحق معناها فما كراهب اللي مثلا 304 اللي حكينا فيها فيها ديريكسيون اسيستي 403 لا ما فيهاش ديريكسيون اسيستي
1: فيها سيرفو دو فران فيها سيرفو دو فران فيهاش ديريكسيون اسيستي اما فيها سيرفو دو فران
0: ال 403 ما فيها شيء
1: ال 403 وحتى 304 اما فما حاجه هو الكبر نتاع الفولون اول حاجه الكبر نتاع الفولون
0: كبير
1: والعجالي باغ اكزومبل يجي تو يجي 404 ولا يحط لك عجالي عراض عجلة عريفة تولي ديريكسيون هي يلبسها أما هي تحط لها الديمونسيون صحيحة تقول هيدروليك أما هي مش هيدروليك
0: واضح باهي هاي سيدي شنو حكاية الفريناج فونتوم ومنين بدات الحكاية باهي الفريناج فونتوم هو ان ديكلونشمون تاع الـ AEB هذا السيستيم اللي اسمه فريناج اوتوماتيك دورجونس اللي هو يتونكلونشي روحه بروحه السيستيم يرى مادامو سيد لانتيليجونس معناها حاجة إلكترونيك يرى اللي كونه فما مثلا ظل فما قنطرة فما بانو فما رفلي فما أي حاجة يراها موجودة على الشانت فيزيون متاعو دونك يولي يشد الفران سيك كنقولو فران سيك نجربتو الفريناج أوتوماتيك دورجونس راهو بالحق معناها السبتة توصل معناها كأنك دخلت في حاجة كي تشد الفرنسيك تسمع دك دك دك نتاع لاباس اللي قاعده تخدم
3: المشارير خاي
0: ما جربتش في المشارير
3: لا تشد وحدها ساعات كي تبدا تاخر وبتاكل جاي
0: فما حيط وراك ولا حاجه
1: لا احنا عندنا لا موضه نتاع كي تبدا انت تعمل في مشارير وشكون يتعدى
0: لي بيتون كلهم يحبوا يتعدى وراك مش قدامك
1: لا
0: يضرب لك شاعل نتاع المشارير
1: يضرب لك على الكهرباء ما تشوف
0: ما يتنيش يحس الرادار دو ريكول يبدا يعيط
1: ما يتنيش
0: ايه ما بين قوسين والله سامي تيك الصحة معناها تضرب في الصميم دونك هالاشكالية هذه إذا كانت جي في أوتوروت تولي كارثة والحكاية هذه صارت في أوت 2025 في الأوتوروت في فرنسا الشيء اللي خلى مولات 208 هذه هي وعشرة من ناس أخرين يقدموا قضية ضد الشركات اللي عاملين هل زاداس هذوما لي سيستيم ديد على كوندويت و اون بلانت كونت اكس لي ضد كل من سيكشف عنه البحث علاش على خاطر الكهرباء شدت فران في قلب لوتوروت ما فما حتى شيء قدامها المراه قالت لك جو سوي سور سيرتين ما عندي حتى شيء قدامي داير حتى التسجيلات ظهرت لك ما فما حتى شيء قدامها الكهرباء شدت فرانسيك ما حبتش تمشي وكهرباء دخلوا فيها من تالي دونك صار ان كالومبولاج في لوتوروت اوروزمون ما فماش ضحايا بشريه دونك اشكاليه كبيره صارت بالنسبه للكهربتها هي. راهي ماهيش كان في 208 الحكايه هذيا، برشا ناس يتشكاو خاصه في لي موديل تسلا والا لي فيكول اللي نلقاو فيهم ان ريغولاتور دو فيتيس ادابتاتيف اللي هو معناها نعرفوا احنا ريغولاتور دو فيتيس في الكهرباء اللي اونسيان جينيراسيون بارابور على هذيا اللي هو تحط له مثلا 110 هو يقعد ديما يمشي لك في 110 بامبورت فما اوبستاكل قدامه ما فماش اوبستاكل قدامه ديما باش ياكسيليري والا يديسيليري اذا كانوا يوصل لل 110 معناها فما قدامه شكون يدخل فيه ما يهموش اذا كانوا تحت ال 110 اذا كان وصل الفات ل 110 باش يهز ساقو على الاكسيليراتور معناها الاورديناتور دو بور ينقص حتى لين يرجع لل 110 باش تبدا الفيتاس اللي انت حطيت 80 يمشي لك في 80 هذوما لا هذوما سيدي ريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف اللي هو يقوي وينقص في الفيتاس اون فونكسيون دو لا سيتواسيون تاع الكياس اللي موجوده
1: السيركولاسيون
0: قدامو السيركولاسيون اللي موجوده اي لي بانو اوسي معناها كي راه يقرا ان بانو 70 ما يفوتلكش 70 حتى ولو انت تحط له الفيتاس نتاعك 80 90 دونك قرا 70 يتيح لك حتى يكشي لل 70 دونك هذا شنو الاشكال اللي موجود يفو سافوار اللي كانوا فما اكثر من 2900 شخص صارت لهم الحادثه هذه هذه اون بلاتفورم حطتها الحكومه الفرنسيه ولا الاداره الفرنسيه اللي هي سيرفيس دو سيرفيونس دو مارشي دي فيكول اي دي موتور لس اس ام في ام اللي هي هيكل تابع الاداره الفرنسيه باش تعمل لونكيت على هل الفريناج فانتوم عملت ان اوتي دو سينيالمون اون ليني واللي وصلوا فيه اكثر من 2900 شخص والعديد من التيمونياج فما شكون اللي تقدموا قضيه 11 بركه اللي تقدموا بقضايا وفما اللي ما تقدموش بقضايا على خاطر هي راه اللي كونوا ماهيش حاجه اللي صارت له ما تستاهلش باش يوصل يمشي للتقاضي دونك بليزيور موديل اللي هما صارت فيهم العمليه هذه ديما نحكيوا حسب التيمونياجات هذوما 2900 تيمونياج اللي موجودين في الموقع هذا سيترون سي 4 داسيا بيكستر فورد فوكس بيجو 308 سكودا كودياك والفولكسفاجن تيكوان والتسلا هذوما السيارات و208 بالطبيعه البيجو 208 اللي صارت لها المشكله الكبيره هذه في لوتوروت دونك هذوما اغلب السيارات اللي موجودين نلقاهم واللي فيهم الاشكاليه هذه تقول لي انت كيفاش نحل هالاشكاليه هذه نقول لك راه يفو انولي لاداس هذا كيفاش تنجم تعمل انولاسيون نتاعو والا ديزاكتيفاسيون نتاعو راهو في بعض لي موديل مانيش نحكي كان على الفريناج نحكي على البيب دو سور فيتيس هكا الصوت اللي يخرج وقت اللي انت تفوت الفيتيس اللي محطوطه عندك يقراها في البلاكه يقرا 110 وانت تمشي 120 يقوم يعيط الكهرباء تقوم تعيط فما الفرانشيسمون دو ليني بلانش اللي هو اذا كان الكياس فيه بالطبيعه برشا كيسات ما فيهمش الخطوط دونك تنجم تمشي على اليمين وعلى اليسار كما تحب انت ما يتكلمش لاداس هذا وهذا حل من الحلول معناها تفسخ التراساج نتاع الكياس باش تنجم تلعب كما
1: تسهل
0: دونك فما حاجات اللي هما امبوسيبل ا ديزاكتيفي دو مانيير بيرمانونت علاش على خاطر في اوروبا عندهم ريغلومونتاسيون دو سيكوريتي تابعة الاتحاد الأوروبي اللي هو يقول لك راهو يزمك تعاود تكتيفيهم أشاك ريديماراج مثلا نحيت أنت لانتي فرانشيسمون دو ليني بلانش سكت الكهرباء بتقضي تقضية وبعد عاود ترجع تعاود ترجع تخدم لك دونك يفو لي ديزاكتيفي مانوالمون مثلا نحكي على الرونو وإلا الداسيا فما تنزل على مرتين على بوتون موجود على يسار الفولون اسمه ماي سيفتي سويتش دونك من غادي تنجم تنحي تو ديزاكتيف لي زاداس سيتروين البيجو والداس يلزمك تنزل اكثر من 3 ثواني تقعد نازل اكثر من 3 ثواني على البوطون اللي فيه تصويره الكهرباء تلقى موجود عندك في تابلو دو بور تقعد نازل عليه اكثر من 3 ثواني يدخلك للمنيو اللي تنجم ديزاكتيفي به لي زاداس بالنسبه للودي والفولكسفاجن يلزمك تنزل على البوطون اللي هو موجود على الاكستريميتي نتاع الكومودو نتاع الكلينيوتون باش تنجم تنحي لو مانتيان دون لا فوا هاك لانتي فرانشيسمون دو ليني بلانش اذا كان الكهرباء نتاعك ما فيهاش ان بوطون فيزيك اللي هو بوطون تنزل كيما البوطون تاع الكلافي يلزمك تمشي للمنيو بارامتر وقال رجلاش من بعد تمشي للانجلي اللي هو اد على كوندويت والا سيكوريتي وتمشي تحط اوف على لي زاليرت اللي قلقوك مثلا لين كيب اسيست والا اليرت فيتيس والا غيره دونك هذوما من الطرق اللي تنجم تو ديزاكتيف بهم لي زاداس نكمل ونخلي لكم الكلمه كومون رياجير كيفاش يلزمني نتصرف اذا كان صارت لي الحكايه هذه حاجتي نجم نعملوهم تنزل أفون على البيدال داكسيليراتور لعل وهذا الشيء اللي عملته المرأة لكن ما خطفتش معاها في 208 تنزل على البيدال داكسيليراتور أفون وتقعد نازل أفون تفي دي كو على البيدال داكسيليراتور لعل تم الانيولاسيون نتاع هل الفريناج فونتو ولا الفريناج أوتوماتيك ماذا بيك حتى كي تحط هذوما ريغولاسيون دو فيتيس ايفولوتيف اللي يتقدم تاكسيليري وديسيليري اون فونكسيون من الكياس وان فونكسيون من البلايك اللي موجودين ماذا بيك ما تترباش على الكرسي ماذا بيك ديما تخلي ساقك قريبه للفران وقريبه للاكسيليراتور باش اذا كان صارت اي حاجه دونك تلقى روحك اليرت وتنجم تزيد حاجه اخرى زاده كيف كيف تو اوغمونت لا ديستانس دو سيكوريتي بينك وبين الكهرباء اللي قدامك باش لا قدر الله اذا كان جاء هالفريناج دورجونس هذايا تلقى كيفاش تتصرف تلقى حتى كي تنزل على الاكسيليراتور ما تدخلش في الكهرباء اللي قدامك حاجه اخيره هي اللي كونوا ننظفوا لي كابتور اللي موجودين نلقاو مثلا على الباربريز اللي هي في زون تاع الكاميرا سنترال الكالندر اللي هو الرادار لي كاميرا لاتيرال نحيو كل وسخ ساعات في الصيف نتعداو في الاوتوروت ونلقاو نموس تلقاه كي السرب هكا الكل نموس تدخل في وسط الكهرباء تولي كلها بالنموس في لي كاميرا نتاعها الكل دونك الكاميرا تولي كحله ظلمه ما عادش ترى فيها حتى شيء دونك ماذا بيك تنظف لي ديتكتور لي كابتور اللي موجودين عندك دونك هذا انا شو اللي نجم نقول في الاشكاليه هذه شكيب
3: هو الحقيقه لي سيستيم دوما خالد اي دو كوندويت الحق هما راهم باهين أما في نفس الوقت زادا خايبين برشا علاش أول حاجة الساعة ما تقومش ساعة في الكرهب الكل
0: صحيح
3: تقام في الكرهب وتقام اشخل معناتها حتى اللي بري نتاعهم الأسوام نتاع القطايع نتاعهم غالية برشا مكلفة وكل شيء موجود في الفساد أفون اللي هي أكثر حاجة صحيح. عرضة للأكسيدون
0: صحيح
3: وما عندكش فكرة معناتها حتى الأسوام نتاع القطايع نتاعهم سواء كاميرا غالي. اللي كالكولاتور اللي كابتور اللي رادار
0: معناتها كل شيء أخرى الإكران اللي الداخل في الكرهب
3: كل
0: من
3: شيء.
0: أغلى الحاجات اللي تلقاها موجودة
3: صحيح لكن شفت أنت من قدام دي فما دي كالكولاتور موجودين حتى في الترافيرس من قدام وراء الباراشوك ويبدأوا معناتها فاسيل معرضة باش وقت اللي تتضرب باش يتكسروا
0: صحيح
3: ما هوش ديسبونيبل راه
0: صحيح سير كوموند
3: وما تلقاهمش أدابتاب تلقاهم كان في الدوريجي
0: بيسير
3: معناتها باش تعرف أنت قداش الحاجة مكلفة على الغاية
0: وي
3: قد ما ترد بالك وشوي الحقيقة شو نقول يعني ديما تاخو السيارة بقل اوبسيونات خالد حتى على الكليونات نتاعي ننصحهم بقل اوبسيون كل ما تبدا فيها اقل اوبسيون كل ما تلقى فيها اقل مشكل فهمت تسوق تبدا تسوق صحيح تخرج على الليني يبدا الفولون يفبري يشعل لك كل التيموا بالاحمر يبدا يسوني فهمت اما يلسوفي عدمة قطعة فيهم ولي ما عادش يخدم السيستم الكل فهمت سواء عدم الكالكولاتور ولا كابتور ولا كذا سيستم مش الكل اما ساعات فما حاجات منفصله على الحاجات الاخرين
0: وتوصل الكهرباء ما عادش ديماري
3: فهمت
0: ما عادش تخرج
3: لا ما عادش ديماري لا صعيب ما عادش ديماري اما ممكن في الفيتاس ما عادش يجري لك تنجم خاطر تلقاها مربوطه مع حاجات اخرين بالابياس تنجم تلقاها مع الكالكولاتور موتور باش تلقى كل ما تدخل الكالكولاتور من الكالكولاتورات تلقى الكود ديفو موجود نتاع القطعه هذيك فهمت خاطر يحكيو مع بعضهم
0: الجنون نتاعنا لهنا نتاع الالكترونيك والواحد ما لقاوش حل بور ديزاكتيفي لي زاداس هذوما دون مانيير بيرمانونت من الكالكولاتور
3: والله يعني نتصور فما دي منيو كاشي باش نجم تدخل له خالد راهو خاطر هما راهو سواء الالمان ولا الفرنسيس ولا سورتو الالمان معناتها ديما يعملوا لك حاجات مخبيه اللي تدخل تقعد تلوج بالحق لازمك تقراهم تقراهم وتتبعهم باش تعرف كيفاش تدخل المنيو هذاك وديزاكتيفي فهمت وفما حاجات ينجم يكونوا ما فيهمش حل معناتها ولا بالبروغراماسيون باش تنجم تنحاهم
0: هذا
3: اللي نعرفه وين
0: خلينا نشوف راي سامي قبل ما نمشي لرايك في ليزاد اساس، كنت تتوقع اللي كانوا القضيه اللي تم رفعها باش توصل للنتيجه في فرنسا؟
1: بيان سور توصل.
0: شنو النتيجه زعما اللي تنجم تكون ينحيهم ولا يبدلوا في السيستيم يولي يخلي لك لو دروا دو ديزاكتيفي كما قال شكيب، ولا فما تعويضات فلوس باش تدفع؟
1: هذيك سي سور تعويضات فلوس.
0: ايوه الفلوس.
1: وي هما علاش خدمة قضية على الفلوس مش على حاجة أخرى.
0: على الفجع.
1: باسكو الفجع وأون بليس دو سا
0: هي هما كيعطيوها فلوس الفجع تطير.
1: هي لاسيرونس رجع لها كل شيء، معناتها الكهرباء اللي خسرتها ترجع لها.
0: مي
1: سي سي.
0: يفو بروفي سامي سيانتيفيكمون اللي كونوا لا داس سي تنكلونشي وما فما حد شيء قدام.
1: إي مي
0: سي با سامبل.
1: ينجموا حسب رأيي ينجموا. معناتها نجموا يعرفوا ليزيكسبير وكل نجموا يعرفوا. حاجة أخرى ليزوبسيون هذوما في تونس سي أن بو ديليكا وبرا راهو، على خاطر احنا عندنا برشا غبرة برشا طبعة برشا حاجات، معناتها اللي كيما قال شكيب معناتها أقل حاجة معناتها تتمس كهرباء باراشوك نتاعها يتمس من قدام وخر واحد من تالي تقاري في كهرباء معناتها سيرتو إذا تحلت مثلا تدن باراشوك ورجع ينجم يرجع مش في بلاصتو، ينجم يرجع لي كابتور ما يرجعهمش، هذيك اللي تقلق أكثر من حاجة أخرى. بس نتصور مش كل عاملين فورماسيون على لي كابتور هذوما
0: صحيح،
1: وكلهم معناتها نهزوا ديريكتومون للدياغنوستيك ولجماعة الأورديناتور والإلكترونيك باش يصلحوا. وهم بعد ساعات يبداو هما بيدهم يعرفوا ايش يحل لك الاورديناتور يقول لك القطعه هذه القطعه هذه يدقز منها يدقز منها، وفي الاخر فما اللي يصلح فما اللي ما يتصلحش. هذا البروبليم كما قال شكيب معناتها ماذا بيك اقل اوبسيونات فما ديزوبسيون ماذا بيك ما فماش جمله. اي
0: باهي باش نسمي لكم كلكو زاداس وقولوا لي ينجح ولا ما ينجحش رابيدمون، خاطر مازالت عندنا دقيقه في البرنامج. فريناج اوتوماتيك دورجونس
1: ما ينجحش
3: الفريناج، والله مش في كل شيء خد الحقيقة.
0: ينجح ولا ما ينجحش بسرعة؟
3: ينجح.
0: ايدو مانتيان دان لا فوا اك لونتي فرانشيسمون دو لين بلانش.
1: ينجح.
3: بون
0: ينجح. باهي سيرفيونس دي زونغل مار يشوف لك هاك لونغل مار فما شي حد متعدي بحذاك ما تراهش ولا غير.
1: تنجح.
0: تنجح. تنجح. باهي اليرت كوليزيون فرونتال يعمل ان بيب فيزوال وسونار قبل ما يشد لك الفرن، يقول لك راهو فما حاجة راك داخل فيها. كيما الحيط مثلا تاع الكراج اللي كي تجي باش
1: تكاري هذيك تنزل خاطر الكراب كل بريسك فيهم توا معناتها
3: دي كابتور
0: معناتها باهي ريغولاتور دو فيتيس ادابتاتيف اللي هو ينقص ولا يقوي في السرعه نتاع الكهرباء وحده اون فونكسيون من الكهرباء اللي قدامكم البلايك. تنجح؟
3: لا تنجح
0: تنجح تنجح ما تنجحش
1: في التيس لا ما نجحتش خاطر اكسيلاتور فون وقعدت تمشي بها فون وقت حتى في الناج ما مشاش.
0: باهي كوميتاسيون اوتوماتيك دي فو يعدي لك من الكود فار وحده.
1: تنجح.
0: دبر عليا نحب النعميه اللي قدامي دبر عليا ما عرفش. كاميرا 360
1: تنجح.
0: بارك تنجح. بارك اسيست
1: تنجح.
0: اليرت ترافيك ترانسفيرسال اريير اذا كان فما كهرباء جايتك من تالي وانت تعمل في المارشاريير.
1: تنجح موجوده.
3: بارك اسيست بون مش الكل زاد فيهم اما ساعات نجم تنجح
0: نجم تنجح
3: باهي واضح تنقص برشا حاجات ما عادش ينجم يسوق الواحد حتى ممارسه ما عادش ينجم باش فهمت مشكله
1: هي اساس مش سيء
0: مرا ولا 205 مثلا فيها برشا حاجات من اللي زادها
1: حسين هنا هو حسين 205 احسن واحد
0: 205 والكليو زوز فيهم هذوما البارك اسيست كاري واحد
1: سيتو الكليو مروح على البنزرت
0: اي طريق بنزرت حافظت وحدها معناها تطلع في الكليو تنزل الدار
1: بيزيرت
0: تنزل الدار ترقد تقوم تلقى روحك في الدويره معناها
1: وركب ضرب
0: قداش ساعه ونص كاكا ساعه ونص بنزرت بل تنزل على البوتون
5: ساعتين
0: بي انا زدناك نص ساعه
1: مو بوز كافي
0: اي ساياك البراد اللي يشعل
1: اي بوز كافي
0: باهي ماني ساعتين بالضبط على راديو جاره احنا نتقابلوا على قريب ان شاء الله مع شكر جزيل لكامل الفريق باباي
6: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهره اف ام تي في شاره شوف اسمع وتمتع وتمتع.
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 7000.

0: Abuja.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: جوهرة
4: أفهم بمليسيتي
5: جوهرة سبورت
6: avec l'équipe sport sur Jawa FM.
7: برعاية
8: تحب تحكي
7: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
10: اوليدو طور عالمك
5: جوهر سبور
11: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور البداية بمونديال 2026

0: شعر FM TV.
1: بعد الفرجة والتشويق البارح في أولى مقابلات الدور الثمن النهائي ينذكر في مدينة أوستن الأمريكية، المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ كأول منتخب عربي وأفريقي يوصل للدور الربع النهائي مرتين متتاليين إثر فوزه على المنتخب الكندي 3-0 دوبلي لعز الدين أوناحي في مناسبتين، كان سجل دقيقة 50 ودقيقة 82، وسفيان رحيمي اللي سجل في دقيقة 90+8 هو ثاني أهداف رحيمي مع منتخب أسود الأطلس في المونديال، مع فرحة كبيرة كانت البارح لمحمد وهبي اللي كان يعتبرها تقريبا من أصعب المقابلات في التور هذا، خاصة ضد منتخب كندي قبل مواجهة الديوك الفرنسي. فرنسا اللي البارح في فلاديلفيا الأمريكية ربحت الباراغواي هدف مقابل صفر، هدف كيليان مبابي دقيقة 70 من ضربة جزاء. في الحقيقة شفنا برشا تشنج، شفنا خاصة كيليان مبابي وملعبية الباراغواي في أكثر من مرة تصير مناوشات بينه وبين الحارس مرمى متاع الباراغواي جيل، وحتى في الأخر جاهلوا كيليان مبابي ما سلمش عليه قبل ما الحارس الباراغواي أيضا ضربه بالكرة. مبابي اللي كان البارح سجل هدف جديد يوصل به الهدف رقم 19 في نهائيات المونديال، يقعد بعيد هدف وحيد على الهدف التاريخي ليونيل ميسي اللي عنده 20 هدف، وردود أفعال كبيرة خاصة من الصحافة الأجنبية بعد مقابلة البارح. المنتخب الفرنسي المرشح بقوة لنيل اللقب البارح بالحد الأدنى المطلوب قدام منتخب الباراغواي اللي كما قلت مقابلة كانت صعبة وكانت فيها برشا التحامات، حتى زلطان إبراهيموفيتش كان علق على ماتش البارح وكتب تدوينة قال كان كنت نلعب البارح في المقابلة على الأقل نخو أربعة أحمر وربما حتى أكثر مشتر الملعبية يكونوا في السبيتار. دونك نذكر كما قلت 1-1 لفرنسا ضد الباراغواي، وهكا فرنسا رسميا باش تواجه المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي، مقابلة تتلعب نهار الخميس 9 جويلية انطلاقا من 9 متاع الليل بوقت تونس. على المقابلات المنتظرة اليوم في الدور الثمن النهائي الليلة انطلاقا من 9 متاع الليل، قمة بين منتخب البرازيل ومنتخب النرويج، دونك ماتش باش يكون خاصة حوار بين المهاجمين فينيسيوس جونيور من جانب البرازيل وهالاند من جانب المنتخب النرويجي، أولى ساعات الفجر دونك الليلة مخر وأولى ساعات فجر غدوة تحديدا ماضي ساعة، ماتش كبير برشا بين المكسيك صاحبة الأرض والجمهور بما أنها تلعب في المكسيك على عكس كندا اللي لعبت ضد المغرب في أمريكا. المكسيك تستقبل أنجلترا مع مضايقات كبيرة لوفد المنتخب الإنجليزي في مقر إقامته كما عملوا مع الإكواتور، كانت شماريخ كانت أيضا عملوا كل شيء أنهم يوتروهم أنهم يخرجوهم من التركيز متاعهم قبل المقابلة المنتظرة. دونك المكسيك أنجلترا هذه باش تكون ماضي ساعة متاع الفجر. غدوة زادة عندكم ماتش كبير برشا باش تفرجوا فيه انطلاقا من 8 متاع الليل، إسبانيا تلعب ضد البرتغال، لقاء بين كريستيانو رونالدو ضد لامين يامال، ونهار 7 جويلية ختام الدور هذا بثلاثة مقابلات، أولى ساعات الفجر ماضي ساعة أمريكا تلعب ضد بلجيكيا، انطلاق من 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر، مواجهة بين ليونيل ميسي محمد صلاح، و9 متاع الليل كيف كيف نهار 3-7 جويلية المنتخب السويسري يلعب ضد المنتخب الكولومبي. بعد فوز فرنسا ديدي ديشام مدرب المنتخب الديوك الفرنسي يصبح أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في الأدوار الإقصائية في كأس العالم بعد ما وصل لعشرة انتصارات هذا في الأدوار الإقصائية، بينما في المجمل عنده 18 فوز في 23 مقابلة في المونديال وكيف كيف هو الأكثر تحقيقا للانتصارات. المنتخب المغربي مربحش كان رياضيا ومربحش كان بسكور ضد كندا ومربحش كان أيضا الفرحة الكبيرة للجماهير في كل بقاع العالم، إنما ضمن 19 مليون دولار بعد ضمان التأهل للدور الربع النهائي. كيف كيف لعبوا أشرف حكيمي يصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ المونديال عنده 15 مقابلة، ثم أوناحي مواطن وهو الثاني عنده 12 مقابلة. منتخب المغرب يحقق نصف انتصارات إفريقيا في الأدوار الإقصائية للمونديال، 4 انتصارات لمنتخب أسود الأطلس من أصل 8 حققتها المنتخبات الإفريقية. الفيفا علقت على قيام مدرب مصر حسام حسن برفع علم فلسطين بعد الفوز على أستراليا في الدور 16، وأكدت أنه لا توجد أي مخالفات في هذا التصرف، ورفع أعلام جميع الاتحادات الأعضاء 211 مسموح بهم خلال المونديال. هذا جاء بعد مطالبة وسائل إعلام أجنبية بمعاقبة مدرب مصر حسام حسن بعد رفعه للعلم الفلسطيني. نختم حديث حديثنا على المونديال بتونس، ونذكروا أن المدرب الفرنسي أيرفي رونار أعلن رحيله على تدريب منتخبنا الوطني بعد انتهاء مهمته في المونديال، وكان أشرف على المنتخب في زوز مقابلات خلفا لصبر اللموشي. ضد اليابان خسرنا 4-0، وضد هولندا خسرنا 3-1. وقال في تدوينته على الانستغرام قبل رحيلي: نحب نشكر الجامعة التونسية على منحي فرصة المشاركة في كأس العالم، كان لي شرف كبير أني نمثل ألوان تونس ونعيش تجربة لا تنسى. وقال: نتمنى التوفيق للمنتخب في المستقبل، وأنا على يقين أنه باش يواصل التطور وإسعاد الشعب التونسي. شكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة. والسبب حسب آخر الأخبار أنه شاف منتخبنا الوطني ضعيف خاصة من الناحية الفنية.

0: جوهرة FM TV.
1: احكيوا على النجم الرياضي الساحلي، من المنتظر انه في الساعات القادمه باش يتم الكشف على تركيبه الهيئه التسييريه للفريق. المنتظر يقودها كريم العكروتي لجانب كل من محمد لاديب، محمد صلاح تريتر، جلول بن سوسيه ومروان تفيفحه، في انتظار الاعلان الرسمي وتنصيب هذه الهيئه بعد المصادقه متاع لجنه الدعم. مادام نحكيو على الليتوال، نذكر من البارح انطلاق بيع القميص الرسمي الجديد للليتوال الموسم الجديد 2026-2027. المريول موجود في USS ستار، البارح تباعوا المريول، واليوم بداية من 9 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل بالنسبة لجماهير الليتوال تنجم تمشي للUSS ستار تاخذ المريول لدعم أيضا خزينة النادي ماديا. سامي الترابلسي هو المدرب الجديد للشرطة العراقي لمدة موسم، فريقه يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2. دونك سامي الترابلسي اللي كان أشرف على المنتخب الوطني التونسي واللي كانت آخر محطاته التدريبية. لاعب الملعب التونسي عياد الريحي من المنتظر أن يكون وصل للدنمارك للتوقيع مع نادي فيبرغ في الدنمارك. اتفاق بين الوحدة الإماراتي ولاعب مستقبل سليمان أمان الله مجهد، في انتظار الإعلان الرسمي من الفريق الإماراتي. نحكي باسكيت، نذكر نادي الإفريقي كان أعلن عن مواصلة عمر عبادة التجربة حتى الموفى جوان 2029 مع عودة محمد الطرهوني لمدة موسمين حتى الموفى جوان 2028. منتخبنا الوطني التونسي في الباسكيت يلعب حاليا ضد غينيا تصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، مقابلة بداية ماضي ساعة منقولة على شبكة دازن، والشوط الأول وفاء بتقدم غيني 27-26. رسميا الظهير الأيمن الهولندي دامفرايس صحح في ريال مدريد لمدة 4 مواسم، قادم من انتر ميلان الإيطالي، قيمة الصفقة في حدود 20 مليون يورو. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية اليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة FM.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة FM. ما تنسيوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقيت ليكيب في ويكاند سبور. شاي طيبة في دمنا.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

Žauhara. The Summer Station. Muž mal muža. الساعتين و14 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هكا نستقبلكم في باراسول حتى للاربعة كل يوم في جو القيلولة. نفرشكوا الجو، نبردوا العشوية معكم. انتوما تسمعونا في كل بلاصة في تونس وخارج ارض الوطن. هذه باراسول، جوكم مع الفقرة الكل. الميتيو بلاج والتوقعات الجوية في الشواطئ، اكيد كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر، البونيمور مع دكتور رونس بشيخ. اليوم باش نكملوا في اللي بديناه البارح في موضوع كيفاش تبرمج خرجة مع العائلة وتلقى جوك سامر ستار. فنان نكلموه ونلقاو معاه كيفاش يعدي الصيفية والسامر ميكس، جو الميكس وجو الغنيات اللي تحبوها انتوما في الصيفية. هذه أكيب كاملة معكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الخراج. أهلا وسهلا بالجميع، والكفوري سارق لي عمري.

0: ميلانو مع الشاب بلال راه خالصة. احنا مازلنا معكم في باراسول ساعتين و 34 دقيقة. نسلم عليكم الكل، نسلم على منى، نسلم على أميمة اللي معنا الوقت هذا، نسلم على دودوس، نسلم على صدقي في فرنسا كان في فاكونس في تونس مازال كيروح بيرو وزادة طهورة. قولوا له ألف مبروك نجاح الأولاد اللي اختاروا باش يكونوا معنا الكل. مدام العز وسامة في منزل تميم، عشويتكم مضمونة، جوكم مضمون زادة في القيلولة هذه في باراسول على الدنيا وما فيها. جوهر اف ام توت سويت باش نعطيكم التوقعات الجوية في الشواطئ. ميتيو دي بلاج، يلا إذا قاعدين تبرمجوا في تبحيرة تحبوا تعملوا غطسة مزيانة ردوا بالكم صحيح من الكورينتي، من الطيارات المائينة، ردوا بالكم زادة من الحريقة زادة. لكن خلنا نعطيكم فكرة على درجة حرارة الماء في الشواطئ اليوم لحد بعد الظهر كيفاش باش تكون بالنسبة لشواطئ الوسط الشرقي. هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر وسقانس، المهدية، رجيش والشابة 28 درجة. شمال الغربي باردة شوية صفات، نجمو تعملوا تبحيرة مزيانة. سيدي سالم، رسنج، لاور، رمال 26 درجة. سيدي علي المكي 28 درجة. بالنسبة لخليج تونس، رواد، قمرت، كارتاج، المرسى، سيدي بوسعيد، برج السدرية وسليمان 29 درجة. في الهوارية وحمام الغزاز تبحيرة مزيانة 26 درجة، باهي منعوش الماء في الهوارية وفي حمام الغزاز. قليبية 27 درجة. سخونة في قربة والحمامات، قربة 31 درجة والحمامات 33 درجة. بالنسبة للخليج، جابس، شفار وجابس 29 درجة، وجربة 28 درجة. صح عليكم الكل، احنا مازلنا معكم، نسلموا برشا على زادة دادوسة اللي معنا الوقت هذا. هذه جوهر اف ام وهذه باراسول حتى للأربعة. نمشيو مع رغب علامة، انت الدنيا توت سويت.
1: رسمه باراسول مع غازي خليل.

0: Cocktail Safi. وقايدكم توا مع كوكتيل صيفي. نسلم عليكم الكل اللي اخترتوا باراسول على الدنيا وما فيها. نسلم على دادو شاو, نسلم على مهند في باريس. احنا مهند تحياتي ليك زادا, ميرسي بوكو اللي اخترتوا جوهر اف ام. كوكتيل الصيفي اليوم مع سبيسياليست نمبر 1 تيوا بارتندر. كل مره نختاروا هكا كوكتيل موكتيل سموذي ميلك شيك, هذا اللي باش تعرفوا معنا كيفاش نحضروه. لو تعرفوا التفاصيل مع تيوا. اهلا وسهلا تيوا.
1: مرحبا غازي, مرحبا مستمعي جوهر اف ام.
0: شنو احوالك؟ صافا
1: الحمد لله في نعمة.
0: صح عليك. وين اليوم؟ وين ديما نسأل؟
1: اليوم في الحمامات. اليوم بعد أخونا نظري
0: الحمامات يا جنة, واللي يزورك يتهنى.
1: يتهنى
0: أي. يلا تحية ليك وتحية لسيزار زادة معانا. سينو باش نمشيو للموكتيل بتاع اليوم, شنو حضرت لنا
1: اليوم؟ حضرنا الماتش كراميل آيس لاتيه.
0: أي
1: اللي هي مش تكون الكولور. الماتشة توا داخلة في التراند كبيرة في العالم, عندها توا برشك عام ونص خدمنا عليها عم ناول, مش نزيدوا نطوروا فيها سنة
0: بالكراميل.
1: بالكراميل مش نخدموها بس كراميل مرة هذه, وإن شاء الله كل مرة نخدموا حاجة.
0: أي
1: البزوان تاعنا مش نحضر الحضر الدو جرام تاع ماتشة بودر تاع ماتشة, مش نحضر الصوص ولا فيلو كراميل, مش حضر الحليب وكلاسون والكيس بتبيع مش نصبه في الزنجردون تاعنا. نبدأهم اللول بدو جرام تاع ماتشة نحطهم على الباسوار نخدمهم نصفيهم, وبعد نخدمه بالفوية ماتشا والكلمة اللي على فيش الكلمة التكنيك نتاعها الأصح هي شازن. نخدمه نحطه على الماء سخون عنتر 75 و 80 درجة السخونية تاع الماء. نخدمه مقدار تولي عندنا موس ليس, تطلع البوليوم نتاعها تولي ليس, نحطه على جنب. ناخذ الكراميل تاعنا دو عنتر دو يتروى سيال يعني 3 سنتيلتر, نجمو ناخذو بالفنجان. كل واحد كيفاش يحب السكر يعني تعالى ناخذ نجمو ابولونتي نحطوهم في الكيس. بعد زيدو عليهم الكلاسون, زيدو الحليب يعمل سيباراسيون تولي عاد الكوش تاع كراميل كوش تاع حليب. من بعد البريباراسيون اللي حضرناها تاع الماتش هذه كنحطوهم الفوق باش تعطينا ديغراداسيون تولي خضرا وبيضا, ومن بعد كولور تاع كراميل. ابولونتي نجمو يخدمو الكريمه فويتي, فمشكون يحب يخدم كريمه فويتي نجم يخدم عليها الموس الشوكولا يزينها من الفوق ويعمل ديزانجريديون تاع الكراميل الكعبة كراميل حاجة هكا في الكراميل ولا بالصوص يزينها وتطلع لنا حاجة مزيانة وصحة وبشفاء.
0: باهي هذه بالطبيعة الكراميل نجمو بدلو كراميل بشوكولا بغوم
1: بيان سور نحن اللي زالهم أبولونتي. كل مستمع نجم يختار, نجم تختار شوكولا, نجم تختار كوكيز, نجم تختار كل واحد كوكيز, نجم يختار يعني الصوص وإلى سيرو تاع كوكيز.
0: باهي
1: كل واحد أبولونتي.
0: واضح. ميرسي بوكو تيوا, يعطيك الصحة.
1: مرحبا بكم.
0: يلا نتلاقاو معك غدوة كالعادة في كوكتيل صيفي آخر. نموت عليك صوفيا الصادق تسمعها توا قبل موجز أخبار ما ثلاثة, ونرجع لكم احنا في الساعة الثانية.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده.

0: City Watch, la maison des montres originales. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تتولى دون غيرها تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك للسنة الثانية على التوالي من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج، وفق ما أكدته ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب. هذا وأوضحت الممثلة عن وزارة الدفاع أن هذه هي المناظرة تندرج في إطار التعاون بين وزارتي الدفاع الوطني والنقل، حيث يتابع المقبولون تكوينا يدوم 3 سنوات بمدرسة الطيران ببرج العامري بصفتهم تلاميذ ضباط صف تابعين لوزارة الدفاع الوطني قبل إدماجهم مباشرة بعد التخرج بديوان الطيران المدني والمطارات ليكتسبوا الصفة المدنية، فيما يقتصر دور وزارة الدفاع على التكوين. وأضافت أن الطلبة يتمتعون طوال فترة الدراسة بالامتيازات المخولة لطلبة المؤسسات العسكرية على غرار المنحة ومجانية الإقامة، ويتخرجون برتبة عسكرية مع الحصول على إجازة وطنية. شركة نقل تونس تشرع بداية من نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئ في إطار برمجتها الصيفية، بما يتماشى مع نوعية التنقلات الحرفاء وخصوصيات الموسم الصيفي، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تواصل تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتسكنين وفك عزلتهم والولوج إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعين دراهم وغار الدماء وبلدة بوعوان. وتصدرت معتمدية فرنانة المعتمديات المنتفعة بهذا البرنامج نظرا إلى صعوبة تضاريسها وتردي البنية التحتية بطرقاتها الرئيسية ولمعالجة أثر عدد من انزلاقات الأرضية التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء المنقضي، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة. ختاما، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يرتقب أن يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في 20 جويلية في خطوة تعد الأبرز منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عام 2022، إذ ينتظر أن تشكل تتويجا لمسار المصالحة السياسية وطي سنوات من التوتر. وكشفت صحيفة إسبانية أن سانشيز سيحل بالجزائر في زيارة تستغرق يوما واحدا، وسيستقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وستكون هذه أول زيارات لرئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر منذ أكتوبر 2020، ويرجح حضور ملفات الهجرة والتنقل والتعاون القنصلي ضمن جدول المباحثات.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 للـ11 مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع

0: أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من الستة للتسعة مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من التسعة للعشرة مع أسمى الجربي. موزيك جينا من عشرة للحداش مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من حداش نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من الأربعة للثمانية مع جمال جاسمي ثامن فريق الرياضة. فح العنبر من الثمانية للعشرة بتاعني على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: تسمعوا من الاثنين للأربعة في الويكاند من ماضي ساعتين للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: مع 23 دقيقة في باراسول، نرحب بكم مرة أخرى. ما زلنا معكم في العشرية، ما زلنا على الدنيا وما فيها جوهر فهم البونيمور. اليوم في الويكاند تتواصل زادة مع دكتور أنس بالشيخ، مختص في التنويم الإيحائي، مختص زادة في العلاج السريع، في البرمجة اللغوية العصبية، مؤطر بامتياز. واليوم نكملوا نحكي على كيفاش تبرمج خرجة مع العائلة. البارح بدينا في الموضوع هذا شوية، نزيدوا نحكيو كيفاش يجي الاقتراح، البروبوزيسيون بعد الامور التنظيميه، توزيع المهام، هذا الكل باش نعرفوا تفاصيله مع الدكتور أنس معنا في المباشر مباشره من فرنسا. اهلا وسهلا، مرحبا دكتور من جديد.
1: السلام عليكم وعلينا سلامتكم، مرحبا بكم، وديما سعيد باش نكون معكم وين حيث ما كنت.
0: حتى أنا زادة سعيد تكون بحضنا هنا في استوديو، تكون في فرنسا في تونس، المهم نسمع صوتك، المهم نطمنوا عليك، وأكيد ديما نصائح الثمينة وخاصة في البونيمور ولا في الأكسجين.

0: كل الأولياء العدد ولا تاع الخرجات يلزمهم يكونوا للكل قدير وقدره، مش لازم كل جمعة كل جمعتين على عدد الصغار ونزيد معاهم ثلاثة. جو ميكسبليك نفسر، مثلا عندي زوز صغار يلزمني كل صغير نخرج معاه وحده، مانيش نحكي على الخرجة نتاع العائلة الكل، مثلا ناخذ ان كوبل عنده زوز صغار هذه أربعة من الناس، هذيك خرجة عائلية نسميوها. ولكن نحب نقول وقتاش تبدا البونيمور ديما موجوده في العائله، وقت اللي مثلا عندي ولد وبنتي ونتو سما المستمعين زاد مش يكون عاشوا ظروف نبدا قبل نخرج مع اولادي، عندي ولاية وبنيه، وقت اللي ولدي يوقف قدام حانوت لا هذا ما الاخرى تقول لك يعني ما يعجبنيش، ممكن العكس بالعكس، وشنو هذوما لي زاكسيسوار نتاع البوتي وشنو، فهمتني؟ دونك وقت اللي كل ولي يقول له يلزم خرجه مع ولده مثلا وحده وهذا يمشي للأم ويمشي للبو، علاش؟ حتى كي تخرج مع ولدك انت وحدك مش مش يقول الصغير، مش يقول بابا تفرغ لي 100% دونك اوتوماتيكمون مش نشبعوا في اللي حاجته بيه هو، ما عادش عنده كونكورونس، واحد يحب بيزا ولا يحب شاورما، واحد يحب كذا، دونك نولي كي نخرج انا مع ولدي نخليها سبيسيال مو في الخرجه اللي هو، وقتها نجم نحكي معاه في مواضيع اللي تهمه كان هو، ونجم نحضره مثلا باش يبدا اكثر فليكسيبيليتي في العائله.
1: حتى كي يكون عندك توامه يلزم كل واحد وحده؟
0: اي مع بعضهم وكل واحد وحده، على خاطر كل حد عنده شخصيته المختلفه.
1: اي
0: طبعا يعرفوا التوامه قراب ياسر لبعضهم، يكون حد عنده شخصيته واحد.
1: اي
0: وباش احنا زاد نكونوا عادلين، اش معناها الوقت الكل نعديه مع ولدي هيك، بس احنا قلنا ثلاثه بلوس لو نومبر دونفون، عندنا دونك اذا كل مع كل صغير نبرمج انا اظن اسمعني يتعمل على ست اشهر على شهرين على شهر ساديبون كل حد وكيف يقولوا والبيدجي نتاعو، وعندنا خرجه نتاع العائله كامله اللي مش نحكيوا عليها اليوم نواصلوا فيها، ومزاد ما تنساوش يصلح حالكم ويرحم والديكم الخرجه اون تيت تيت مع شريك ولا شريك حياتك. راهو هذه هذي علاش خاطر فما ديزونكراج، تتفكر وقت الحب والهيلمانات ونخرج راس راس قبل العرس وقبل الصغار، هذاك كي يجي الصغار ننساوه. أنا نشوف تو في العياده مثلا برك كل وقتاش خرجت انت والمدام يقول لي لا خرجنا في كان اللي فات، لا وحدك وحدك راس راس. دونك سا سي تري امبورطون العلاقه الزوجيه، سي تري امبورطون خاطر مش تحرك الاحاسيس اللي مخبيه عندنا في اللاوعي اللي عشناها قبل وقت اللي الانسان كان وحده مع مرته ولا مع الشخص اللي عايش معاه. باهي وعندنا قلنا ذي ثلاثة، وعندنا واحدة أخرى الإنسان زاد ما فيها باس يخرج وحده. مثلا يحوس بصوصة يقعد قهوة على الكورنيش يعمل قهوة ولا شيشة ولا اللي هو وحده مع روحه. وخرجة إيفيدامو مع الأصحاب.
1: فكرتني في روحي روحي روحي هذيك.
0: بيان سور اللي كان أنا ما نغذيش نفسي.
1: أي.
0: أخويا أني مثلا المرأة تعمل في ريجي والصغار ما يحبوش هذاك، وين الشاهي نمشي نمشي نحوسك الكورنيش قبل نعش مزلت ولا كعبة بريك وكعبتين فريكاسي. يا أخويا نتفتح نمشي نخرج روحي، وقت نقول نخرج مع روحي مش نقعد ساعتين ثلاثة، يلزمني في السيستم بتاعي يلزمني نكون موجود. بس هذا صحابي تقولها راهي مهمة ياسر اللي باش نكون لابونيمور في الكوبل وفي العائله، خاطر كي نبدا اني مشارجي الشارج نتاعي نجم نعطيها الاخرين. اي سيدي عندي مثلا نقول في العائله 3 ولا 4 مام، وفما حاجه قبل ما نقول لك نقول يرحم والديكم راهو اكل العراس ولي مغياج ما همش خرجه يعيشكم، خاطر عندي شكون يقول والله نخرجهم بريسك مره مرتين في الجمعه والجمعه اللي فاتت مشيت العرس فلان وعرس فلان، راهو العرس ماهوش واجب، راهو بعض ساعات الصغير بتاعك يمشي مكركر ماهوش بليزير، دونك خلينا احنا في البونيمور وفي البليزير. دونك سيدي اي ناخذ مثلا نلم العائله شكون اي سيدي شنو هي الافكار بتاعكم كذا كذا كذا كذا اي مثلا تفاهموا ثلاثه باش نمشيو لك
1: البلاصه.
0: اول حاجه يلزمنا نعملوها اون فا فيكسي ان بودجي، فكر ناس بكري قالوا على قد غطاك مد ساقيك، هذول المثال يعرفوه الناس الكل، على البودجي بتاعك انت باش تعمل السورتي بتاعك.
1: فوالا هذا هو اي معاك
0: دونك انت باش نجي اي باش وين نمشيو كذا كذا اي لا ماجوريتي تفاهموا الجمعه هذه مثلا الخرجه هذه الجايه مش نمشيو لك

0: الدراسه في وقتها ننظموا واللي بعدها نمشيو غادي ونمشيو غادي. علاش هكا الناس الكل تبدا شيخه مش اليوم اسمع اخويا صدا وكذا اخويا واش يكون يزمر لاني لا قولوا اي اليوم معاك خرجه جايه عندك انت سيدي كيفاش باش نعمل شنو هي الخرجه وقتها احنا باش نعمل باش نحطوه باش ندربوه هذا واجب على الولي باش ندربوه على الجيستيون وعلى الغطور سي انفستيسمون اني كيفاش نعطيك الفلوس هذيك باش تعمل بها واش باش نربحوا من جرتها
1: بالضبط.
0: اسيدي والشخص المعني بالمشروع هو ماشي تلها بالوقتاش وفين وشنو هما لي ديتاي زاد اذا كان فما ريزرفاسيون هو ماشي تلها بالريزرفاسيون خاطر تو برشا عباد يجيو نلقاهم واقفين قدام ريستوران ويبدا يستناو بالساعه وتولي بعد ساعات مشكله شبيه هذاك جا بعدي ودخل قبلي ياودي هذاك جا عنده ريزرفاسيون دونك لازم نشوفوا زاد البلاصه اللي نمشي لها وقتاش زاد تكثر فيها العباد وقتاش تنقص فيها العباد. تو انا ما نخبيش عليكم عندي برشا اصحابي يعني منهم اللي مثلا في جبيل ياقوت طلطاوي نهرب منه نخلي الضيفان نتاعنا يفرحوا به وياخذوا باريهم منه واني عندي عقل علاش خاطر اني نحكي على روحي اك الزحمه وكالدزاير والكل وحتى الكاليتي تاع الحوايج بعد ساعات راهو باللي تعمل وكتبدا الزحمه مش تنجم تنقص دونك دونك اللي ماشي تهز توا ما عمل البروبوزيسيون مولا البروبوزيسيون هو ماشي ياخذ البيدجي نتاعو وهو اللي ماشي ينظم الامور فما حوايج تنجم تغلبوا لان ولدي عمره 16 سنة وكان يكلم ريستوران ما يسمعوش باهي بابا انت تعمل لي هذه امي انت تعمل لي هذه دونك ثم ديستريبيسيون دي تاش كل حد يعرف فك البروجي هذاك راهي ان سورتي كاينه بروجي نتاع باش تشري دار باش تمشي حاب تعمل حاجه جديده كيفاش مش تقرا راهو الكل يتبع بعض عزيزي واني نحب ديما نحط لو ديفي كيفاش يتجاوز الصعوبات واللعب نحب ديما لو جو ندخلو يا سيدي مثلا احنا اربع من الناس اخويا عندك 100 دينار هذه باش نخرجوا نشربوا قهوه ولا باش نلعبوا حاجه يا سيدي اسمعني فضلت منها صح عليك
1: باهي
0: واللي شو فاش يخدم مخه الصغير يلزمه ينجح في الماموريه اقل مصروف علاش لوطو كريتيك اللي جبدنا فيها والفيدباك باش نعاودوه زاد بعد اخر السهريه ايش قالكم هو ذا مولا المول ما هو مولا المشروع ايش قالكم في السهريه هذيا في كذا شنو نجم نحصلوا شنو نجم نعملوا دونك يلزم نكونوا خارجه باهيه باش نتفرهدوا ولكن نخليه زاد ننميو القدرات نتاع اولادنا ونعلموهم منهم الصغرى على هذيك الجيستيون نتاع الفلوس كيفاش باش يعملوا كيفاش باش ينظموا كيفاش باش يسبق الاحداث دونك يظهر حاجه هيلة عدد صغير يعني ولادي مثلا مصروفهم قبل بذاك اش نعمل لهم تعجبوا حاجه في مجازاه بابا اشري هذه يقولوا هذيك ب 60 دينار اش عندك انت يقول لي عندي 70 لا 70 نقص منها 60 لا لا لا ما يساعدش وحده ياخذ قرار دونك الحمد لله لنهار عندي واحد من الصغار بدا يسكك ولا يعمل لي فك الحس ولا يعيط اشري هذه دونك هذا اش نحكي هذه لو غرو نتاع لي سورتي والناس زاد ناخذ الراي تاع العائله بتاعي فما شكون يقول لك يا خويا اوليو انت باش تخرجني مرتين في الجمعه لا يا خويا نخرجوا مره في ال 15 يوم نعديو مثلا الويكاند في اوتيل ولا حاجه ديما نعاود نرجع سي لو بودجي اللي هاو الاولاد مدام عندي كذا اي كيفاش نقسموه دونك نخليهم المشاركه في الـ في الـ في, في باش باش يتعلموا هما وزاد هاني كولي ما خبيت عليهم شيء وهما اللي باش يختاروا خاطر جو بو امبوزي حاجه وما تعجبوش مهما صرفت فيها تظهر له حكايه فارغه. هذه لي سورتي جينيرالمون ولكن اني دون لو كوبل باغ اكزومبل اني نعرف مرتي مثلا تخرج من الخدمه مالي ساعه. اني نهارتها جو ديبروي الاولاد نبعث للمامي ونبعث كذا ونجاهد مالي ساعه غير درج نقول هاني نستنى فيك قدام الخدمه. لا لا خليك رابطك لهنا معي ونعمل لها مفاجاه. كيما نجم فهمتني معناها فما دي سورتي بريفو وفما دي سورتي سيربريز اما زني نعرف الطرف الاخر نعرفك البلاصه باش يمشي لها انا ويحبها علاش خاطر كي تبدا العاده تمشي حتى حاجه بنينه كي تبدا تعاود منها برشا مرات نجم تفقدك النكهه بتاعها اما كسربريز هذيك ما تقعد ديما باهي نتفكر جو بارتاج معاكم وكنت نخدم في السبيطار وضعت عاد العشيه هبطت مشيت عملت كاسكروت ما يسالش نقول كاسكروت شنب مي لو فغي وعندي صحابي باش نشوفهم في السيرفيس في السبيطار قلت والله خلينا ناخذ لهم

0: دونك وقت اللي دخلت للسيرفيس مع ساعتين ونص ديجا ما فطروش اكل كسكروت كاينك جبت له بفتاك وانا عارفش شنو
1: ولا ماشي حكايه امكانيات تولي هنا
0: اكزاكتومون زاد لو مومون وقتاش اي الاولاد مثلا يقرا ليتود مروح به لا شفت بابا دورت الثانيه هذه لا مش نتاع ذاك مش نتاع ذا ولكن بقعه باش ناخذ الكلاس من غير ما نعمل بوبليسيتي دونك بارفوا يا دي بتي جيست اللي تكون اون سورتي امبريفيو ولكن مطعمها بنين برشا على خاطر ما كنتش نستنى فيها وحاجه لاني نحبها
1: بالضبط هذا هو
0: دونك ان شاء الله
1: المره هذه فهمت معناها فما حتى نحكيو على كاليتي مانيش نحكيو على كونتيتي وفما ان بون شوا اون جيستيون نجمو نقولو سواء البلاصة سواء حتى التوقيت بالنسبة للخرجة ووقتاش وكيفاش هذا هو بالنسبة لنا
0: دونك اون اكريمي ندخلوا الناس الكل بالمشاركة وراهو نعاود نقول ماهيش الفلوس معناها مش الحاجة الغالية هي فورسيمون اللي مش تعجب الشخص اللي قدامك كيما قلت لك كعبة بريك وكعبة فريكاسي على شط بوجعفر ونجم نعديه عشوية تاخي قبل احنا شنعملوا نعملوا كيك ولا كعبة شيشي ولا دونك معناها ماهوش لازم باش نمشي للريستورون تروا فورشات ومش نحط 200 دينار ولا 100 دينار راهو فما بقايا اللي تكون حتى ان بيكنيك شوف واحد يخرج خارج على البحر يهز معاه وعندك الجو وكدلاعة في الجلاسيير وكل الجو ذاك هو اللي عنده قيمة وإيموشيونيل ما نعود نرجع ما تعرفون يعني ديما مشد كان على الأحاسيس أكل فين مش نلقى الأحاسيس الإيجابية هذاك هو المشروع متاعي والخرجات اللي مش نعمله
1: يعطيك الصحة ميرسي بوكو دكتور رونس مشيخ شكرا لك نتلقى معك الويكند الجاي كالعادة في بونيمور ديما في باراسول على جوهر اف ام جو التونسي ما يغيبش إذا تحبوا تعملوا جو وربوا اختوا مع يسرى محنوش في كوكتيل تونسي

بيسرى محنوش في كوكتيل تونسي. توصلنا لما 43 دقيقة، رجعنا معكم من جديد ونرجع بخبر من شركة نقل تونس اللي تنطلق في استغلال 20 خط حافلة شاطئي. خبر يهم الناس اللي تحب تمشي تعمل غطسة وتبح بيحة. بدأت كما قلنا من الويكاند في طار برمجتها الصيفية باش هكا توفر تنقلات الحرفاء وخاصة في الموسم الصيفي. مسالك الخطوط الشاطئية هذه باش تكون بين برشا مناطق في تونس الكبرى، بشواطئ حلق الواد وقلعة الأندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. الشركة في بلاغ هبطته عطات أنه المسالك هذه باش تكون في اتجاه شط حلق الواد. فما زوز خطوط، خط ينطلق من محمدية في اتجاه شط حلق الواد وهو خط منتظم بتسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم، ويخدم جمعة كاملة بمعدل زوز سفرات ذهابا الساعة 7:00 و9:00 بتاع الصباح، والعودة تكون 4:00 و6:00 بعد الزوال. خط بين منطقة بيرين وشط زادة باش يكون الخط هذا زادة مهم برشا للمصطفين. خط باش يكون مع شط حلق الواد الرابط مرورا بحي 25 جويلة سيدي حسين السيجومي طريق سريع، وخط منتظم تسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم، يخدم كان نهار الأحد والعطل وينقل بطبيعة زوز سفرات كما قلنا اللي غوتور. برشا خطوط هي في الحقيقة كانت هبطتها الشركة وقدمتها على الصفحة بتاعها. اللي يحبوا يعرفوا التفاصيل كل زاد الأخبار موجود حتى على الصفحة بتاعنا www.jawrfm.net وتلقوا تفاصيل الخطوط هذه الكل على حسب الوجهة بتاعكم. 20 خط خبر مهم برشا يجي من شركة نقل تونس. نعطي زادة أنه فما خط آخر بين البساتين بشاطئ قلعة الأندلس كيف مفترق المنيهلة قنطرة بنزرت، خط بتسعيرة موحدة 1500 مليم ويخدم السبت والأحد وزوز سفرات 8:00 وبتاع الصباح في المشي والرتور ساعتين حتى للستة بتاع العشية. خط محلي بين قلعة الأندلس والشاطئ المحلي منتظم زادة 500 مليم التذكرة كهو، ويأمن سفرة كل ساعة ونص كل 90 دقيقة في زوز اتجاهات من 9 بتاع الصباح حتى للستة بتاع العشية. فما خط زاد آخر بين منطقة صنهاجة حي الورد بشاطئ قلعة الأندلس مرورا ببجاوة سيدي ثابت شرفش قنطرة بنزرت، خط بتسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم نهار لحد وزوز سفرات ذهابا 8 بتاع الصباح والثانية إيابا 6 بتاع العشية. فما زاد برشا خطوط الحقيقة مش باش نقعدوا نقولهم الكل، كما قلنا 20 خط إضافي من شركة نقل تونس وفرتهم لناس اللي تحب تبرمج غطسة وتبح بيها في تونس الكبرى. احنا مازلنا معاكم باش نمشيو مع شيرين اللجمي مرشومة هونية، هذه موزيكتنا ديما في باراسول على جوهر FM.

ريثم اوف ذا نايت ونوصلوا معها لما 56 دقيقة نكملوا رونديفو اليوم في باراسول نتلاقاو معكم غدوة كالعادة من الساعتين للأربعة ميرسي بوكو للناس الكل يعطيكم الصحة تحية ليكيب الكل غازي خليل في الإعداد والتقديم حسام القايد في الإخراج بقيت متابعة طيبة لبقية برامجنا في الأمان وباي باي

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. فرع وكالة حماية وتهيئة شريط الساحل بولاية نابل يواصل التدخل للقيام بعملية تنظيف وغربلة 44 شاطئا، من بينهم 22 شاطئا عموميا و22 شاطئا سياحيا، وذلك في إطار برنامج وطني شامل أعدته الوكالة بالتعاون مع صندوق حماية المناطق السياحية، وفق ما بيّنه رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار. هذا وأضاف المختار أن التدخلات تتواصل إلى موفى سبتمبر القادم، وذلك بمعدل يتراوح بين 17 و 23 تدخلا في الشواطئ السياحية، في حين أن التدخلات في الشواطئ العمومية ستتراوح بين 9 و 11 تدخلا موزعة على امتداد الصائفة، مشيرا إلى التدخل الاستثنائي لتهيئة الشواطئ بعد الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة. وبخصوص التدخلات على المستوى الوطني، بين المختار أن البرنامج سيشمل 152 شاطئا، بينهم 55 شاطئا سياحيا و97 شاطئا عموميا على طول 180 كيلومترا وعلى مساحة جملية في حدود 6500 هكتار. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك يومي 7 و8 من جويلية الحالي بتونس العاصمة. وينتظم المنتدى تحت شعار تونس 26 و2000 طموح صناعي ونهضة جوية، مما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي، كما يمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات مهمة. كما سيوفر المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. دوليا، وكالة بلومبرغ تكشف استنادا إلى بيانات ملاحية أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور، بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق. ختاماً، رئاسة سوريا تعلن اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق من دون تحديد موعدها، على أن تخصص لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: للمزيد من الأخبار،

0: اسمه ستوديو المونديال مع جمال باسمي وكامل فريق الرياضه على جوهره اف ام.
1: الأربعة وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد طبعا مع الشبكة الصيفية. دونك موعدنا كل نهار لحد من الأربعة لثمانية، كلنا نتقابلوا من ماضي ثلاثة لسبعة، دونك هكا سويعة ديك لاج من الأربعة حتى لثمانية. تحية لكل السادة المستمعين، وبعد شوية يلتحقوا بنا المشاهدين ويلتحقوا بنا كذلك على الباج متاعنا السبور جورة فيم وجورة فيم الباج متاعنا الكبيرة. تحية لكل اللي يتابعوا فينا قسم الرياضة معكم على امتداد أربع ساعات طبعا، مش كون فيها برشا احداث وبرشا متابعات. بعد شويه نحكيوا رياضات فرديه، نحكيوا على تظاهره باش تصير في المكنين، وبعدها نحكيوا على نادي كبير في سوسه يعني يعيش صعوبات كبيره دائما في الرياضات الفرديه. ثم انطلاقا من الستة نبدلوا الاختصاص، نحكيوا برو ليغ، نحكيوا على الجوله الختاميه للبرو ليغ سوسة، ونختموا طبعا بالمونديال ونحكيوا على ابرز واهم الاحداث في كاس العالم وخاصه النتائج وطبعا الادوار المتقدمه اللي قاعده تصير ومباريات كبيره قاعده تلعب. وتوا الحقيقه البرشا يقولوا بدا كاس العالم، دونك بدات الفرجه والمتعه. في الجزء الثاني التحقوا بنا توفيق زعبوب سمير الجويلي للتحليل وللاضافه، وقبلها طبعا ديما الموسيقى موجوده معاكم في الساعات هذه خاصه وانه تقصخون شويه. بون ابرك الحقيقه أبرك من الأيامات اللي تعديوا، اليوم يعتبر نهار معتدل. أهلا وسهلا بكم، نبدأ بالموزيك.

0: 21 دقيقة طبعا. تحية لكل السادة المستمعين وأيضا المشاهدين اللي خلطوا علينا تورا عبر جوهرة تي في. معكم قسم الرياضة حتى لثمانية أربع ساعات كاملة طبعا باش نحكيوا فيهم كل المتابعات، رياضات فردية رياضات جماعية، وصولا إلى كأس العالم طبعا، وباش نحكيوا في الجزء الأخير على كأس العالم وخاصة على المقابلات اللي قاعدة تتلعب توا في الدور 16، وطبعا التألق المغرب وغيرها. هذا الكل طبعا في الجزء الثاني. قبلها طبعا برشا متابعات بما فيها للرياضات الفردية، تجي عن الرياضات الفردية. ذاك علاش سعداء في الجزء الأول باش يكون بعدنا نادي تنس الطاولة بالمكنين، باش نحكيه على تظاهرة باش تصير يوم الأحد القادم 12 جويلية طبعا في المكنين. التظاهرة هذه تحمل عنوان مكنة بينج تشالنج، يعني تظاهرة في نفس الاختصاص تنس الطاولة. وطبعا لافيش هي قدامكم، كانت نجم تعديها لنا فهمي، هذه لافيش متاع التظاهرة اللي طبعا باش تشاهدوها أو باش تتابعوها. وخليني طبعا نستقبل الضيوف اللي باش يحكوا لنا على التظاهرة هذه. سعادة برشا باش يكون بحضنا رئيس النادي سي رياض زخامة. سي رياض أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا على السلامة ونشكرك على الاستضافة.
0: وكذلك سعادة باش يكون بحضنا المدرب، مدرب الفريق سي هشام بوجناح. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات، وشرف كبير لنا نحضروا. يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: تشجيعا لكم طبعا. نبدا معك سي رياض، لو كان تعطينا فكره على نادي تنس الطاوله بالمكنين، هذايا قداش عمره، وطبعا الاختصاص هذايا جذوره في المكنين.
1: بالنسبه لنادي تنس الطاوله بالمكنين، تاسس في السبعينات وكان منطوي تحت دار الشباب بالمكنين. بعتالي في انتقل الانتواء نتاعه تابع جمعيه سبورتينغ المكنين في الثمانينات. وصلت مرحلة أنه الجمعية تحلت، نحكي على نادي التنس الطاولة بالمقنين، تحلت في التسعينات إلى حدود 2014.

0: سابقة الكل. وفي الوقت الحالي يعني زادة عنا دي تالون صغار قاعدين يطلعوا نشأة صغيرة باهية، ترشحنا في الـ في الـ في الفردي برمي أحسن 32 جوار في تونس بنيات وليل زادة، ومام طبعا ترشحنا في التوب 8 أحسن 8 فرق في فئة إيكانس، وقلنا أقل من 15 سنة، وقاعدين نخدموا على تالون صغار على الناشئة باش نطوروا في تنس الطاولة، باش ننشروا تنس الطاولة في مقني.
1: طبعا هو بحضنا بونجيح المدرب هشام بونجيح وجناح هشام، لو كنت تفسر لنا أكثر ربما النادي هذايا يعني واهتمام بتنس الطاولة، هل هو من جذور المدينة هذيك؟ فما نعرفه يعني نعرفه السبورت المكنين معروفة أكثر بكرة اليد
2: صحيح
1: وبعدها كرة القدم
2: صحيح، أما هي تنس الطاولة رياضة متشعبة، راهي الصغيرات يمارسها في نادي الأطفال في دار الشباب، الناس كل تحبها الرياضة هذه، وإحنا الجمعية متاعنا فيها من 5 سنين حتى 15 عام كان فيها سنيور، بحكم أنه دراسة وعنا صغيرات معناها لاعبين معناها بكالوريا ونجحوا في الباك في الجامعة توا، معناها قصوا قعدنا بالصغيرات معناها نطلعوا بهم، وإن شاء الله القاعدة هي نكبروا في القاعدة باش هي تكمل وهي مستقبل معناها الجمعية بتاعنا. معناها
1: شو من الأصناف اللي عندكم؟ كل
2: أصناف عندنا البيبيل، عندنا إيكول مينيم كادي، هذا مهم حتى الكاديم.
1: وين تمارسوا؟ في دار الشباب؟
2: في دار المنظمات.
1: دار المنظمات المكنين
2: هي صحيح لوكال صغير وكل شيء، وإن شاء الله السلطات البلدية معناها قاعدة تخمننا في لوكال آخر، احنا والجيدو والمبارزة بالسيف تابعين الشبيبة، نشكرهم على المجهودات، قاعدين
1: يعاونوا
2: فينا، المندوبية للشباب الجهوية للشباب والرياضة زادت تعاون فينا، السيد المعتمد يعاون فينا يدز معنا معناها أي حاجة نطلبه معناها يمشيوا معنا حسب القدرات وحسب المجهود.
1: به هاي سيدي شنو هذه التظاهرة هذه؟ مكنة بينج تشالنج. تبدأ بها نمشي مع رئيس النادي يحكينا عليها.
0: بالنسبة مكنة بينج تشالنج نسخة
1: مكنة ساعة من المكنين، هي
0: مكنة هي الاسم التاريخي لمدينة المكنين. بينج هي بيك بونج يعني تنس طاولة، تشالنج تحدي. نسخة أولى يعني الدورة هذه هي دورة سنوية باش تكون كل عام في ساتل هون في المكنين.
1: قديش عمرها توا هذه أول مرة ولا؟
0: هذه النسخة الأولى.
1: النسخة الأولى
0: هذه النسخة الأولى في الدورة تكون سنوية، وإن شاء الله فما تنحكيو في الطموحات اللي نحب نوصلها في الدورة هذه. نسخة وطنية باش تشارك فيها إلى حد الآن احنا قرابة 14 نيكيب، قرابة 150-170 جوار
1: لعب
0: إناث وذكور في أصناف فئات الصغرى، يعني إناث أقل من 9 سنوات أقل من 11 عام وأقل من 13 سنة. شكون في إكيبات من تونس كاملة، سكرة، رادس، غرومباليا، صفاقس، سيدي بوزيد،
1: هذوما عطاو موافقتهم كل
0: هذوما. احنا عاملين فورومز للتسجيل، تسجل والسيت نتاع الفورومز تسكر، ومام طون فما برشا جمعيات قاعدة تكلم بالتليفون وتحب تشارك، واحنا نحاولوا قاعدين نأطروا لان النومبر يلزمنا احنا نتحكموا فيه. هي كانت فكرة باهية بحكم احنا كنادي عريق وموجود من قبل معنا في المكنين، وحبينا نحيي والنادي هذا من الاول جديد يرجع ينشط ويرجع البيك بونك ناشط في مدينة المكنين، وبحكم احنا كمكنين زاد بلاد معنا ولادة بالرياضات الكوليكية وبالتظاهرات الرياضية الكوليكية، جاتنا الفكرة ان نخدمه بمكنة بينك تشالنج تكون دورة وطنية بحضور جميع البلدان وبحضور زاد رئيس الجامعة وبرشا وجوه سياسية وجوه إعلامية، إن شاء الله بشكون إن شاء الله نحاولوا إنه الدورة هذه نشحها وتكون هي نقطة العبور ونقطة البداية للدورات والما أهم على أحنا نخمو باش ردها دولة إفريق، معنا مش دولة دورة
1: إفريقية،
0: دورة إفريقية في مرحلة أولى، وإن شاء الله باش ردها دورة دولية في
1: مرحلة ثانية
0: مرحلة ثانية إن شاء الله.
1: بس يا شيخ شنو تنجم تفيدكم الدورة كما هكا أنتم فنياً؟

0: فنيا هي ترتقي بمستوى الفني للاعبين يحتكوا ببعضهم اللاعبين، معناها كي يبدا جوار متوسط ديما يحضر روحه، هو يبدا عنده طموح باش يقدم، يسمع بالدورة عنده قبل بشهر وقبل بشهرين يبدأ يحضر ويكبس روحه في التمارين، يواظب في الحضور زادة، وحتى الدورة هذه زادة عندها أهداف اللي هي تعرف بالنشاط برشا، يقول لك أخي عنا احنا ما يسمعوش بها في وحتى البلدان المجاورة، علاش عنا جمعيات برشا تحلوا في الثمانينات ما رجعوش لتوا، علاش ما يرجعوش ونكثروا؟ احنا توفى في الساحل عندنا ستة جمعيات كهو اللي هما كانوا قبل تصور 15 جمعية ونعرفوا فيها في البلاد الكل، معناها فهمتني. وعلاش لا احنا سوسة توا فما كان قلعة صغيرة عندها علاش سوسة وفي الكبر وفي الواحد نتاعها، معناها مدينة سوسة ما عندهاش نادي ولا نوادي، معناها حابين هيك نضغطوا المشاعر نتاع اللاعبين القدامى، فماش ما خاطر هم المغرومين هم اللي باش يرجعوا جمعياتهم كيما احنا جمعيه المكونين رجعت 2014، معناها اللاعبين قدامى سي فتحي سي رضوان هم معناها لاعبين قبل وهم شدوا المسؤوليه وشدوا الجمعيه معناها وقدموا بها.
1: خلي نمشي رئيس النادي مش يختم معكم طبعا، شنو الطموحات اللي قلت لي عليها؟ شنو الطموحات؟ الطموحات هي انه دوره افريقيه، دوره دوليه،
2: تكون دوره افريقيه ان شاء الله، وبعتالي باش نردها دوره دوليه في البرنامج هذا في البرنامج نتاعنا ان شاء الله. نحب كلمه شكر للعباد اللي قاعده تساند فينا وقاعده تدعم فينا، وهي بالشراكة مع الجامعة التونسية لكرة الطاولة دار شباب بالمكنين، المصايف والجوالات الكشافة والبلدية بطبيعة المكنين ومندوبية جهوية للشباب والرياضة. ونحب من المنبر هذا لو تسمح لي نعمل نداء لرجال الأعمال وللعباد اللي تحب ترتقي بالرياضات الفردية وتحب تشجع الرياضات الفردية، انها دعم دورة مكنا بينك تشالنج، لانه الى حد اللحظة هذه بالحق معناها فما عزوف كبير برشا على تشجيع بعض التظاهرات كما هذه، معناها نشوفوا تظاهرة كما هذه، نعاش كان نحب ندخل في تفصيل
1: بسرعة
2: دورة كما هذه معناها موفرين فيها جميع الظروف المواتية انها باش نشحى بدون اي دعم مالي، لا من البلدية لا من الولاية. من منبر هذا نحب ندعو البلدية والولاية انها ادعمنا في التظاهرة هذه.
1: طبعا دونك هذه مجهودات خاصة انتم حتى عملتوها،
2: هذه بالنسبة لنا احنا مجهودات خاصة، ونشكر المندوبية الشباب المندوب الجهوي للشباب والرياضة انها شجعتنا وعاونتنا في بعض الاشياء
1: في حدود الامكان.
2: سي
1: بوجناح هشام خليك كلمه ختام.
0: احنا نستقطبوا في الصغيرات من عمر 5 سنوات 6 سنوات، سنه اولى ندوروا على المدارس، نهزوا طاوله معنا، نغرموا صغيرات، ننتقيوا منهم المواهب، نمشيوا نادي الاطفال زاد ندوروا عليهم، نعرفوا بالنشاط نتاعنا. ماذا بينا زاد صغيرات يتحركوا شويه، هالتليفونات في الدار الاولياء تشكى ديما فهمتي، التليفون راهو والتلفزه ياسر فهمتي، حتى
1: هاي فرصه باش
0: التوحد والواحد كثر فهمتي، ماذا بينا صغيرات ديما يتحركوا ينشطوا فهمتي، ونبعدوهم على التدخين على المخدرات، الرياضه ديما هي العقل السليم في الجسم السليم، وان شاء الله يكون عرس رياضي ناجح
1: في مدينة المكنين.
0: بارك الله فيك
1: سي رياض، نختم معك كلمة صغيرة، وقتاش الموعد دونك بالضبط؟
2: بالنسبة للموعد سيكون نهار 12 جويلية بالقاعة المغطاة المكنين يوم الأحد، الافتتاح ابارتير من الساعة 8:00 صباح.
1: وقتاش يتواصل حتى تقريبا
2: الخامسة مساء؟
1: خامسة مساء. يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق،
2: ربي يوفقك.
1: شكرا لكم على
2: الحضور، شكرا على الاستضافة،
1: ودعوة للناس كل اللي يحبوا رياضة لا تنسوا تعاونوا انهم يلتحقوا بالمكنين يوم الأحد القادم.

0: 34 دقيقة طبعا نعود في استوديو المونديال كما قلت متواصل معكم حتى للثمانية بعد شوية نحكيه على كأس العالم وقت اللي يكون بحثنا توفيق زعبوب وسمير الجويلي خاصة ما تألق المنتخب المغربي المتواصل وطبعا خروج أغلب المنتخبات الإفريقية قاعد كالمغرب ذوليا هكا ولا فهمي كالمغرب قاعد منتخب وحيد يمثلنا هو المنتخب المغربي خروج كل المنتخبات الإفريقية تنحكي عليها طبعا في الجزء الثاني من البرنامج هكا ولا تنحكي عليها في الجزء الثاني وزاد مصر هي مو قل لي مصر تو هي مو تخزر لي مو قل لي مصر وإضافة إلى ذلك منتخب المصري أيضا اللي طبعا ما زال نتمنى له أنه يواصل دونك زوز منتخبات عربية وإفريقية هما المنتخب المغربي والمنتخب المصري طبعا مع التألق نذكر اللي المنتخب المغربي باش يواجه منتخب فرنسا والمنتخب المصري سيواجه منتخب الأرجنتين تو بعد نحكيه على كيفاش ترشحوا زوز منتخبات هذوما حظوظهم كذلك في الزوز من قبل هذوما ونعملوا كل الأرقام حول كأس العالم هذا انطلاق من الستة بعد شوية مع الخمسة نعملوا طلة مع الستة نعملوا طلة خمسة مع الخمسة نحكي على رياضة أخرى فردية وبالتحديد في سوسة رياضة الكاياك فما مشكلة زادة للنادي هذايا نشجعوه حول طبعا إيجاد ظروف الملائمة للعمل كذلك عندنا البروليغا بروليغ البارح كانت سهرة مع اليوم الختامي تنحكي عليه بعد شوية بكل التفاصيل وناخذ ضيوف بحذانا دونك مرحبا بكم من توا حتى للثمانية مع الموسيقى طبعا برشا موسيقى باش تسمعوها في العشوية هذية أهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا كذلك عبر جوهرة تي في
1: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة جوهرة أفهم بمليسيتي

الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة. طبعا تحية لكم الكل سواء المستمعين ولا المشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. طبعا ما زلنا معكم حتى للثمانية. بعد شوي نحكيه على رياضات فردية أخرى ونحكيه خاصة على أبرز وأهم الأخبار اللي تهم النوادي. طبعا نعرفوا اللي بداية موسم على الأبواب بعد خروجنا من كأس العالم. الموسم الرياضي الجديد ينطلق يوم 22 أوت القادم، وإلى حد الآن أكثر من فريق أموره غير واضحة. فما فرق بدأت التحضيرات، فما فرق مازال تبحث على مدربين، فما فرق مازال تبحث على هيئة تسييرية، فما فرق مازال تبحث على مسؤولين. طبعا دونك برشا مشاكل تعيشها الرياضة التونسية وخاصة النوادي في الرابطة الأولى. دونك اقعدوا معنا بعد الأخبار، أكيد مازلنا معكم في راديو سبور باش نعيشوا كل التفاصيل هذه وناخذوا طبعا أبرز وأهم الأخبار في تونس والعالم.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: حياتي.
1: تحب تربح 3 مليون كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد بولاية نابل انتظم حفل اختتام السنة الجامعية 25 و2026 بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، الذي أكد أن المؤسسة العسكرية قد راهنت على الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي عبر تطوير المناهج التعليمية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكوين والتدريب، إيمانا منها بأهمية العنصر البشري في دعم القدرات العملياتية للجيش الوطني بما يساهم في الارتقاء قدرات الأفراد وتوفير البيئات الملائمة لاكتساب واستيعاب التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة والأخذ بناصيتها، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع. مدينة الحمامات بولاية نابل تحتضن خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية الحالي فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبراني وعلم التشفير، ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية للبيانات المستقبل، لا سيما في مواجهة تحديات عصر الحوسبة الكم العمومية والتحول نحو معايير التشفير ما بعد الكمي، حسب ما جاء على الموقع الخاص بالتظاهرة على شبكة الإنترنت. دوليا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إنه لا سلام مع الولايات المتحدة ولن يتم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل، مشددا على أن بلاده أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب مع حلفائها جزءا من التفاهم. الخامس الأمريكي يعلن إيقاف عمليات البحث عن بحار مفقود منذ الأربعاء الماضي عقب تحطم مروحيتين ببحر العرب، مشيرا إلى أن البحار المفقود تابع لسرب طائرات مروحية قتالية متمركزة على متن حاملة الطائرات جورج بوش. ختاما، السلطات السورية ترجئ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا، وفق قرار صادر عن اللجنة العليا الانتخابية المجلس نشره التلفزيون الرسمي من دون أن يورد الأسباب.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة FM تندنس
5: برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: بوريدو، طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة تندنس. اليوم هو الأحد والأرقام ديما نحكيوا عليهم نهار الأحد في فقرة تندنس. 48 مليار دولار هو رقم اليوم. للرقم هذا بجهزنا للهند اللي قاعدة تواصل التحول متاعها إلى ساحة رئيسية في سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأمازون تعلن استثمار إضافي ضخم لتوسيع قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند. الخطوة ما تعنيش كان إحداث مراكز بيانات جديدة كهو، لكن تعني لكون السوق الهندية ولت جزء من خريطة توزيع القوى الرقمية بين عمليقة التكنولوجيا الأمريكيين. وفقا لتقرير خرجته وكالة رويترز، أمازون تقول اللي كونها بتستثمر 13 مليار دولار إضافية من هنا 2030 باش توسع بنية الذكاء الاصطناعي والصحابة في الهند، وهكا يوصل إجمالي الاستثمارات المخطط لها في الهند ل 48 مليار دولار. الإعلان هذا جاء بعد لقاء الرئيس التنفيذي الأمازون أندي جيسي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. يقول جيسي اللي كونه أكثر من 21 مليار دولار من الاستثمارات هذه باش تمشي للذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، وباش يركز الاستثمار الجديد على زوز مناطق اللي هما مومباي وحيدر أباد، وين توسع الأمازون ويب سيرفيسز قدراتها لخدمة الشركة الناشئة والمؤسسات والجهات الحكومية بأدوات سحابية ورقائق ذكاء اصطناعي وخدمات مدارة. تزامن الشيء هذا مع تعهد مايكروسوفت زادة كيف كيف باش تستثمر 17.5 مليار دولار في الهند خلال الخمس سنوات القادمة باش تبني مراكز بيانات ذكاء الاصطناعي، الشيء اللي يخلي الهند واحدة من أهم ساحات المنافسة العالمية على استضافة نماذج وخدمات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. ولهنا نراو التحول الكبير من الصين حتى للهند فيما يخص الشركات الأمريكية والعمالقة الأمريكان من ناحية الفلوس بالطبيعة ومن ناحية المكانة في التكنولوجيات الحديثة. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش توس في لمن
2: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في ساريت 5 جويلية مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيد الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340 بمساهمة جوهرة اف ام. جوهرة جيت سيت.

0: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: جوهرة أفهم. Publicité.

0: الخمسة وسبعة وعشرين دقيقة. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال، متواصل معكم حتى الثمانية طبعا على إيقاع كأس العالم. مازلنا متواصلين لكن نتابع كل الأخبار وكل ما يهم النوادي في تونس، سواء الكبيرة ولا الصغيرة، الرياضات الفردية ولا الرياضات الجماعية. ونحكيه على نادي الرياضات البحرية بسوسة ونادي البحري بسوسة، وسعادة برشا باش يكون بحضرنا أحد العناصر الفاعلة والمنخرتين. المنخرتين حاجة بها كيبدأوا منخرتين يغيروا عن النادي متاعهم، فهذا حاجة تعمل 66 كيف. طبعا هما أولياء، هما لاعبين قبل منخرتين. دونك بحضرنا أخونا نبيل بن
1: يوسف.
0: بن يوسف، سي نبيل مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير سي جمال، مساء الخير ناس كل مستمعي جوهر اف ام. حبيت نشكرك على الاستضافه، خاطر
0: ساعه خلينا نبداو من البدايه. النادي البحري بسوسة اللي هو في باب جديد هنا في البرد
1: قباله بلديه سوسة.
0: باش انتم صيحه فزع، هذه صيحه فزع،
1: صيحه فزع وصيحه
0: انتظار ناخذوا موقف المديره. اي في صيحه فزع، شنو اللي يخوف اليوم على النادي هذا اللي هو تاريخه كبير؟ عدينا كسور يا خويا فهمي اللي فيها برشا تاريخ للنادي.
1: ساعة نبيل بن يوسف ولد الكلوب نوتيك دو سوس من عام 98 ولا 99. كنت أتليت، وبعد وليت ممرن مدة 10 سنوات، وبعد دربت المنتخب الوطني، وبعد وليت مدير فني في النادي. يعني تقلت جميع المناصب وتعقبت على يجي 10 رؤساء نادي. تاريخ النادي مزروع في داخلتي، وكغيور ومحب للنادي البحري بسوسة، الولاية سوسة واجبي حتى ما علينا نكون بحذاك. والنادي البحري بسوسة تأسس عام 37 1937،
0: نادي عريق.
1: دونك عام الجاي يحتفل بالتسعيني. احنا نجي ونجازيوه، نعملوا له قرار إزالة في التسعيني نتاعو.
0: سمحني، قرار شنو هو إزالة؟
1: إزالة
0: إزالة النادي جملة،
1: إزالة النادي جملة،
0: إزالة ولا غلق النادي؟
1: لا لا، إزالة. هو كان أنا بعثت لكم التصويرة. قرار إزالة جاي عن طريق البلدية لابال، هي
0: إيش هو إزالة المقر ولا النادي كامل؟

0: ايه نادي يوزن
1: مو نجم. لا ما سامحني يا خويا نبيل، مو النادي نجم يكون ينشط في باب جديد ولا ينشط في باب بحر مثلا، ولا ينشط في قنطاوي، خاطر راهو هذا علاش نحب توضيح.
0: توضيح
1: غلق مقر النادي ولا ازاله النادي؟
0: ازاله النادي،
1: اما ازاله النادي هو ما نجموش نقول ازاله النادي، اما نقولوا يعني
0: محطوط في في في الواحد في المحضر، في المحضر مكتوب قرار ازاله. احنا كان هذا قرار ازاله للمصلحه
1: للنادي،
0: مش حل.
1: دونك نحكيوا على مقر هنا.
0: مقر
1: فوالا.
0: مقر إزالة النادي اللي هو من عام 37، يعني ثالث يمكن أقدم نادي في ولاية سوسة. بعد الباتريوت والنجم الرياضي الساحلي. هذوما الثالث. ثانياً كان فما قرار سيادي ومصلحة البلاد باش نعملوا إزالة للنادي. دونك جنبوا الدفاع، هو الدفاع كان معانا، يعني الدفاع الوطني كان نفس هو مقر النادي. علاش ما صارش؟ ثانيا كان فما قرار ازاله المصلحه الوطنيه، فماشي بديل وين باش ينشط؟ اما هو بويسكو نادي بحري ما ينجم ينشط كان في البحر. دونك لنا تاريخ نادي بعراقته، يعني المرحوم الحبيب الرئيس السابق الراحل الحبيب بورقيبه جاء صحح في الليفر دور اللي هو الكتاب الذهبي، اسامه الملول يتذكر سي جمال عام 2012 جاب حذانا وقته وكل شيء وصحح في الليفر دور. سي تان كلوب امبليماتيك دو لا فيل دو سوس. اني ابيل، اني جيت لنا لشنو حاجه برك
1: غير عن النادي،
0: غير عن النادي، وابيل السيد الوالي والسيد رئيس البلديه نقعد نشوفوا نلقاو حلول لي كيفاش يقولوا لي منع الكارثه هذه. راهو نتنفسوا غادي نتنفسوا كلوب نوتيك. اني يعني ولدي نهار اخر قول لي هزني بابا نعمل كانوي كاياك ولا افيرون ولا ناتاسيون، نقول له راهو ازالوه النادي. هذا حاجه. ثاني حاجه، الكلوب نوتيك اول شعله كانت باش تبنى المسبح الاولمبي عام 2008. راسلنا رئيس الجمهوريه وقتها من اجل مسبح اولمبي لمدينه سوسه. يعني شوف يعني المناضلين نتاع الكلوب نوتيك. راهو سي حامد القروي الله يرحمه زاده النجم الرياضي الساحلي للتاريخ، فما تصويره زاد
1: عدينا تصور كل
0: يطلب من نادي البحري بسوسه باش تصير الجلسه نتاعو في مقر النادي. قديش كان يحظى النادي من اشعاع من اشعاع الناس الكل. هو بالله سي جمال اي متساكن من ولايه سوسه يقول لك ماشي نعمل غطسه في اللسانيس. شنو هو لسانيس؟ هو سبور نوتيك دو سوس، كل البلاصه بتاع الحجر وين. يقول لك ماشي نعمل غطفه في اللسانيس. راهو 90 سنه من العراقه، راهو عندنا وليدات. نذكر خوله ساسي شاركت في الالعاب الاولمبيه عام 2020. هلا بالحاج محمد بطلت العالم لتجذيف البحر الشاطئي عامين ورا بعضهم. عندنا وليدات هزت شامبيونات افريك. اني بيدي العبد ولله المتواضع شامبيون دافريك اراب و اراب كمدرب وطني عام 2015. دونك من فضلكم
1: انا حاسس بيك، راه حاسس اللي انت تتكلم بحرقه كبيره، وحاسس اللي انت توجه في نداء، وتحس اللي النادي هذا تاريخه كبير. وانا اعتقد نضم صوتي لصوتك، لانه مش معقول نادي بالعراقه هذه. يلزم نلقاو حل باش يعيش النادي هذا.
0: كان فما اخلالات سي جمال،
1: اي نحب نفهم بهذايا الحقيقه. ما تنجمش تجاوبنا
0: عليه، ما نجمش
1: نجاوب عليه. يلزم يجاوبونا عليه المسؤولين في النادي. واحنا حاولنا نتصلوا برئيس النادي، ربما يكون معنا تدخل بعد شويه مع رئيس النادي حتى يوضح لنا اكثر. هل هو القرار هذا يعني قرار لأسباب يعني تتعلق بخروقات تهم النادي، ولا هذا يعني فما مصلحة وطنية، ولا فما خطر زاد يداهم مقر النادي؟ مش نفهموا علاش قرار الإزالة.
0: والله سي جمال ما عنديش حيثيات، خاطر ما طلعتش على المحضر، ما عنديش صفة قانونية تخلي لي ننفذ للمعلومة. أما لنأكد لكم كو 90 سنة النادي قائم الذات، وبالعكس كان عنده إشعاع توا ولا عنده خطر. كيفاش؟
1: لا أنا نسأل، راه ما عنديش معلومة زاد.
0: حاجة تفوق الخيال. راهو احنا في دولة لازمنا نبنيه ولازمنا نشيده. راهو النادي هذاك كان سبب في تجنب الشباب والواحد في الأحياء الفقيرة في سوسة من الانحراف. برشا وليدات جاونا أمورهم الضاضعة توا ولاو طب ولاو مهندسين. حاجة أخرى، كي انت باش توزيلو عندنا فرع الرياضه في ليسي سبورتيف سي مارس ليسي تكنيك، باش يزاولو. يعني انت قطعت سميوها كارير نتاع وليدات
1: اللي هو زاد فما نادي الرياضه فما التابعين المعهد الرياضه زاد يزولوا في نشاط مغادي يتدربوا غادي
0: عندنا وليدات ولات دي زونترونور انترناسيونال في تونس والبرة غراس او كلوب نوتيك دو سوس اني بيدي كما جاش الكلوب نوتيك دو سوس ما نكونش على الحاله هذه نبيل بن يوسف اني باش نتذكرها عام 2016 مشيت نعمل في اونتروتيان دومبوش ما عندي السي في نتاعي فارغ مي سي في سبورتيف كان معبي باش بالنادي البحري بسوس قال لي تفضل انت ساهمت في حاجه في البلاد هذه تفضل اخدم شوف الرياضه اش تعمل امبارح نتفرج على المغرب وواحد عينيه تدمع وين وصلت خلنا ننهضوا ببلادنا خلنا ننهضوا بشبابنا سيد الوالي
1: اش كنت وجه الميساج تاعك
0: والله السيد الاعلى هرم في السلطه اللي هو رئيس الجمهوري ومن بعده سيد الوالي سوس والمندوب الجهوي ووزاره الشباب والرياضه والجامعات المنضويه تحت الكلوب نوتيك دو سوس بربي اقفوا للصرح العظيم راهو تراث الكلوب نوتيك دو سوس عمره 90 سنه في اهم موقع في ولايه سوس اللي هو البرت قدام البلديه كان فما حاجه مستعد نعمل اللي تراوه صالح نتكاتفوا الناس الكل انا نحب نشكر ولاد النادي اللي قاعدين يتحركوا نحب نشكر وسائل التواصل الاجتماعي فما دي باج في الريزو سوسيو قاعدين يتحركوا فما عباد غيوره على البلاصه هذيك فما بارون صبيح قال لي بنتي عندها عامين ما شاركتش خاطر القرارات هذه بربي نداء اخر مره نداء بكل لطف نلقاو حل ما بعضنا نبنيو تونس مش نهدوه
1: واضح ان شاء الله طبعا الميساج تاعك يوصل للسلطات وحنا نتابعوا الملف هذا نتابعوا بكل تفاصيله طبعا من اجل كما قلت انت ان النادي هذا يعيش باعتبار انه نادي تاريخي كما كنا نشاهده في الصور شكرا لك خويا نبيل يعطيك الصحه مخرط وغيور على هذا النادي نادي الرياضات البحريه بسوسه
2: شكرا جزيلا

0: 45 دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال معكم للثمانية. خلينا نكملوا ملف نادي الرياضات البحرية بسوسة بعد ما كان بحثنا أحد المنخرطين. هاو مشكور رئيس النادي اتصل بنا صديقنا سيف الدين السويسي للحديث على الإشكال هذا والقرار اللي طبعا متداول هو قرار إزالة مقر النادي، مش إزالة النادي، مش غلق النادي ومش حل النادي، بل إزالة مقر النادي. للبعض كما كانوا يحكي معنا المنخرط اللي حاضر بحثنا بكري شوية خونا نبيل وغيرهم المنخرطين يروه يعني رمز ويروه يعني مقر تاريخي للنادي، كيفاش يعني يقع اتخاذ قرار بهذا الشكل. على كل معنا سي سيف الدين السويس. سي سيف الدين أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: السلامة سي جمال، مرحبا، مرحبا بكل المستمعين متابعي جوهرة اف ام. مشكور على الاتصال وعلى التفاعل.
0: لا احنا اخويا حبينا نوضحوا النقاط لانه صحيح سمعنا المنخرطين وهذا من غيرتهم وحبهم للنادي، ولكن اكيد النادي عنده هيئه مديره زاده وعنده مسؤولين ناخذ رايهم. هذاك علاش سعداء باش تكون معنا، مرحبا بك.
1: اكيد اكيد جدا كنت نسمع في التدخل نتاع المنخرط، باش ما نقولش نبيل هذاك مش منخرط، محب ومنخرط غيور على النادي، ولد النادي وديجا اشتغل معانا احنا كهيئه مديره في اول ما سمينا على رئاسه النادي. ويعني باش نبدا من اخر حاجه قلتها، قلت رمز النادي. فعلا النادي تاسس من عام 1937، كي نقولوا النادي تاسس عام 1937 معناها ثم اشغال نتاع بنائه بدات قبل 4 ولا 5 سنوات، دونك نحكيو على 1934. دونك في ونرجع في حتى في لمحه تاريخيه، البحر كان يضرب في السور نتاع المدينه العتيقه وجاء مستعمر وقام برد المنطقه هذيك. دونك كي نحكيو على معناها هذوما المحطات التاريخيه، دونك نحكيو على النادي هو في الاصل يعتبر ان باتريموان كولينيال، وهو وعده منشات رياضيه انشاها. ما رانا فوجئنا كيما الجميع بقرار الازاله، تسلمناه يوم 30 جوان صادر عن نيابة بلدية سوسة دونك المؤرخ في 19 مايو 2026، والقاضي بالإزالة الفورية لمقرات ومنشأة النادي البحري بسوسة بالحوض الترفيهي بالميناء بدعوى الأشغال الغير قانوني.
0: يعني التعليل سي سيف، فما التعليل البلدية ولا السلطة اللي أخذت القرار هذا شنو هو؟ بعض التحسينات اللي قمتوا بها أنتم مش راضين عليها شنو بالضبط؟ ولا اللي قاموا بها؟
1: هما ريتهم الكلوب اون جينيرال كيما قلت من 1937 هو المقر نتاعو موجود الغادي، وحتى فما عندنا تصاور تثبت الشيء هذايا، وحتى المقر اللي نتاع وزاره الدفاع اللي اقتسم معنا نادي كان قبل هذاك الكل كان تابع نادي، وبيان سور للمصلحه العامه جات وزاره الدفاع وولات انستالي معنا، ودايور نحكيو على نفس الداله معناها نادي موجود الغادي. دونك هيك علاش قلت لك فوجئنا بالقرار الازاله بالتعاله الاشغال الغير القانوني. وديجا احنا معناها كي نرجعوا شويه للتاريخ، كيما قلت لك النادي ديجا موصل ضر ديجا الى الفيزا نتاعو في النشاط الرياضي نتاعو من وزاره الداخليه عام 1967، والنادي تعاقبت عليه عده هيئات، وكانت ديما كل هيئه تجي تحاول باش تقدم وترتقي بالنادي هذا. ديجا النادي في الارشيف نتاعو عندنا معناها وثائق معناها سندات معناها تاريخيه تمثل في محاضر رسميه للترخيص بالاشغال معناها مؤرخه في 15 فبراير 1957، ممنوحه رسميا باداره الاشغال العامه. معناها عندنا مستندات اللي موصل النادي وصل للحالة الحالية توا اللي هو التشييد والنشاط نتاعو، إلا ما يكون وأنتم ما تعرفوا إلا ما يكون عن طريق أمور قانونية. وديجا الأمور اللي معناها الأكتيفيتي نتاع النادي كانت وأنتم ما تعرفوا الموقع نتاعو مقابل بلدية سوسة على أنظار الناس الكل. الحق القرار هذايا كان مفاجئ
0: وصادم، انا اعتقد صادم. راهو علاش صادم؟
1: صادم خاطر
0: صادم، ما باش نتكلم توا كولي او كمتابع، لانه اليوم النوادي التاريخية اللي كيما هكا احنا يلزمنا نوفروا لها الظروف ونحسنوها، نحسنوا لها الامكانيات، وكان لازم نحافظوا على علاش هي البنا، ولا خلينا نقولوا علاش يعني الخاصية نتاع النادي هذا، انه موجود في قلب البرد، موجود في قلب سوسة، في مكان استراتيجي. النادي هذا بالعكس نحميوه، نوفر له الظروف الملائمة، كان فما تحسينات ولا فما ربما علاش بكري سألت أنا وحدي حتى سؤال طرحته وهاك أنت موجود باش توضحه، قلت ربما تنجم تكون مصلحة عامة وإلا فما خطرا ما ظهر أنه القرار ماهوش متعلق بالشيء هذا، متعلق ببعض الإخلالات، هي ما صلحوهم الإخلالات هذا، علاش نمشيو ديريكت للهدم؟
1: إفكتيفمون سي جمال، راهو احنا الهيئات السابقة والهيئة الحالية اللي تعاقبت عن النادي راهو معناها كلها كانت الهدف نتاعها هو تحسين وتطوير النادي، ولا بروف توا كي تجي تشوف النادي والاكتيفيتي نتاع النادي وشنو هو النادي شنو وين وصل، راهو بالنسبة لسوسة واحد يحكي معناها سيتويان في سوسة وذيك البلاصة اللي أنا تربيت فيها والنادي هذاك لعبت فيه وما ينجم يخدم النادي هذاك كان عبيد عاشت فيه وتربيت فيه وتعاقبت على التاريخ اللي هو توا ولا لو سول بومون في سوسة اللي يلم صرتو الأحياء الشعبية اللي دايرة بيه. ديجا كي تمشي تشوف غادي سي جمال كان للتاريخ معناها ترجع لتالي كانت نقطة سوداء غادي في سوسة،
0: معناها أكيد احنا احنا كل قرينا في معهد باب الجديد ونعرفوا الشيء هذا يا خويا سيد.
1: اكزاكتومون لانكس وين قريت فيه لانكس والكلوب كان جو رجوان الكلام نتاع نبيل اللي قال له قال لك اني ماشي نعملوا غطسة في الاتانيس اللي هو من بعد احنا في محضر جلسة ولا كلوب نوتيك دو سوس اللي هو السبور نوتيك سوسيان. دونك حبيت نفسر لك جمال احنا الهيئات اللي تعاقبت والهيئة الحالية خدمنا باش يكون هذاك معناها أبار الكلوب يكون فما إقبال عائلي،
0: إقبال فضاء عائلي
1: إكزاكتومون فضاء عائلي، لا فريكونتاسيون نتاع العباد اللي تجي الغادي، وهذا الكل ما ليلو إلا باش يرتقي بالجهة نتاعنا وبسوسة ويرتقي. ونحكي على الرياضات الفردية اللي أنت سي جمال تو عرجت عليها، يكون فما تأطير وحده كل كان ديما فما مساندة ومتابعة حق من المندوبية شباب الرياضة في مسؤوليها كي سي خالد البكوش كيما سي ايمن عبيد رئيس مصلحه كيف زاد صوره الاشراف من ولايه سوسه، كان ديما فما متابعه وكانت عند النادي انجازات ونجاحات وكانوا هما موجودين وتابعوا الشيء هذايا. والنادي هذايا راهو صرح كبير وراهو كان المدعم الاول للفريق القومي راهو للمنتخب. وانت تعرف سي جمال الرياضات الفرديه اللي هي ديما رافعه رايه الوطن واللي وسورتو نحكيو سبورت نوتيك. وقال نبيل عندنا دي زاتليت يزون بارتيسيبي في الالعاب الاولمبيه، عندنا بطل عالميه ابار الابطال الافريقيين وعلى الديفو العربي راهم ما يتعدوش في النادي. وكان بنزيد نرجع بيك وتجيب احدنا ان شاء الله سي جمال
0: ان شاء الله
1: سي لو كلوب لو بلو تيتري دون تو ديسيبلين كونفوندو، نحكي لك في لي سبور معناها في كلك سوا في الاصغر حتى للاكابر. احنا كهيئه حاليه دونك فما لجنه قانونيه، فما المحامي تاع النادي قاعد ياخذ في لي زليمون نيسيسير كل معناها الاوراق اللازمه، احنا مانيش نسكتوا ونحبوا حتى نطمنوا الجميع نخدموا بصمت وباش الامور تمشي حسب القانون. وفي الاثناء قاعدين نحضروا في ان شاء الله في عريضه لمراسله السلطات المحليه والجهويه وتباعا وزارة السيادة بيانسور، والنادي البحري إن شاء الله بإذن الله في أيدي أمينة. والمطلوب اليوم هو الاكتفاف بعيدا عن كل التجاذبات والانقسامات ريان كو لمصلحة النادي. وراهو الفيتيران دي كلوب وينيا ومن المنبر نتاعك ندعو الجميع الفيتيران دي كلوب الفيتيران دي نتاع المسؤولين والناس الكل نلتفوا باش نمنعوا الصرح الكبير والنادي اللي خرج أبار اللي خرج أبطال كان سبب في تكوين وفي معناها أشخاص عنا أساتذة رياضة. احنا ديجا جبدنا على الفيليال سبورتيف ديجا الوليدات اللي يقراوا مسلك رياضي ينشطوا في ويعديوا في الحصص نتاعهم في النادي، وكان هو حتى سنتر نتاع اكزامان موجود الغادي وهذا بالتنسيق مع السلطات الكل من مندوبية من ولاية. إن شاء الله يكون ثم تراجع في القرار، وإحنا في الأمور القانونية إحنا مش نسكتوا على النادي إن شاء الله قدرة ربي نقاول الحلول اللازمة. وراه فما لكوتي سبورتيف رانا ولي نداء اللي كان ديما السيد رئيس الجمهورية يدعو، هو الالتفاف بالشباب وتأطير الشباب. وأحنا والله يا سي جمال جبدها معناها حتى نبيل، رانا أطرنا صغيرات اللي جايين حياة شعبية اللي ميم لي بارون تاعهم معاش بالنسبة اليوم معاش عنده إسبوع وتكونوا قدموا واللي كمل في المجال واللي ولا بطل واللي ولا أستاذ، وعنا شكون حتى خرج البرة دونك يظل يصرح في التسعينية متاعه ويصير فيها غير أو مش معقول.
0: لا لا لا هو احنا مش نضموا صوتنا صوتك خويا سيف، وطبعا وكل اللي يحبوا الرياضة هذية وخاصة هذا السرح أكيد ما باش نتابعوا الموضوع في كل تفاصيله. إن شاء الله اللي خذا القرار هذايا يراجع نفسه، وخاصة ينظر لأهمية وقيمة هذا النادي التاريخي، لأنه اليوم وقت ناخذوا قرار كما هكا لازم يكون فما حل بديل. أما ناخذوا قرار ونشطبوا وما فكروش في الحل البديل، هنا أعتقد أنه قلت مسؤولية. المسؤول اللي خمم ليح نجم ناخذ قرار، ولكن فما قرار بديل أو فما حل للمشكل. هنا إذا كان بجرة قلم نسطر على تاريخ متاع نادي وعلى يعني مقر رسمي لنادي من 37 لليوم، نجي هكا نصح عليه مسألة الحكاية، نصح عليه ونقول له في خبري كان، حتى لو كان فما خلالات اللي عمل الخلال يعاقبوا القانون، وفما نجموا نشوفوا الخلالات هذه إذا كان فما خلالات ترتقي لدرجة أنه نسكروا ونغلقوا مقر نادي. حسب رأي فما زوز أسباب تنجم تأدي لقرار كما هكا، ما نحطش روحي مكان المسؤولين، أما حسب رأيي يا ما فما خطر دهم على الوليدات، وإلا المقر هذا يعني فما يعني قرار وطني ولا فما مصلحة وطنية تقتضي. والله وقتها نقول لك أما لسبب إخلالات في منيش عارف في فتح مقهى ولا في ممارسة نشاط باش يدر بعض المداخيل للنادي، أعتقد أنه بصراحة قلة مسؤولية، ونقول الكلمة هذه. وطبعا وننتظر أنه نلقاو طبعا تجاوب.
1: والله جو رجوع سي جمال بور كلوتوري كلامك، اللي الهيئات السابقة كيما نعاودو نقول لك كل هيئة حالية كانوا يخدموا باش الكري دي روسورس باش النادي هذا يعيش، نحكيه على المشرب ولا نحكيه على الريستوران ولا نحكيه على صندر دو بلانجي، سو سون دو ريسورس باش يعيش بهم النادي ويتواصل. نعطيك معلومة أخرى، من نجيوش نعدمو نادي الوحيد على الشريط الساحلي الجديد،
0: هي هذا هو
1: رانا كي تقول على الشريط الساحلي الكلوب لو سول كلوب اللي موجود على الشريط الساحلي، ورانا باش ندعمو معناها باش نعدمو ديسيبلين كاملة راه معناها ديسيبلين كاملة. وإذا راهو نعاود نقول النداء إن شاء الله لصلاة الإشراف وللناس الكل مخرطين ومحبين والغيورين على النادي، وإن شاء الله قدرة ربي نقاو الحلول
0: لا ودعوة للسيد خالد بكوش مندوب الشباب والرياضة يدافع، لازم يدافع على النادي هذا، لازم يدافع على النادي هذا
1: كان ديما يدافع علينا وكان ديما مساندنا، إن شاء الله قدرة ربي يكون معنا في
0: شكرا لك. شكرا لك سيف الدين السويسي رئيس نادي، شكرا نادي رئيس نادي الرياضات البحرية بسوسة. تو نرجعوا للملف هذا في قادم الحصص.

الستة وخمسة دقائق. طبعا تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في، كذلك تحية لكل السادة اللي يتابعوا فينا عبر الصفحات متاعنا، صفحة الرياضة وإلا الصفحة متاع جورة دونك على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم الكل. حتى الثمانية نفتحوا توا ملف كأس العالم ونحكيه طبعا على الأدوار اللي قاعد

0: تتلعب تو، وخاصة ترشح المنتخبات وخروج بعض المنتخبات، وخاصة بقى زوز منتخبات إفريقية فقط، هما زوز منتخبات عربية، وهذا طبعا حاجة تفرح. منتخب مغربي بامتياز ومنتخب مصر بامتياز، دونك نحكيه على تألق زوز منتخبات هذوما. للأسف بقيت منتخبات كل خرجت، 10 منتخبات إفريقية قعدوا فيها كان زوز منتخبات. نذكر عاد مثال، شنو نذكركم اللي أول منتخب غادر كأس إفريقيا كمنتخب إفريقي هو منتخب الوطني التونسي، وكمنتخب حقق نتائج سلبية خاصة على مستوى قبول الأهداف هو المنتخب الوطني التونسي. وكان نجم نقوله أن المنتخب ما شاركش، النجم نقوله المنتخب ما شاركش، دونك مشاركة للنسيان ما هيش موجودة. يزم تاريخيا كان أقاو كيش نفسخوها فسخوها، بينما المنتخبات الإفريقية البقية وخاصة المنتخبات العربية هاي متواجدة زوز منتخبات. بقية المنتخبات الإفريقية ما عرفش تجاري الثواني الأخيرة والعشرة دقائق الأخيرة، بما فيها المنتخب السنغالي كان ربح 2 بلاش، ما زالوا 4 دقائق يخسر المباراة، يتمكن المنتخب البلجيكي من أنه يعاود يحيا في المقابلة ويمشي لحصص الإضافية ويخطف هدف الفوز والترشح في الثواني الأخيرة. طبعا مش نحكي زاد على المنتخب غانا، منتخب كونغو الديمقراطية، وكافير اللي ربما زاد لازم نشكروه، هذا منتخب نعتبره إلى جانب المغرب ومصر هما ثلاثة منتخبات اللي شرفوا كرة القدم الإفريقية كحسن ما يكون. سمير جويري مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور جمال، مساء النور بالحضور، ومساء النور بجميع مشاهدين ومستمعينا.
0: تشاطرني الرأي، هذوما ثلاثة منتخبات بالترتيب هذم
1: أكيد
0: اللي شاركوا البقية. بون فما تدرج، منتخب كونغو الديمقراطية والسنغال وغانا كمان مشاو في أدوار متقدمة،
1: كوت ديفوار كيف كيف شوية،
0: كوت ديفوار زاد هاي.
1: أكيد المشاركة الإفريقية والعربية في بطولة كأس العالم 26 هذه كانت خلينا نقولوا متوسطة في العموم. خروج المذل والانسحاب المشين للمنتخب التونسي كأضعف منتخب في كأس العالم على جميع المستويات وعلى جميع الأرقام يخلي نقطة استفهام كبيرة على كرة القدم التونسية. وإن شاء الله يعني الاجتماعات هذه المسترسلة وتعيين المدير الفني الجديد في رضا الجدي تكون عندها يعني انفلونس إيجابي على كرة القدم التونسية. المنتخب الحق يقال المنتخب المغربي ما فاجأنيش، لأنه لم يعد يعتبر مفاجأة في كرة القدم العالمية جمال. أصبح له مكانه، أصبح من المرشحين ومن الفرق اللي مرشحة بصفة كبيرة للفوز بكأس العالم. هذا مش من النسخة هذه، لا، من معدة مواسم. المنتخب المغربي نعاودش نقوله أنه خدم عنده سنوات إلى انفستي في كرة القدم، المغربية إمكانيات كبيرة، قاعدين يجنيوا في ثمارها توا وبش يقعدوا يتواصل لجني الثمار إلى مدى طويل، لأنهم يخموا في اليوم ويخموا في غدوة في المستقبل. المنتخب اكيد الكاب فيردي اللي كما قلت انت فاجأنا الجميع بالمردود نتاعو، بالعطاء نتاعو، بالروح القتاليه نتاعو، بالرغم اللي جروا اللاعبين يلعبوا تقريبا في البرتغال في الدرجه الثانيه، ما همش لاعبين معروفين مغمورين، لكن بروح الجماعه، بروح المجموعه، بالروح القتاليه وصلوا باش وقفوا الارجنتين وعملوا مباراه كبيره ياسر، ونهزمهم الاخير او انسحابهم المر نوعا ما يعني يوريك انه قيمه هذا المنتخب اللي والحق يقال معنا كان شرف كما قلت انت جمال كرة القدم الإفريقية. بقى المنتخب المصري، معناه فريق معروف في فريق المناسبات الكبرى، تلقاه في المناسبات الكبرى ممكن يعدي تصفيات ماهيش ممتازة، يلقى بعض الشكوك في التحضيرات، لكن في المباراة الرسمية نلقاو اللحمة المصرية، نلقاو الروح القتالية، نلقاو روح المجموعة، فريق يلعب متماسك متكامل، فما وراه يعني جمهور كامل 120 مليون مصري، دونك الناس كل يعني احنا قدم الأمل في مصر والمغرب إن شاء الله يكملوا المسيرة نتاعهم الوردية ويفرحونا ويفرحوا الكونتينون افريكان والعرب الكل ككل.
0: سي توفيق زابو مساء الخير.
2: اهلا وسهلا. مساء الخير
0: جميعا. امورك لاباس؟
2: مساء الخير للحضور الكل في استوديو. مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوار التي في. شنو احوالك سي سمير؟ عندنا غيبه اخويا. كملنا الكاف.
1: مازال لنا موديول اخر ولا شهر. مازال موديول اخر شهر.
2: ربي معكم ربي يعينكم وربي نجاحكم.
0: في السخان هذه سيرتو. في السخان هذه.
2: السخان هذه وفي الغالب هما خاطر فما برشا اللي زاد ينشطوا لبرا ويجيو في البريود هذه.
1: اكيد.
2: فربي معكم وربي نجاحكم.
1: هذاك اهم شيء. بارك الله فيك.
0: تشاطرنا الراي في يعني في ترتيبنا للفرق، وبالتحديد طبعا الكلام اللي قلناه على كل من المغرب خاصه المغرب، نحكي على المغرب في انتظار أن المنتخب المصري زاد عنده مواجهة كبيرة، المغرب زاد عنده مواجهة كبيرة. للأسف زوز منتخبات فقط من افريقيا, منتخبات عربيه المغرب ومصر هما اللي بقوا في السباق.
2: صحيح جمال, صراحه ما فاجئناش المنتخب المغربي, انا كونفيرماسيون بالرغم اللي غيروا المدرب ولكن غيروا بعض اللاعبين, ولكن الاداء نتاعهم والروح وشفنا انا فما لاعبين سون ترانسفورمي كيما ونحي اللي من اللاعب اللي كان في مارسيليا ما عداش سيزون اكستراوردينير ولكن بعد خرج وشفنا أنا إبراهيم زاد اللي مش إبراهيم اللي شفناه في الريال, فما برشا ملاعبية اللي الأداء نتاعهم تحسن وقت اللي المجموعة ولا فما كويزيون وقت
0: اللي شكون إبراهيم؟
2: إبراهيم دياز.
0: إبراهيم دياز تحكي إبراهيم تقول شك تحكي على الجارديني الله العظيم مو فعلنا
2: قداش من إبراهيم ولا يقلقكم أنتم جماعة البرسا
0: في اسم إبراهيم؟ اسمه عاتي, اسمه عاتي على ما عنده ما ما ما مش جوار كبير.
2: اي مشكل كبير. إبراهيم سيدي راه في ريال مدريد وقاعد يأدي وباسور وتشوف الهدف الثالث اللي أعطاه الرحيمي معناها أعطاه له في طبق من جاب الهدف الثالث. بالنسبة للمغرب صراحة أني ستون كونفيرماسيون على الأداء متاعهم على صبرهم مالجري اللي ما عداوش بريمير ميتان اللي تليق واللي معناها كونفورم للمباراة السابقة. لقاو برشا مشاكل من الأول وبعد التغييرات اللي قام بهم المدرب ليزوكازيون اللي جاو معناها تحسهم في اللي باس ولا في اللي سانتر ولا الهدف خاصة الأول راهو الكورنير مخدومة مش معناها صدفة. معناها بيان معناها الباس كيفاش مشى طوندو ونعي معناها كان في مكان اللي معناها محضر روحه وعارف زميله واش مش يعمل دونك بيان يتودي. والهدف جاء اللي لا ديكلونشي بعد الهدف الثاني زاد كيف كيف ممتاز جدا وخلى المنتخب المغربي يلعب عليه مالغريكو كندا بصراحة حاولت مش ترجع في المباراة.
0: الشوط الأول الشوط الأول ممتاز جدا
2: ممتاز حتى في بعض الأوقات في الشوط الثاني في اثنين بليش الكندا عاملوا محاولات ولكن
0: بونو خاصة لونتام دو ماتش كان قوي برشا الكندا
2: صحيح وكي تبدا عندك ان جراند جارديان اسمه بونو اكيد يخليك زاد في الماتش وقت اللي بوتيتر ما تلقاش دي سوليوشن وهكا علاش المنتخب المغربي نجح تو مش يقابل مورسو كبير
0: اللي هو المنتخب الفرنسي فقط. خلصت سي سمير نسخة 2022 المغربية
2: قطر
0: بقطر اقوى ولا نسخة 2026 في امريكا والكندا والمكسيك اقوى؟
1: لا ظل نسخة 26 المغرب اقوى بكثير مش حتى المدرب تغيير المدرب لا او فلسفة المدرب الجديدة لا المدرب الفرق بين الرقراقي وهذا المدرب الجديد هذا هو انه المدرب هذا عنده خبرة كأس العالم فاز بكأس العالم اليوديسات دونك يعرف كيفاش يتعامل مع مباريات كأس العالم وقاعد ياخذ كل مباراة واحد حتى في تصريحاته متواضع جدا ويقول لك احنا نخمم مباراة بمباراة دونك مع برشا من اللاعبين لعبوا في كأس العالم 22 ما عيطتهمش في 26 هذوما نحاهم كيما النصيري زياش برشا لاعبين اما بالمجموعه طلع لاعبين شبان فما روح فما فما فما اصرار فما عزيمه نصور ان المنتخب هذا اكثر تكامل واكثر انضباطيه فوق الملعب.
0: البارح المنتخب الفرنسي اللي كانوا تصوروا الناس باش يلقى تاريخ مفتوح قدام باراغواي وحلا من المنتخب تاع باراغواي منتخب منضبط يعني برالنتي وقوفهم على في المنطقه نتاعهم يعني يعرفوا يدافعوا دفاع معناتها في مجموعه ثم حتى اذا كان خرجوا الهجوم دائما ما ينساوش الوجبات نتاعهم الدفاعيه قوي بدنيا الحقيقه خلق برشا مشاكل المنتخب الفرنسي البارحه.
2: ديكلاراسيون تاع الحارس فسر لك نتاع حارس
0: ما حبش مبابي ما حبش
2: هذيك هذيك حاجه ولكن ديكلاراسيون تاعو قالوا له ماناش معناها شنو المستوى هذا اللي قدمتوه خاصة من في الشوط الأول ولا تصويب على على منتخب فرنسا معناها دو ريدو 10 متر دانترفال وقاعدين التالي مش أهم شيء ما يقبلوش ما هي الأجريسيفيتي سي ترو أنا بصراحة البارحة لا
0: لا فما تهمت حتى للحكم اللي تغافل
2: مش تغافل ولا كرتون يا جمال
1: 54 خطأ يستحق في التحاليل 54 خطأ يستحق الورقة الصفراء ما عندهمش 54 خطأ
2: ترو إكزاجيري الحكم الأوزباكي من أوزباكستان الحكم لا توليري جو دور يا توليري بوتيتر زاد هما في تفكيرهم والمدرب نتاع لور الباراغواي قال لك هذاك لعبنا احنا الاجريسيفيتي ويزون معناها شرشي شفت المنتخب الفرنسي ماك تعرفهم ما يحبوش يكون يمسهم ويمسح عليهم لقاو جماعه لا لا دون لي دويل مشاو لهم بقوه ايزون فولو اسمع لي زانتيميدي
1: يعني فما ركم ركم ركم لكم فما
2: فما فما
1: شد فما
2: ديباسمون فما
1: شوف ملاحظة على الحكام توفيق جان، احنا محاضر دولي في التحكيم في البرو الأخرانية، والتوصيات الأساسية الأولى أنك أقل بلانتيات وأقل ورقة صفراء. هذا كلين أعطى التعليمات صار من الحكام، نقصوا لي من ضربات الجزاء ونقصوا لي من ورق الصفراء.
2: ولكن
1: ضربة جزاء كالمسك وكالشد ذلك قالك ما تزفروا ليش
2: برهم الماكسيان قدام الحكم معناها بامبي أعطاه باس من بروفاندور وكمل الثنيته لا بيخلط في جرته ويضربوا من منكبرة وجوي ويلعب ليش كورة
1: لا برشا أمس برشا برشا
2: كمام البارح أنه ماتش سلطان تكنيك
0: لكن البارح المنتخب الباراغواي أعطى ميساج إن شاء الله يستغل المنتخب المغربي اللي راه المنتخب الفرنسي مش بك الشكل اللي ما تنجمش توقفه وقف البارح
2: لا وقت اللي تقى
0: شو وقفه ولقى عاجز
2: اي تكتيكيا وقت اللي تقى كل ملاعب أوليزي دوبريدو
0: كل هبط كل كما هبطش دوي
1: ما يلقاش بحلول الفردية
2: شوف وقت اللي ملاعبية تحسهم مالا انسبيري معناها أول شيء الخوف من اللي صابت من اللي كونتاكت اثنين كل ملاعب يجيه الكورة قريم بالقداء دوبل ريدو يتعدى من الأول للقصد
0: إيه ما هو ذا ميساج المغرب هذا
2: داكورد مشاو على اليمين مشاو على اليسار شفت الهوند إيبان البارح طرح تا هوند إيش معناه معناه الكورة تدور توصلها ترجع سور ليزال يمين يسار ولاو شحاولوا ولاو يحاولوا باللي يطير دلوان شفنا ثلاثة تصويبات
0: رابيو
2: شاط دو فوا وكوني شاط زاد كيف دو فوا حل من الحلول ولكن فماش ريوسيت هكا علاش دو زيمي تان وقت
1: اللي توفيق هذاك الفوتبول فري فوتبول
2: فوالا
1: تخاطر برشا محللين جمال حتى في العالم معناها نذكر بكري نقل التصريح سيليو ستال فوتبول هكا هو رايه انه شافوا امس مردود المنتخب الباراغواي سي ستال فوتبول ما فماش كره قدم فماش انيسياتيف فماش روح المبادره فما عنف شديد يعني حبينا نشوفوا كرة قدم جميلة أكثر هجومية أكثر ما شفنا شيء أمس
2: وهذاك سيدي في الأمريك دو سود اللعب نتاع الباراغواي كله كيف يعتمد أكثر على
1: الالتحامات
2: بالاريتي كوفران تبقى البارح كما قال جمال توا معناها منتخب فرنسي ما قاش حلول وحتى ديشام بين الشوطين يأكد ويعاود حتى وقت اللي صارك البريك نتاع شرب الماء يقول لهم ردوا بالكم تدخلوا في البروفوكاسيون معناها بامبي كان سور لو بوان مشيخو كارتون روج ديمبيلي زاد كيف
0: حبوا يتعاودوا
2: لا حبوا بعد ما في الماتش صارت زاد
1: التحامات
2: بيناتهم يبين لك اللي ملاعبيه كان جات بتاتر جمعية أخرى راهو خرجوا من المباراة وراهو صارت معناها ورقة حمر تبقى هما إلى توفي مش يهدي وجات البيلانتي في وقتها سورا نكسبلو انديفيدوي نتاع
0: لولا الفار ما كانش في قباه وما بيلانتي
2: هذا ضربة جزاء جمال
0: هي لولا الفار
2: لولا الفار لا ما شافهاش لا الأوزبكي في عالم آخر البارح ونديري يلعب في مش هنا ماتش ركبي
0: قبل ما نحكيوا على المقابلة الجاي في برونستيك المونديال أحسن ماتش لحد الآن في الأدوار في الدور هذا
1: في الدور الثاني ممكن مباراة المغرب هولندا ومصر هولندا اللي انهزمت مع منتخب المغرب
0: المغربي
1: هذيك تقريبا احسن مباراة على جميع المستويات يعني معنا تكتيكيا واهداف ورونفيرسمون دي سيتوياسيون يعني تحس انه فما شفنا فيها برشا جمل كروية فما خطط تكتيكية تحس انه فما حقيقة شفنا كرة مزيانة برشا
0: انس التوفيق مش انت شو المباراة
2: انا شفت جمال بصراحة انا عندك منتخب الارجنتين و كابفير بصراحة جرام ماتش من جميع النواحي شفنا أهداف ممتازة شفنا تسابق وتلاحق شفنا أنا ديفرنس ستيل دو جو شفنا ملاعبية اللي يلعبوا سون كومبلكس خاصة من منتخب جنوب أفريقيا هذا ماتش معناها فيه أهداف وفيه تسابق وتلاحق وفيه برولونغاسيون وفاجأنا بصراحة المنتخب جنوب أفريقيا ما كناش نتصوروا الأرجنتين مش تلقى صعوبة يا ربي كابفير سامحني وماتش الآخر 3-2 نتاع السنغال والبلجيكا اللي كان ثنين بلاش هادي مينيت دو لافان وبلجيكا كيفاش ترجع في الطرح راهو بعد ساعات القاعد يقول الكوره بون يلزمك اخويا تامن اللي راه الكوره لين زفرت الحكم
1: نايفيتي بتاع الفريق
2: تركيزك يلزمك تعرف كيفاش
1: مدرب المنتخب البلجيكي قال نوزيتيون سيور كانوا متاكدين انه في العشر دقائق الاخيره مشي المنتخب الافريقي يمشي يخسروا الاستكتور نتاعهم والفاسون
0: نتاعهم
1: قريهم
2: دونك هذوما بتاتر
1: وانا
2: طوندون تو باش نشوفوا البرتغال اسباني زاد ماتش كبير وشكون اخر البرازيل
0: زاد جايين بعد فقط حبيت نشير الارجنتين كافير مادام نحكي على الارجنتين فما تصريح قاعد يدور وقاعد ترجمته لميسي مش صحيح
2: لا
0: ثبت انه صحيح اي هو كذب وزاد
2: ميسي على الانستغرام على على
0: ليكس. شوف لنا فهمي شوف شوف عليك ما انت باتصال مع ميسي كذبوا. شوف لنا اخوي منين كذبوا وين ريتوا انت كذبوا
2: اكس اكس
0: مش هو اكس ولا اي جريك
2: ليه ما اسمك تتبع يا جماعه
0: لا تتبع انا اخوي انا تبع احنا
2: تو خاطر بعد ساعه
0: ادخل انا عنده كونت إذا كان هو فما تصريح مش تصريحه هو فما ترجمة يعني وقعت دارت برشا هذه على أساس أنه يعني يهاجم المسلمين وغيرها وغيرها أعتقد أنه مش صحيحة ما فماش ما يثبت الكلام هذاك وحتى المطلعين على الترجمة مش هذاك الكلام يقول فيه أكيد فما
2: ما يستغل وراء العباد جمال تو فما برشا ناس تستغل منه مش يشوه الصورة بتاع سواء ميسي ولا رونالدو ولا غيره معناته انت تشوف حتى التصريح بتاع اللاعب الكابفير اللي ما انا شايف كيفاش يتصرفوا المسلمين ودخل دين الاسلام في الكوب ديما معناته فما شيء براي بعد ساعات تحسك وتشوف الوضعيات بتاع برشا لاعبين
0: فما برشا فما قيتو
2: برشا تصريحات
0: ما فماش
2: عطاو نطلعك
0: ما فماش ها وعندي يعني الكونت بتاعه ها دقيقه سيدي تفضل
2: كونت كون انت عندك
0: كونت اليوم ميسي المسؤول المعني بالامر
2: اش دخلني في المسؤول المعني بالامر نحكي لك على الفيدراسيون يعني ارجنتين
0: شوف فيدراسيون كذبت شوف لنا يا
2: فهد لحظه سيدي
0: شوف لنا خويا شوف لنا لحظه
2: حط لنا غنيه مش نرجع لك
0: لا لا ما هذه حكايه الغنيه بعد تبدل الموضوع ما
2: لا ما بدلوش ما بدلوش
0: مانيش نعطيك
2: مش ندخل ليكس نتاعي يعني
0: ندخل ليكس نتاعك انت باهي ليكس نتاعك وتخيل ليكس ليكس ليكس باهي تفضل فما شيء في ميسي شوف لنا خويا اذا كان عندنا باهي نعم ترتاح مع الموسيقى ونرجع ويلا
3: كان جسيف عنده صوت تراه صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السماء لحظة بلحظة والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح نهار السبت من البيع من 9 ل 10 مع احلام غلال بون بلان من 10 ل 11 مع اسماء الجربي دار العيله من 11 نص نهار مع اشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي ونهار الاحد ارشي ماك من 9 ل 10 مع اسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع احلام غلال ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريد أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي ثامن فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 بتاعني على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف
4: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلي بجانب الملاحه المنتجة.

0: الستة وثمانية وثلاثين دقيقة مازلنا في استوديو المونديال وقيت خلينا نحكيو على المقابلة الجاية ونحكيو على الترتيب كذلك وبرونوستيك المونديال في فريق جوهرة سبور. برونوستيك المونديال طبعا يتواصل التشويق ويتواصل طبعا الترتيب الترتيب إذا كان قدامنا خلينا نعديوه ترتيب البرونوستيك المونديال وخاصة يعني الترتيب الجديد جديد جديد جديد خاصة وأنه نعرف كل مقابلات تنجم تغير الترتيب هم مش عارف توفيق التحق بالعشر الأولين
1: ما تحركش من بلاست
0: ويقعد يتبع في روحه قاعد يتبع في مانيش عارف شكون باش يعاونك توفيق في الحكايه هذه والله لن يعرف
1: لا حتى شكون باش يعاوني حسب رايك
0: اي شكون
1: طلبت يد المساعده ونستنى حتى التغيير باش نشوفوا كلاسمون شكون تبدل شكون طلع تبقى كين كونغ اللي معول عليه هرب
0: كين كونغ هرب
1: مش هرب اما بعد
0: كيفاش باش نخلطوا وكيفاش باش نعملوا
1: مش نتبعوا جميعا احنا برنسيب عاملين عاقدين العزم اللي مش نحاولوا نخلطوا في المباريات الجاية جبت دو برونستيك صحاح وان شاء الله
0: إذا كان الترتيب موجود نجم نتبعوه فاهميها وحتى أنا الترتيب خلنا نعطيكم الترتيب الجديد طبعا هو قدامكم الترتيب فقط خليني نعطيكم الأسماء طبعا مفتاح حمزة في المركز الأول عنده 721 نقطة ثم إنصاف النمرية هاي إنصاف النمرية هاي بنية أخرى
1: خلطت
0: في المركز الثاني 645 نقطة ثم نلقاه زادة نسرين براهم هاي نسرين براهم
1: كان تويتين
0: 644 أكتب نسرين تعرف هذه
1: لا ما نعرفه نتبع
0: تبع به
1: نعرفه مش
0: تبع كيف سلاتيف ستوفيق به
1: ليه أنا قلت لك أني مفتاح ما شاء الله عليه
0: به محمد صادق جمعة 635 محمد أمين مبروك في المركز الخامس عنده 634 سوار بوغرين هذه اللي خذيتها بالعين انت طايحه في المركز 632
1: هبطت وعاودت رجعت
0: فما بنية أخرى وإيه محمد 623 زاد شنو هذا اكتساح للعنصر النسائي المركز الثامن عبد الوهاب مانع 618 المركز التاسع عجمي
1: لا شهاب
0: 615 لا زي شنو تو فاش تقرا
1: تكتب شهاب اللي عمل زاد خطوه كبيره
0: خلنا نكمل والله اللي جبتولي شيء هذا مش موجود في الترتيب شيء
1: ابي
0: ولا
1: مرتبه العاشره شنو
0: مرتبه العاشره اي مرتبه العاشره شيء انا مازلت في الثامن مازلت في الثامن التاسع هذه عجمي المرتبه العاشره شيء الفقيه عنده 605 نقاط ثم نلقاو محمد الحساني 604 نقاط اشرف بالحاج سالم عنده 602 نقاط في مكه 12 حاتم ضيف الله في المركز 13 عنده 601 نقاط ثم في المركز 14 مش لازم نكمله محمد نمرية عنده 597 نقطة وحسام زيان في المركز 15 عنده 592 نقطة اكتساح للعنصر النسائي طبعا سي سمير انت شو وين امورك
2: لا شيء لا انا اليوم بعيد بقدر ما حبيت نلحق ما نجمتش توفيق اقوى مني
0: وين هو توفيق طلبته هو
2: 16 توا
0: تعال الناس كل ما عاملين عليه هو
1: عندي امل في القرعه
0: في القرعه
1: لا عندي امل في القرعه
0: طبعا نوريهم مره اخرى الطريق نحو اللقب زاد اللي نجم يغير كل شيء هذا يعني الدراوي نجم يغير كل شيء خاصه كيف تراهنوا على منتخب وتراهنوا على المسار نتاعو وتراهنوا على الفرق اللي باش توصل للدور النهائي تربحوا برشا نقاط وتنجموا راهو في الاخر يعني تكون بعيد انت لكن تنجم تفوز يعني استوفيق ركز على هذي اسمع كلامي ركز على هذي باش تقرب المعطيات انا هو المنتخب اللي تصور باش يفوز هنا لانسيه من توا خل تربح 200 وتقريبا قداش يربح من نقطه 250 نقطه كاملين تربح
2: تهرب الناس كل توفيق
0: تهرب الناس كل
1: لا وين يا ودي ولا
0: مش واثق حتى في خيارته مش واثق
1: مش انا 250 نقطه ما نخلطش اسمه محمد علي هرب نضرب قداش اما بون نحاولوا احنا ما فماش حتى مشكل
0: باهي نحاولوا باهي
1: تو وين وصلنا احنا
0: وين وصلنا الدور 32 باهي هاو باش نسالكم على تكهنتكم مقابلات نتاع اليوم مثلا اذا كان انتم في بلاصه المستمعين نتاعنا واللي تابعوا فينا شنو تلعبوا دونك دائما نحكيوا على الدور الثمانيه البرازيل والنرويج سي سمير، شكون تحط يربح ديما 120 دقيقة راهو؟
2: أكيد أكيد باش تكون مباراة صعيبة شوية على المنتخب البرازيلي، باش يلقى ريزيستونس منتخب النرويج اللي يلعب دفاع متكتل ممتاز مع الهجمات المرتدة على إيريك هالاند، لكن نتصور أنه المنتخب البرازيلي في آخر المطاف باش يترشح للدور المقبل.
0: زعما فماش مفاجاه؟
2: لا ما نتصورش، ما نتصورش فما ريزيستونس. قداش
0: النتيجه؟ قداش النتيجه؟
2: نتصور 2 بلاش.
0: 2 بلاش سي توفيق. البرازيل والنرويج.
1: برازيل والنرويج بون في ظل موجود
0: اوديغارد. البرازيل يستقبل يلعب في ارضيه ميدان.
1: تمنى ارضيه ميدان ولدي.
0: انا شاردت ميدان ومدام في امريكا.
1: داكور دو انا
0: شوف الجمهور الكولومبي.
1: لا تو الناس الكل متعاطفه مع النرويج. خاطر سيت اون ايكيب سامباتيك والامبيونس اللي عملتها، وتشوف النومبر دو فور نتاع لي نورفيجيان اللي جايين امريكا، وكل الاجواء وكل بعد كل فيكتوار كل لما محلاها وكل اوديغارد بال انا فريمون كل يراميو في انا فما ميساج تعدى لفيكينغ حلو برشا. دونك فساعات كل كوب دي موند يخرج لنا منتخب يخرج شويه على النمط العادي.
0: شكون تكهن؟
1: برازيل 2-1
0: ما تبعت ما اشكر النرويج.
2: النرويج قلنا هذا
0: في الاخر حتى خاسره بدا مش مشكله.
1: يا اخي جمال شوف
0: المكسيك
1: الفوارق بعيده
0: بصراحه. بعيده المكسيك لانجلتير مباراه تلعب ماضي ساعه نتاع الصباح اليوم.
2: اكيد دو ستيل ديفيرون من زوج قارات مختلفه. المنتخب الانجليزي الفيرسيون هذه مع المدرب الجديد نتاعه يعني الالماني اصبح اكثر واقعيه، اكثر استحواذ بالكره، اكثر الاجريسيفيتي، بين المنتخب المكسيكي اكيد على ميدان ومنتخب نعرفوه بالصلابه الدفاعيه بالالتحامات بالاندفاع البدني، باش تكون مباراه قويه. لكن نتصور انه السوبريوريتي التكنيك نتاع المنتخب الانجليزي، التفوق التقني للاعبين المنتخب الانجليزي باش يصنع الفارق، ونتصور انجلترا ترشح في الاخير هدف لصفر.
0: هدف لصفر توفيق.
1: صراحة الأجواء اللي عاشها المنتخب الإنجليزي مع الكونغو تخليك توحي اللي المباراة مش تكون صعبة ضد المنتخب المكسيكي في الأستيك. حضور جماهيري كبير برشا، تحضيرات كبيرة برشا، والضغط اللي صار حتى على المنتخب الإنجليزي في تنقله للمكسيكو كانت معناها عليه رقابة كبيرة. خايفين أي والمكان اللي قعد زاد بعيد، لأنه ما شفت عملوا أمبيونس كبيرة للمنتخب الإكواتوري في الإكواتور أي في الفندق. ف 2000 زاد متر دالتيتود زاد فو با معناها زاد ما تنساش هذاك. فالمنتخب الانجليزي يعرف شنو يستنى فيه في كلاستيكا، وجمهور المكسيك الكل مش يكون متعاطف. الفريق المكسيكي ما نهزم ولا مباراه على ارضيه ميدان. هاري كين اللي انقذ المنتخب الانجليزي، هل سيكون عليه مراقبه شديده؟ كيف سيكون مالب؟ دونك ماتش تري تري يعني نتصور 2-1
0: العب توا حط 2-1
1: يعني لعبها مش نوريك
0: 2-1
1: مش نوريك
0: وريني حط 2-1 اي تفضل بربي خلينا نوريوه للساده المشاهدين
1: 2-1 شفتها مطروفه
0: تفضلوا سيدي هاو نجم تعدي ناخذوا
1: 2-1 انجليز
0: بعيدك تعدي انت الكاميرا قدامك الكاميرا اقرب شوي
1: هاي 2-1 هاي من فوق
0: 2-1
1: شفتها 2-1
0: لا لا هنا هي الكاميرا
1: هاي تفضل
0: هاي هنا باش كل شيء بالوثائق كل شيء بالوثائق
1: دونك ان شاء الله ان شاء الله عندي ثقه في الانجليز مش يترشحوا للدور اللي بعد
0: نواصلوا غدوه طبعا زاد اخر ماتش مبرمج غدوه اللي هو قمه اوروبيه جيران في بعضهم طبعا زوز مدارس يعني يقتربوا برشا في التكنيك وفي الاداء البرتغال واسبانيا شكون ترشح للفوز وما هي النتيجه اذا كان تلعب ما انت اكيد باش تلعب شنو باش تحط
2: اكيد المنتخب الاسباني الفيرسيون تاع 26 كانت اقل جوده واقل نوعيه من اسبانيا 22 هذا اكيد شفناه لقى برشا صعوبات ولانه فاز 3-0 المباراه الاخيره لكن لقى صعوبات انه يترجم التفوق نتاعو ما شفناش التيكي تاكا نتاع المنتخب الاسباني نتاع العاده. المنتخب البرتغالي تقريبا يمتلك من احسن اللاعبين في العالم لاعبين هزوا الشامبيونز ليغ مع البي اس جي فيتينيا والبيفو الاخر اللي معاه توفيق البيفو نتاع البي اس جي فيتينيا والقصير هذاك
0: بيدرو مش بيدرو لا
2: نيفيز
1: نيفيز صح
2: دونك
1: مع باريس سان
2: جيرمان مع يعني هجوم قوي ياسر المنتخب نتصور المنتخب البرتغالي ممكن مشكل واحد اللي راه جمال تو هو رونالدو. رونالدو نشوفوه تقريبا في المباريات كل ناحيه اللي سجل اهداف جمال تقريبا الستاتستيك نتاعو من اضعف الستاتستيك نتاع معناها حتى من باب الفضل كجمال لما لعبت حارس مرمى الكافير قام بمراوغات اكثر من رونالدو في المباراه يعني يلعب ثقيل برشا دونك يعني نتصور انه اللي كان يكون رونالدو في المستوى نتاعو نجم يعني نرشح المنتخب البرتغالي 3-2
0: مباراه تدور في في في في امريكا في ارلينتون وانتوني تايلر باش يزفر الحكم الانجليزي باش يزفر الماتش هذا يستفيق شنو تاع
1: قمه بصراحه
0: قمه مش كنت
1: قمه النيفو معناها متقارب برشا
0: البرتغال كيما سمير
1: لا لا لا
0: تو هكا تو
1: لا شنو علاش هكا هو رايو كل حد
0: يحترم رايو
2: ما نخليش يسجلوا
0: تشوف
1: لا كي تشوف لا وتو رجع ويليامز بعد اصابه منتخب شوف البرتغالي يصبر وحتى بعد ساعات الامور ما تمشيش ولكن سور ان كو دي كلاس معناها ما تعرفش كوفران عندهم تكنيكمون زاد كيف كيف راهم تشوف كما شفنا فرنسا راهو الكره يمين يسار لين يلقاو لين يمشي يكونوا قراب لبعضهم سواء المنتخب الاسباني ولكن اللي مش يعمل ديفيرونس في الاسبانيول اللي قاعد يمركي تو شكون؟ أنا قائد فريق ريال سوسيداد وريال زبال اللي قاعد يسجل ولكن عنده
0: زين ما شفناش يامال
1: يامال على اليمين وباينة زاد كيف كيف على اليسار الزوز مخطرين توا كيما قلت لك يمكن ويليامز يستحق له أما وسط الملعب هذوما خويا الزوز هزين كوب دوروب سواء معناها نيفيز ولا فيتينا ومعاهم شكون؟ فروست ومعاهم فرنانديز
0: اش باهي ما عندهاش وسط
1: هاو جاي بعد الاخرين رودري وبيدري
0: بيدري
1: وزيد اولمو معناته الفريق بريسك قاعد مستحفظ عليه زاد كيف سور بلان تكنيك ولي سوليسيون تلقاهم في وسط التيران سون توجور ديسبونيبل بورتور لا بال عنده الحلول راهي الكره ما تضيعش وزيد اخويا عندهم
0: فلوس يلعبوا فريق كبير
1: كوكوريلا على اليسار وين تلقاها سي سامي؟
2: زيد متر
1: دو باس ديسيزيف في الاخر معناها الارير جوش تلقاه هو اللي يعطي الباس وشكون من الغادي وبورتو اللي سجل هدف بالراس معناته زاد كومبليمونتاريتي نتاع الملاعبيه والاسبري اوفنسيف نتاع اسبانيور يخليك زاد انه مش تتوقع ماتش تكنيكمون صعيب مش تلقى باسات
0: شو تلعب؟
1: يعني نلعب دو دو
2: في اهداف في اهداف
1: من البونتوات موجودين
2: موجود
1: باش يتعداو برونكاسيون هذوما
0: باش يتعداو برونكاسيون فما لاعبين عندهم جوده لاعبين برشلونه يلعبوا في الوسط هذوك اللي
1: عندك عندك اولمو بيدري وعندك يمين زاد كيف كي يلعب في البرسا شكون اخر نزيدك وعندك كوبارسي في الدفاع عندك اربع ملاعبيه تيتولير نتاع البرسا دونك جيل جيل جيل كامل بخلاف اللي على البنك راهو
0: نجم عبد القادي
1: عمال معناها عندك جيل كامل على البنك دونك يوريك اللي برشلونه
0: السنه الجايه باش تلعب لعب 2-2
1: 2-2
0: لعب 2-2
1: 2-2 معناها
0: غير ما تورينا
1: برونغاسيون فما البرونغاسيون جايينا 2-2
0: باهي دونك هذه برونستيك المونديال طبعا برونستيك المونديال في انتظاركم برشا كادوات طبعا بدا يقرب الادوار المتقدمه كل واحد اللي يكون الترتيب هذايا راهو فيه سالون في تلفزه 50 بوس فما يعني اورديناتور فما سمارت فون فما دي بون داشاب قيمتهم 500 دينار وبون داشاب قيمتهم 200 دينار هذوما الكل طبعا باش يتوزعوا على الفائزين حسب الترتيب دونك الف مبروك المشاركة لازم تكون عدد كبير ويلزم فريق جورا سبور يكون من الفائزين وهاو فكرة على المساهمين في الكادوات هذوما
3: بروستيك المونديال بمساهمة ويند اير بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال والكيس اونريجستروز فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
4: We are ready.

0: الستة وتسعة واربعين دقيقة مازال معكم حتى الثمانية. بعد الأخبار نحكي على البرو ليج سوسة ونحكي على اليوم الختامي للبطولة هذه اللي نواكبوا فيها على جورة فهم. وقبلها مادام نحكي على النوادي نحكي على أخبار آخر أخبار النوادي. طبعا مادام نستغلوا وجود سي سمير صاحب حدانا شي أخبار اتحاد المراسلي سمير فهم مدرب جديد عندك شي فكرة؟
1: أكيد هو شوف جمال الساعة لل نحب نشكر شكر كبير لجماهير الاتحاد المنستيري اللي والحق يقال يعني عملت لما كبيرة عملت يعني حركة نبيلة جدا أنه غلقت تقريبا 6 أو 7 ملفات من النزاعات يعني دونك هذا كل يرجع للجمهور الوفي
0: مجهود.
1: المجهود الجمهور الوفي للاتحاد المنستيري أكيد اتحاد الجمهور هذا يحب فريقه الفوق يحب فريقه يرجع المستوى المعهود شفناه الموسم الفارط يعني ما كانش في أحسن حالاته الحق أنا أسبوع كامل غايب على مدينة المنستير رجعت سمعت فهم مدرب جديد ما نعرفوش نكرة بالنسبة لياني لأنه عمره 36 سنة بون عمر يعني حتى شيء لكنه كسيفي بتاعه يعني ما عنده سيفي كبير يعني خدم مدرب مساعد
0: ولا متعرفش
1: شو ما نعرفش ما ممكن تكهنات يعني لأنه الهيئة المديرة ما تعرفش الشخص هذا اون بيرسون رئيس النادي ما يعرفوش اون بيرسون ولا دونك اكيد فما دي زاجون اللي اقترحوه على الهيئة المديرة والهيئة المديرة وافقت عليه لكن ان شاء الله يكون الاختيار صعب لانه ما عندوش السي في في قيمة الاتحاد المنستيري جمال الحق يقال يعني
0: فرنسي
1: هو فرنسي الجنسية خدم مدرب مساعد في بعض الفرق الافريقية ومدرب مساعد للفريق في المعرفة للمنتخب يعني السي في نتاعه والتاريخ نتاعه ما يشفعلوش باش يكون معناها نتصور ماهوش يكون في قيمة الاتحاد المنستيري يعني والحق يقال الاتحاد المنستيري يلزمه مدرب كبير يلزمه مدرب يعرف الكواليس مدرب يعرف الكرة القدم التونسية يعرف المشاكل اللي مر بها الاتحاد المنستيري في الموسم الأخير حتى يحط لي بونسي لوزي مباشرة ويبدأ في العمل نتاعه على كل حال احنا نتمنى له التوفيق والنجاح لأنه النجاح هو نجاح الاتحاد المنستيري إن شاء الله يعني يكون في المستوى وكه.
0: به هذا الاتحاد بينما النجم السعلي استفيق ما زلت إلى حد الآن فما غموض ولو أنه فما تسريبات لبعض الأسماء طبعا اللي باش تتولى المسؤولية هذا الكل طبعا قاعد يدور الأخبار قاعدة تدور كنا حتى احنا في جوهر حكينا على بعض الأسماء ولكن إلى حد الآن
2: تسريبات
0: مش تبقى تسريبات حسب رأيك
2: بيان سور لأنه فماش حاجة رسمية دونك ما فماش مهبط شيء فما بعض التسريبات اللي يقولوا لي فما هيئة واسامي تحطت ومنهم سي نور الدين بوجناح مثلا اللي مش يكون نائب رئيس مش يكون رئيس فرع كرة قدم ولكن
0: لا مادام جبت نور الدين بوجناح بكري وكان هبطنا هبط توضيح على الباج نتاعو التوضيح هذا يعني نحوصله في كلمتين اللي مش صحيح اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي او اللي هبط في بعض وسائل الاعلام ما صارش اتفاق على أنه يكون رئيس فرع يقول صحيح ثم كلام وثم يعني جلسات جمعته بالسيد كريم العكروت الاتجاه والمفاهمة اللي تفاهم هو والسيد كريم العكروت أنه باش يكون نائب رئيس هذه الخطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم ما عدا ذلك ما عندوش حتى مفاهمة أخرى في أي خطة أخرى وطبعا عمل التوضيح هذا باش تكون الامور واضحه راني مانيش رئيس فرع راهو كان باش نخدم في النجم الساحلي باش نخدم كنائب رئيس حسب الاتفاق اللي صار مع السيد كريم العكروت شكون اللي يبدل الخطه ولا هل صحيح تبدلت الخطه ولا تسريبات فقط في ظل الغموض فما عاد شيء
2: فما ورقه قريتها فما الدكتور لاديب هو نائب رئيس
0: ايه فوالا
2: فوالا هكا علاش
0: دونك ها هو التوضيح به من السيد نور الدين بوجناح
2: هما ماش بيهم ما يوضحوش هما
0: هذيك حاجه اخرى
2: على الاقل هما يوضحوا ويقولوا راهو هاو سيدي الترتيب وهاو شكون تا 1 2 3 4 وينطلقوا في العمل نتاعهم لان الوقت
0: يزر يكون فما تراجع زاد
2: اذا كان فما تراجع شيء
0: فهمنا على حاجه ومن بعد
2: اذا كان مفاهمات هذيك علاش قلت لك اني فما ضبابيه ومازالت الامور مش واضحه تبقى المبادره احنا جبدنا توا عندنا اسبوع قلت لك راهو فما ناس يسالوا فيا علاش ما يشدش كريم العكروت هاي سيدي واخيرا الناس الكل 2026 النجم الرياضي الساحلي العريق الفريق اللي بتاريخه ولا واحد قدم معناته الواحد يتسائل يقول لهالدرجة أن معناه ما عادش حتى واحد يتقدم لرئاسة النجم الساحلي ايش نعمله هاو سيدي اللي قاعد يعملته في الحملة بتاع الفلوس هاو تقدم وباركنا له
0: وشنو رأيك في الأسماء اللي هبتت معه
2: الأسماء اللي هبتت أخوي زاد كيف ما يمنيش في الأسماء إكس إيغريك زاد المفيد عندهم مشروع بدون مشروع عمل مش يقعدوا شهرين ومشوا على روحهم ما عملنا حتى دونك الفو ان بلون دو ترافاي يتحط على السكه يخدموا به وربي معاهم الناس كل مشتاق معاهم. الحمله قاعده ماشيه وناجحه في بيع المراول والاشتراكات ومازالت مازال ما تزيد تقوى
0: صحيح.
2: وي لانه النمبر عمال يمشي ويزيد خاطر تو ماك تعرف صيف والعباد الكل تخرج العشيه اكثر شيء. المراول قاعده زاده قاعده تتباع في خزامه وتتباع في المقر وان شاء الله يبادروا الناس الكل باقتناء المراول. ولكن اذا كان البلان دو ترافاي اللي مشي تحط يكون واضح خاطر نسمع توش بما يجيبوا لنا فلان ان عرضني بكري واحد في السوق قال لي هسه توفيق هو جماعه جاو ايش تحب قال لي رجعنا يكلموا يجيبوا لمير يراني انا لمير قلت له مال لمير ايش يهديكم ربي معنا الناس مش تهب المشطر الهبلة متاع قبل يلزمنا نلعبوا على التيتر ويلزمنا لا يهديكم ربي علاش قلت لك ان يلزم بلان دو ترافاي وان اوبجيكتيف يتحط من البدايه ويلزم سلع كروت اذا هو سي رئيس الهيئه هذه التسيريه لمده شهرين يخرج ويكون صريح مع الجماهير كيما هو يلوج ويكون حريص على الفلوس وين مش تمشي هو بيدو قال نحب كل فرنك نحطوه نعرف وين مش يمشي زاد يكون صريح مع الجماهير نجم الرئيس الساحلي ويحط
0: شو البروجي نتاعو
2: البروجي نتاعو الاهداف نتاعو بدون اهداف وبدون بروجي باش نعاودوا نرجعوا للسنوات الماضيه.
1: بعد اذنك توفيق على بصفه عامه هل هيئة تسييرية مؤقتة
2: مؤقتة
1: أي في نادي أي هيئة تسييرية مؤقتة تجي تعطي أن بروجي دي لون تيرم ما تنجمش
0: على الأقل لا على الأقل أهداف
1: الشرعية
2: على أساس أمير إذا كان زاد باش ندخلوا معناها شنو البروفيسور أحمد في سوسة في النجم الساحلي راهو البروفيسور كيدور اسمعني ما لقيتش رئيس تو عندنا أربع شهور لوجوا على رئيس ما لقيناش وتوا كيتقدم هو مش يعدي شهرين أنت نيتك مش يجي رئيس مستحيل كان مش تلقى رئيس دونك مش يواصلوا تسيرية على الأقل يحط ان بلان دو ترافاي ويكون صريح مع الجماهير نتاعو والناس الكل معاه والناس الكل تدز سواء في اختياراته لازم يكون موفق ويعرف شحاجته في الفروع الكل مش كان في الفوتبول زاد كيف في الأمور المادية زاد يعرف أخويا كيفاش يستحفظ على كل فليسات كما قال هو كل فرنك نحطه في بلايسته خلصت الديون إن شاء الله تخلص من هنا العشر أيام أخرين و الواحد يسكر هالدوسي هذا نتاع الفليسات ونرجع ان شاء الله بعد عامين اخرين نرجعوا
1: جزائر
2: صحيح وبعد نتلهاو شد وليداتك
1: كوره وفنيات
2: شد وليداتك كونهم جيب لهم انفورماتور جيب مدير رياضي ومدير فني حط ان بلان دو ترافاي واخدم على رويحتك وقل لجماهيرنا راهو السنه هذه هديكم ربي ما تطالبونيش بولا شيء طالبوني بالريستركتوراسيون نتاع النادي للمستقبل راهو اللي تعملوا تو باش تربحوا ابري 3 ans
0: واضح. شكرا لك يا توفيق شكرا لك سمير اقعدوا معنا بعد الاخبار مازلنا معكم في الساعه الاخيره من استوديو المونديال.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة 7 مساء والبداية بالعناوين. تونس تستهلك ما يناهز 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا ومبادرة تشريعية للحد منها. وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق الاتفاق الإطاري الموقع مع لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، تونس تستهلك سنوياً حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنوياً، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعاً مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. هذا وتنتج تونس سنويا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60% مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة. ويمثل التلوث البلاستيكي أحد أبرز التحديات البيئية على المستوى العالمي، علما وأن الإنتاج العالمي للبلاستيك تجاوز 400 مليون طن سنوياً. هذا وتقترح المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب في البرلمان للغرض اعتماد مقاربة تدريجية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو قابلة للتحلل البيولوجي، مع وضع معايير فنية دقيقة لضمان نجاعة هذه البدائل. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن اليوم عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضواً، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع وفق أحكام الفصل 52 من القانون المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية في الجمهورية التونسية. دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنفسية والدراسات الكمية خلصت إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها. وأظهرت الدراسة أن 70.9% من المؤسسات تعتبر محدودية الموارد المالية من أبرز العوائق أمام تعزيز قدرتها الاستيعابية، فيما أشارت 63.3% إلى نقص المهارات الرقمية، ورأت 58% أن مقاومة التغيير داخل المؤسسة، أي ضعف تقبل التكنولوجيات الجديدة وإدماجها في أساليب العمل، تمثل أحد أبرز التحديات أمام تبني التقنيات المتقدمة. كذلك بينت الدراسة أن 76.2% من المؤسسات الخاصة في تونس تمتلك موقعاً إلكترونياً أو صفحة تعريفية، فيما تعتمد 72.5% منها حلولاً رقمية للتسيير، بينما تستخدم 60% منصات رقمية للتواصل والعمل التعاوني. وأوضحت الدراسة أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط بمجرد اقتناء التقنيات الحديثة، بل يعتمد على ما يعرف بالقدرة الاستيعابية المؤسسة، أي قدرتها على اكتساب المعارف والتقنيات الجديدة وتحويلها واستغلالها بما يعزز الأداء والابتكار. دولياً، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته للاتفاق الإطاري بتحليق مسيرات في بيروت والضاحية الجنوبية وتنفيذ عمليات تفجير في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان، وسط انقسام سياسي متواصل بين الأطراف اللبنانية، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 4303 شهداء و 12203 جرحى. هذا ونقلت هيئة البث الصهيونية عن مسؤول قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة النبطية استهدفت عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا خارج ما يسمى بالخط الأصفر حسب زعمها. ختاما، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقر بتسهيلات ومنحا مالية لتسريع بناء الفنادق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما كشفت مصادر فلسطينية عن خطط للاحتلال للسيطرة على أكثر من 100 موقع أثري في مدينة الخليل، بالتوازي مع وضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في ساريت 5 جويليا مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340. بمساهمة جوهرة اف ام.
0: جوهرة جيت سيت.

0: السبعة وخمسة دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال، لكن هذه تو فقرة خاصة بالبرو ليغ سوسا نذكروا اللي احنا نتابعه في البطولة هذه على امتداد الموسم كامل. والبارح كان حفل الاختتام، ولا خلينا نقول اليوم الختامي للبطولة هذه، طبعا في أجواء كبيرة، أجواء احتفالية، حضور العديد من الوجوه الرياضية المعروفة، وحتى يعني بعض الوجوه بما فيهم رجال أعمال وغيرهم وشركات، وخاصة أصحاب المؤسسات المشاركة في البطولة هذه. الحقيقة شفنا أجواء كبيرة برشا، أجواء متاع تنافس ومتاع يعني بالحق يعني فينال، في زوز فينالات تلعبوا في أعلى مستوى. طبعا خليني نرحب بالفريق اللي يمثل البطولة هذه ويمثل برو ليغ، في مقدمتهم صديقنا سليم كريم اللي هو المدير العام. أهلا وسهلا سليم، مساء الخير، مرحبا بك.
1: عايشك جمال، مشكورين، مرحبا بك، مرحبا بالحضور الخير معنا في البلاتو اللي يتفرجوا واللي يسمعوا فينا الكل.
0: طبعا احنا عندنا بعض الصور، برشا صور، وعندنا فيديوهات خاصة لحفل الاختتام البارح. طبعا ماكش وحدك، بحذاك زاد رامي تو بعد شويه نستقبلوه، رامي بوقديده اللي ديما بحذانا كنت تشوفوا فيه في الصوره، وايضا سي توفيق زعبوب. اهلا وسهلا بك توفيق.
2: اهلا وسهلا جمال،
0: اللي كنت متغير بارز البارح بالرغم من التروفي، ورينا رامي التروفي نتاعك كان حاضر البارح وتوفيق لتكريمك، وللاسف ما كنتش حاضر، ما هما يعطيهم الصحه جابوا لك البلاتو.
2: بارك الله فيهم، اول شيء نحب نشكرهم على
0: خذ معنا خونا رامي
2: البلاتو. شكرا على الهديه القيمه، وزاد كيف كيف نتأسف اللي البارح ما كنتش حاضر نظرا لعدة أسباب وخاصة ظرف خاص. بقى نحب نبارك لهم على
0: ظرف خاص، عجبتني ذي
2: أي
0: ميسيلش برا.
2: حبيت نبارك لهم على الصور والفيديو، مش من اليوم البارح خافل حفل الاختتام والدور النهائي تفرجت فيه اللقطات متاعه وشفت الأهداف والكل، فشي يعمل كيف كأول سنة ونشوف النظام هذاك ونشوف.
0: عدينا الفيديو خلي الناس تتفرج.
2: اي خلي يتمتعوا ويشوفوا اللي راهو معناها بمجهودات معناها بسيطه جدا، ملي نقول بسيطه مقارنه معناها باللي نشوفوا فيه بتاتر في العالم، ولكن الافكار و
0: حسن التنظيم.
2: حسن التنظيم صحيت هو اللي خلى النجاح هذاك. شفنا مدار معناها السنه ومعنا دائما يحضر معنا كل أسبوع
0: رامي
2: وقديدة، وبارح انبهرت بالأجواء، ما كنتش نتصور بصراحة مش نشوفك الجمهور والأجواء، وخاصة الهدف منه شنو هو التقارب بين العمال الكل وكل الأمبيونس الحلوة اللي تخلقت. معناها هذا يزيد يحملكم مسؤولية أكثر أنه السنة الجاية مش تواصلوا وتزيدوا الدعم وتزيدوا زادة كيف كيف، علاش لا فما جمعيات أخرين يدخلوا معاكم، لأنه تو فهم بكو جالوزي، فما تو بدات الناس يقولك علاش أخويا ما نكونوش معاكم هكا. لا سيرام دونك إن شاء الله تكبر، وبوجودكم أنتم السنة هذه تجربة حلوة، صار السنة الجاية تكبر وتزيدوا تكبرونا أكثر، وعلاش ما توليش المباريات منقولة تلفزيونين على جوهرافه
0: ان شاء الله. يا سي سليم دونك هاو الصور قدامنا، الف مبروك على نجاح حفل الختام البارح اللي قاعدين نشاهدوا في بعض اللقطات مباشره تاعو.
1: باهي يعطيكم الصحه. دونك اليوم اول حاجه نبدا بالشكر لكم انتم جوهره اللي كنتوا في تغطيه حصريه للحدث الرياضي الكبير هذايا. دونك انا الحاجه اللي فرحان بها اللي نحن كنا ما ان شاء الله سنين عملنا سيزون بها، هي كما قال سي توفيق هي السيزون الاولى. دونك ورينا 40% نجمو نقولوا من الامكانيات اللي عندنا، مازال المشوار طويل، مازلنا نجمو نقدموا القدام اكثر، مازلنا نجمو نعطيو اكثر من هكا. الحاجه اللي فرحان بها كما حكيت انت وكما بديت اللي مشكورين وخيان، وعلى راسهم نحب سي حافظ الزواري، سي ستيفن جرجس، سي امين الشرميتي، سي خالد خواص، كلهم كانوا موجودين وحاضرين. سي توفيق عنده ظرف ما نجمش يجي، مي البقيه كانوا موجودين. دونك هذا مهم برشا، مهم علاش؟ خاطر اليوم ترافايور ولا لومبلويي اللي يخدم بعد يلقى مول الشركه بيدو اللي هو يمكن ما يقبلوش حتى في في في اجتماعات في كذا، يلقاه حاضر يتفرج فيه في ماتش، يعطيه هذاك اكثر كود بوس باش يعطيه ديزيفور ودافع كبير باش يعطيه اكثر ويحس بروحه مهم اليوم في الشركه، وهذا بيان سور باهي للديفلوبمون بيرسونيل وباهي للتوسكي سوسيال ترافاي سوسيال في وسط الشركه، ويعطي برودكتيفيتي اكثر ويعطي انتاجيه كبيره برشا للشركه، وهذا كله ديما نعاود ونرجع ويرجع بالافاده للشركه سورتو، ويوري اهميه سبور في وسبور يتخافاي في وسط الشركه. واليوم نجموا نحكي والقدام كما قلت انت هذا اللي باش نخرجوا منه بكونكلوزيون، اللي نحن ان شاء الله العام الجاي نزيدوا نكبروا، اي بوتيتر فما دي ديسيبلين اخرين اللي تمس
2: العنصر
1: النسائي، ولا ذاك اللي خممنا فيه صحيح. دونك ماشيين في حاجه كيما كاي ان شاء الله، وكيما موجود في تونس كيما موجود في سوسه، الحق اللي لقيناه لهنا الحق حاجه ممتازه جدا، حاجه باهيه برشا، الناس مغرومه برشا بالكوره. اللي ريتو البارح الناس ماتش هو صحيح سبورت رافاي مي لونجو، صدقني حتى حذينا اخونا من الشرميت يتفرج قال لي اول نحسك ستريس وغريت واللعب وتروازا دو
0: اكثر ما يمكن
1: تروازا دو هو في الفينال هكاو. دونك مبروك ديما نقولوا الناس كل متوجين عندي انا اللي وصلوا فينال كلهم متوجين ان شاء الله مبروك عليهم ان شاء الله من حسن الى احسن. عملنا
0: قاعدين شادوا في الحفل حفل الاختتام البارح
1: فوالا، عملنا سيريموني ان شاء الله كما قلت لك مازلنا نجموا نحسنوا اكثر، راضيين على اللي قدمناه ان شاء الله الجاي خير. كما قال سي توفيق قبيله هذوما حاجات ازمهم امكانيات دونك نبداو بشويه بشويه. العام الاول هنا عملنا عوايم به، العام الجاي ان شاء الله خير واللي بعده ديما خير وماشيين ونكبروا. قلت ربي عملنا الانترناسيونال توا بمثال السيزون الجاي عندنا العنصر النسائي وعندنا الانترناسيونال طيب بالنسبه للسوسه ان شاء الله في اخر اكتوبر باش يكون دوره دوليه
2: البر
1: دونك كانت هذه عملناها في تونس وتوا هنا في سوسه دونك وفما ان شاء الله في رقم مشاركه. دونك الحاجه اللي احنا فرحانين بها اللي فما تجاوب ساعات تدخل الاكتيفيتي ولا السيكتور داكتيفيتي اللي ما تلقاش في هذا الحاجه الباهيه توا لهنا موجودين، الناس كل متجاوبه معنا والناس كل ماذا بها تطمح قدام.
0: خاصة أنه التنظيم كان تنظيم بالحق متاع بطولة محترفة حتى على مستوى الحكام على مستوى النقل والحضور متاع الإعلام على مستوى يعني إدارة المقابلات بالحق سليمة شيء هذايا.
1: أي هو شوف هو ماك تعرف اللي بتدي تاير كل هما اللي يصنعوا الحدث واللي بتدي تايل تلمهم الكل ومتحاول ما تغفل على حدا شيء. بدينا من اي من الباج من من من الاخ من من الاخصائي العلاج الطبيعي من الحكام من اللي كوميسير دو ماتش من اللي ديليغي الناس الكل من اللي جورناليست زاده كيف الناس الكل كانت حاضره وكما شفتوا تو تشوفوا بعض الخيان حتى لي تروفي جبنا دي تروفي صدقني تو تشوفهم حاجة هيلة على الاخر وعلى مستوى كبير. علاش اليوم ولي ميداي دونك اليوم ولي تروفي متاع ميور بيتور وميور جارديان دونك حاولنا نحيطوا بكل شيء الناس الكل تكون متوجة الناس الكل اللي تعبت عام كامل عندها في الاخر كادو بخلاف هذايا اللي كيب غانيونت معناها اليوم كي تحسب المشارك اللي هي رمزية بارابور للتروفي والميداي واللي ربح شيك كادو ان بون داشا يظهر لي بقيمه 1500 ولا 2000 دينار دونك يا اخي روح يظهر لي رجعوا فات الشركه حاب كامل وزيد رجع فلوس معناها دونك نحاولوا لو ماكسيموم نفرحوا الشركات ونعطيو باش نلقاو ريزولتا من بعد. كما قال سي جمال توا لمينا لي ديتايل كل عملنا لو ماكسيموم وهاكم كنتوا حاضرين باش نكونوا الناس الكل تخرج فرحانه والحمد لله وفقنا في الشيء هذا.
0: قبل ما تغدينا قلت فما دي ديسيبلين اخرين عمل جاري رياضه جماعيه فرديه شنو بالضبط؟
1: جماعيه ان شاء الله ماشيين بون في البادل دونك
0: بادل
1: هو الامتداد اللي عندنا في تونس دونك باش نمشيو في البادل. في تونس عندنا الهوند بنات دونك مازال هذاك اللي متاكدين منه ان شاء الله العام الجاي باش يكون البادل موجود في سوسه في خصوص الشركات.
0: فما عدد مبدئيا اتفقتوا مع عدد فما عدد ما اقبال يعني موجود
1: اي بيان سور
0: اللي مكانكم تعملوا بطوله
1: اي لا دوموند الي لا اليوم ماك تعرف في البادل ماهوش كيما الفوتبول في البادل اليوم حتى بخمسه جوارات نجم صحيح. تعمل ايكيب
0: صحيح
1: علاش؟ على خاطر نحن نعمل الماتش يتكون من تروا رونكونتر كل تروا كل رونكونتر فيها ديو وعندهم الحق في واحد برك يتعاود دونك اليوم مش عندنا ديو اليوم اربعه واحد يعاود خمسه
0: معناها
1: اذا كان

0: ثاني مشى
1: لا خويا عطانا خريطة الطريق نتاع السنة الجاية.
0: أيوة.
1: دونك وين مش يحبوا يوصلوا وان شاء الله خاصة المشاركة.
0: تحب تشارك بادل ولا كورة ما هو؟
2: تبي خانت الناسيونالي.
1: لا لا لا
0: بادل
1: اسمعني خاطيني بادل
0: لا نجمت التكاهنات لا نجمت فوتبول
1: بادل مش ندخل توا في العمر هذا. لا لا المشاركة الخارجية مع الشركات مع الشركات
0: الانترناسيونال
1: هذه علاش الإشعاع نتاعها مش يكون كيما شفنا معنا دي تورنوا يجيونا معنا تضرب عصفورين بحجرة صحيح تخدم السياحة تخدم المطاعم والفنادق والرحلات وزاد كيف تعرف بتونس وزاد كيف وقت اللي يتنقلوا الشركات يلعبوا خارج أرض الوطن زاد بشعار متاع تونس وتو تشوف الإشعاع متاع فنداء إن شاء الله المشاركة هذه اللي سامش يجيونا ضيف عنا تنجح مش بعد يولي هم يستدعونا
2: صحيح. هو حاجة أخرى فما نوثق كلام سي توفيق هي طرفة احنا في المسابقة الثانية عملناها في مراكش طلعت فريق توب نت وفريق تيلي بيرفورمانس عاد معنا فرق مشاركة من المغرب يبيرو ستار معنا من المغرب واللي فما يبيرو ستار في تونس فما هوني ديجا دوزوتيل هوني في سوسة واحد في مستير يبيرو ستار دونك كانوا موجودين معنا لو بالكون فما شين رستوران حاسين معنا برشا شركات غاديك منهم شركة ذي لو بالكون هي قوية دونك ما عطاوش أهمية واحنا عملنا سيستم بطولة ما عطاوش أهمية كبيرة للتوانسة عاد كي لعبوا في الأخر تيلي بيرفورمانس هو اللي توج باللقب ما صدقوش خاطر المباراة الفاصلة بيناتهم هي في الوسط مش في الاخر دونك يربحوهم في الوسط قعدوا على امل الاخرين ما تعثروش كملوا الاولاني جاونا حتى للوتيل احنا ما غدوا نروحوا قالوا خويا اجا نلعبوا اذا كان ربحتوا نعطيكم 20 يورو تصور انت اذا قالوا اذا كان اجا نلعبوا تروح احنا الاثنين نروحوا جاونا لحد جانا للوتيل قلت له احنا اورجانيزم ورانا شركات وراه ما وهم كتعرف جوهرات طمعوا شوية قلت وكيف كيف مسؤول تليفون لي قالوا لي نرفضوا رانا احنا في نطاق البطولة اما باش يوريك قداش الريفاليتي وقداش سخنوا
0: حبوش يروح يخسر
2: ما حبوش يروح يخسر وما استناوهاش وبعد عملنا في اسطنبول ديجا دوز ايكيب توانسة على عامين مع بعضهم هزتها ايكيب تونسية كيف كيف
1: برافو اخويا علاش لا
2: مرة تيلي بيرفورمانس دونك الحق كيما قلت الاشعاع ولاو يعرفونا كي نمشيو غاديك سي استاذ وحتى الجوهرات يعرفوها
1: على عرفتك وقتاش تحب نمشيو لاسطنبول ولا لمراكش
0: اي وقفه مع الموزيك شكرا لك سليم اكيد نتواصلوا احنا البرنامج متواصل معكم بعد نستقبل زوج فرق اللي هاو تترويت باش يدخلوا توا والمتوجين يكونوا بحضنا مع اخونا رامي

0: إذا نعود في استوديو المونديال، أكيد كما تشوفوا في ألقاب اللي حاضرين بحضرتك تقريبا 4 ألقاب بطولات وكؤوس، لكن الألقاب هذه طبعا الفرق المتوجة دراكسل ماير وكذلك فيجي اللي حاضرين بحضرنا الممثلين نتاعهم. وقبل خلينا نرحبوا خونا رامي بوقديده منسق نتاع بطولة سوسة. مرحبا بك رامي.
1: مرحبا بك سي جمال، مرحبا بكل مستمعين مشاهدي جوهر اف ام.
0: اليوم جينا بعد دور نهائي البارحة،
1: حظوظ دور نهائي البارحة، حظوظ الاستطاب على بوليك سوسة. نهاية الموسم أمس كانت نهاية ممتازة ممتازة جدا الحقيقة، شفنا برشا كورة. نرجع شوية بالشنو صار في الماتشوات بتاع أمس، نرجع نبدأ بالمجموعة الكأس اللي كان النهائي بين دراكس ماير بي وبين يو بي، وكان تفوق لدراكس ماير بي بثلاثية مقابل صفر. اللي يسمع النتيجة يقول الحقيقة كان دراكس ماير في طريق مفتوح، لكن الحقيقة هو مغاير لذلك. كان لقاء ماشي 0-0، لأن اعتقدنا أنه ماشي بلانتيات. قبل بعشر دقائق من تقريبا من نهاية اللقاء كان افتتاح النتيجة لدراكس ماير، من وقتها حلت وحلوا اللعب كما يقولوا، خرجوا باش يعدلوا في على زوز هجمات معاكسة ما بكات دراكس ماير بي زوز أهداف. اليوم نحب نقولوا شكون الهدف الكأس، لأنه هو سي مصطفى كبيرة زاد من دراكس ماير.
0: تحية ليه، هاي
1: تحية ليه، نتحصل على هدف الدورة بسبع أهداف. هذا تيتر متاع أحسن هدف. وبحضرنا اليوم سي حمدي باش يحكينا شوية على جمعية دراكس ماير.
0: خلنا نرحبوا بسي خونا حمدي بن عمر اللي هو يمثل دراكس ماير الفريق بي اللي فاز البارح بالكأس. مرحبا بك خويا حمدي.
2: مرحبا بك خويا جمال، ومشكورة جوهرة فام على الاستضافة الحقيقة اللي وفرت لنا الصرح هذايا. مشكورين لأخوانا في البروليغ وعلى رأسهم خونا رامي بوقديدة اللي حاضر معنا اليوم، اللي وفرونا الصرح هذايا باش نعرفوا برواحنا وباش نعرفوا بالمؤسسة متاعنا. الحمد لله على كل شيء، احنا اجتهدنا وربي أنصفنا في الأخر الحقيقة. أولادنا الكل كانوا مجتهدين في الباركور متاع الكوب. صحة ولادنا أهمنا من كل تتويج الحقيقة، كولادنا كل يروحوا لباس عليهم ويروحوا لديارهم، هذاك اللي بيه الفايدة. كما قلت لك سي جمال، نحن اجتهدنا ربي وفقنا الحمد لله. معناها كنا عارفين اللي الماتش مش بش يكون سهل، اللي بي منافس لعبنا له في الباركور الأول متاع الكوب. كما قال خونا رامي الماتش كان سري 0-0 الميتون الأول، الميتون الثاني احنا كنا عارفين اللي الفيزيك بتاعنا بش يخلينا نحن هما الفيزيك بتاعنا بش يتيح، ونحن إن شاء الله كنا الفيزيك بتاعنا يعني خادمين عليه العمل هذاك، والحمد لله كنا متوجين في الاخر.
0: دونك فزتوا بالكاس
2: ولله الحمد.
0: ولله الحمد. دونك الغالب ما فزتوش بالثنائي.
2: مش على غالب، لا الحقيقه احنا سي توفيق كهيئه مديره، كان سامحني سي جمال، احنا كهيئه مديره كان حضروا التقرير الادبي والمالي متاعنا متاع الموسم هذايا، احنا هذايا 4 تيترسنا، عندنا 4 ألقاب على المستوى الجماعي والمستوى المجموعه، وعندنا 4 ألقاب فرديه. يعني بدينا الموسم وانهيناه على احسن ما يكون. المرتبه الثانيه راهي تتويج في حد ذاته في البطوله، معناها
0: فرحانين
2: ولله الحمد.
0: به رامي، هذا بالنسبه لدراكس ماير ولا بقيه فينال
1: بالنسبه لو نجيو لفينال البطوله اللي هو الفينال الاقوى الحقيقه واللي فيه مستوى عالي من الكره من الكره. كان جماعه بين الفي جي وبين دراكس ماير وانتهى على نتيجه 3-2. كان لقاء فيه برشا تسابق وبرشا تلاحق. كانت الفي جي سجلت الهدف الاول، ثم عدلت دراكس ماير، ثم سجلت الفي جي، ثم عدلت دراكس ماير، وفي اخر اللقاء كنا نعتقدوا كيف ماشيين لركلات الجزاء. سي سفيان بن عايش اللي هو هداف البطوله، صاحب 13 هدف على كامل الموسم، هو اللي سجل الهدف الثالث ومنح التتويج للفي جي موتو.
0: بعدين اخونا سفيان بن عايشه، مرحبا والف مبروك سفيان.
3: يبارك فيك سي جمال وشكرا على الاستضافه هذه. وجوهره فام عملت لنا تغطيه مزيانه معناها في البرو ليغ هذه، ونشكر سي رامي زاده ونقول له معناها بطوله معناها ناجحه وتنظيم مزيان على الاخر، والحمد لله معناها في جي جات من البعيد وخطفت اللقب.
0: وذاك التيتر اللي قدام بربيز فوق شوية، ذاك التيتر مير هدف
3: مش هاني البيتارك هو نهدية لأصحابي الكل خاطر تعبوا لأولاد الكل، ومعناها كنا لحمة بالحق، معناها عائلة نحن شركتنا، معناها صحيح دي جون لكن معناها كنا لحمة، وكنا في الوقت الصعيب نوقف مع بعضنا، فهمت؟ أبار معناها الكرة ولا مش الكرة ديما معناها مع بعضنا، والحاجة الباهية معنا السبور معنا حاجة باهية معنا وتقرب العباد. احنا ما كناش معنا نعرفوا معنا برشا وبرشا وجوه وعرفنا برشا عباد والجمعيات معناها ما شاء الله معناها الناس معناها تحلت بالروح الرياضية ودورة عدات مزيانة فهمت.
0: الموسم الجاي شنو ناويين؟
3: ان شاء الله البطولة عندنا ان شاء الله. احنا قاعدين نخدم وما نكذبش عليك معناها الإدارة معناها عاملة معنا عاملة لازم. معنا اللازم وإن شاء الله نحن نكونوا في المستوى هذا
0: إن شاء الله. نرجع الرامي وبعد باش نجيك حمدي في كلمة خير.
1: اليوم اليوم اليوم الشركات الكل حلت لهم الشاهي نقول له عام الجاي باش تكون منافسة شديدة وشديدة جدا لأنه باش الشركات تنضم إن شاء الله ومعناتها باش تكون منافسة صعبة وصعبة جدا. يعني سنة ليديسيون الأولى شو يقعد في التاريخ الحقيقة هو اللي هز ليديسيون الأولى ديما يقعد في التاريخ لكن عام الجاي لازم نحضروا كيب ممتازة باش ينجم يكونوا في البوديوم. نحب نرجع شوية سي جمال على لقاء لقاء الكأس. لقاء الكأس الحقيقة كان في وقت سخانة شوية. كان الفريق الليبي حب يجابي الماتش حب يجابي مع الشوط الأول حب يجابي بحكم أنه تقدم السن وديما كما قلنا وراء لقاءات الكأس هما المخصصين للناس اللي بليس كارونت يعني اللي هما أكثر من 40 سنة. هذاك علاش شفنا في الشوط الثاني الحقيقه ريتم طاح شويه. في بالنسبه للبلاي اوف الحقيقه نحب نشكر بابشا. اول حاجه نحب نشكر الحكام اللي كانوا في مستوى عالي جدا اللي خلينا نشوفوا لقاء كله رياضيه ما شفناش حتى حتى حتى حاجه خارجه على الرياضه. وليله الله محمد صلى الله
0: والاجواء كانت طيبه
1: اجواء طيبه بابشا
0: والاحتفال كان ممتاز
1: ممتاز وكانت كل
0: والحضور جدا ممتاز. تحيه لامين الشرميتي اللي البارح كان
1: لا نحب نشكر امين الحقيقه كان ضيف مبجل. ضيف مبجل الحقيقه وكان معنا من اول الماتشوات من ماتشوات الكاس حتى الماتشوات البطوله ومن بعد كان معنا في السينموني وكان الحقيقه انسان محترم ومحترم جدا وخلوق ونشكره على انه حسن على في على زيارتنا ونشكره
0: فرحوا بيه الناس كل شفتها
1: لا الحقيقه شاب هو فرح بالجويرات كل هو فرح بجمعيات كل هو ما قصرش الحقيقه.
0: حمدي كلمه ختام بالنسبه لكم انتم كدركسل الماير ونرجع الرامي يختم معنا زاد
2: بالنسبه لنا نحن نشكركم خونا جمال الحقيقه جوهره البارح حمله تغطيه ممتازه جدا. نحب نشكر اداره مؤسستنا اللي اقتنعت انه بلاصتنا نحن هي كشركه في البرو ليج نتاع سوسة. نشكر خونا رامي اللي كان واقف معنا في كل صغيرة وكبيرة الحقيقة تعبناه برشا هو خونا سليم وحمزة كنا خاطر نحن الحقيقة بيرفكسيونيست ونحبوا معناه لي ديتاي. نشكر طاقم الحكام اللي كان موجود فما دي ديتاي يتشافوا الحقيقة أنه يكونوا لي حكام عاملين أوريات معناها حتى هذكم دي ديتاي يتشافوا ونجحوا الحفل متاع الفينال. نصغر رحاب السادرة كان نحب نشكر الوالد والوالدة إن شاء الله ربي يشفي لي والدتي. نحب نشكر عائلتي نحب نشكر عائلتي مرتي وصغاري اللي متعبينهم الحقيقة نحن كل سبت وانجاجمو كبير حتى في وسط الأسبوع. من خلال جوهرة فام زيدا نحب الحقيقة تحية لكل أهالينا في معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوسيد اللي هي مسقط رأسي. المزونة اللي جابت عبد الكريم النفطي للمنتخب الوطني جابت أيمن بن عمر جابت توا إياد بالوافي في نادي صفاقسي. المزونة تستحق خير من كيكة برشا الحقيقة. احنا اللي كان اللي عنا شهداء متاع الجدار واللي عنا شهداء متاع القطاع الفلاحي ان شاء الله تكون فما لفتة نعرف اللي جورة فهم صوتها مسموع ان شاء الله تكون فما لفتة مسؤولات للمزونة تستاهل خير من هكا برشا. يعطيكم الصحة الناس الكل مشكورين للبرو ليج اللي وفرونا الصرح هذايا اللي ولينا نحن النجم ونعرفوا برواحنا ونعرفوا بالمؤسسة متاعنا. ان شاء الله القادم خير احنا باش نحضروا سيزون جايه من توا ان شاء الله ونوعد زملائنا في الخدمه انه ان شاء الله سيزون جايه بدا ان شاء الله كان فما تتوفر سهوله ونشاركوا في البروكام تاع اسطنبول ان شاء الله تتويجات
0: ان شاء الله
2: الموسم القادم.
0: هاي نختم معك رامي كلمه خيره تفضل
1: في الختام. سي جمال هذا مشروع قاعدين نبنوا فيه حاجه وحاجه الناس كل مع بعضنا ما نجمش ما نشكركمش ما نشكركش انت على مجهوداتك اللي تقوم فيها معنا ونشكر جوهر فهم اللي واقفه معنا من اول الموسم. نحب نشكر الجمعيات الكل اللي شاركت اللي هي مؤسسات الكل اللي امنت بالمشروع والمسؤولين اللي في المؤسسات واللاعبين اللي كانوا في المستوى ومستوى عالي. نشكر الامجي نشكر كوفات قروان نشكر الزيتونه نشكر سي ان اس اس الاس تي بي بولي كلينيك جيلي ولي بي ودراكس ماي او بي والفيجي موتور. نشكر زاد الحكام اللي كانوا معنا على طيلة الموسم نشكر زاد كذلك المصور سيمية السافي اللي كان معنا على موسم كامل نشكر الكيني نشكر سبورتاك اللي هو سبونسور بوليك سوسا نشكر الناس كل نشكر على القائمين اللي في الملعب هذه نهاية موسم، نهاية موسم لكن بداية مشروع جديد، تجربة جديدة إن شاء الله تكون الموسم القادم. ندعو كل المؤسسات اللي تحب تشارك الحقيقة من تو، اللي يحب يشارك في الأيامات هذه القادمة، لأنه في الموسم الجديد إن شاء الله يبدأ في أواخر سبتمبر، معناتها على بكري كل شيء يكون على بكري، باش نجمو اللي يحب يشارك من تو يتصل بنا وندعو الناس كل باش تشوفنا وتشارك. مرحبا بكم،
0: شكرا لكم، وكل ألف مبروك لكل الفرق المتوجة. أخذوا معنا طبعا، مازلنا معكم حتى الثمانية.

0: 57 دقيقة قبل ما نختموا استوديو المونديال سي توفيق باش نحب نهزك إذا كان سيرمير كان سيرمير وخاصة يعني الجماهير المغربية الاحتفالات اللي عملتها مع اقتران فوز البارح المغرب فوز وترشحها طبعا 3-0 على حساب كندا أو قدامنا نجم نشوف البعض الفيديوهات اللي مشكور بعثمنا صديقنا رؤوف التومي من طبعا فرنسا من جنوب فرنسا بالتحديد من كوت دازور شوف الاحتفالات طبعا اللي اقترنت مع فوز المغرب كما قلنا البارح بالنتيجة 3-0 عطينا الفيديو اللي بعده خير يكون أوضح يظهر لي كان موجودين يا فهمي النجم شاده طبعا لي فيديو هذوما كما قلت توفيق فرحة كبيرة وجميل المغربي الحقيقة موجودة
1: نعم البارح فرحة كبيرة حتى في الدار البيضاء جمال وفي الرباط اللي كانوا منا متواجدين في الملعب الرئيسي جماهير كبيرة برشا حضرت في فرنسا في بلجيكا
0: أنا بارتو شوف فرحة طبعا فرحة كبيرة للجماهير المغربية جماهير المغربية هذه هو الفيديو اللي لوج عليه شفتك الفرحة دعمك مشكور
1: في ميجين والدنيا
0: شيء كبير الجماهير المغربية
1: طبعا لا يعطيهم ساعة بارك الله فيه سراوف ساعة اللي واكب الفرحة بتاع المغاربة ولكن سراوف نقولوا له راه المنتخب الفرنسي مش يقابل المنتخب المغربي
0: مع شكون
1: اخويا وضح لنا توا الصورة
0: هذا امورك
1: امالك ان شاء الله المنتخب المغربي وصل ويفرحنا كما فرحنا المرة هذه ويوصل دور نصف النهائي ولكن الصورة هذه معبرة
0: على كل نعود نشاهد مع بعضنا الصور احنا قاعدين نشاهدوا فين في التلفزيون نحكيوا شويه على المغرب استفيق وانتوندون الى نسينا
1: لا المغرب شوف يا جمال الاحتفالات وشفنا حتى ما جاش بالصدفه راهو عمل متواصل ومن رئيس الجامعه الى معناها الإدارة الفنية إلى اللاعبين إلى كل مكونات المنتخب المغربي كلهم ناس محترفة وناس تخدم على أعلى مستوى وناس تعلمت والتجارب الكل عطات اللي راهو تحب توصل للقمة حط الناس محترفة وحسبهم راهو هذا لما توريزم انت عهده وكتشوف
0: وولا
1: النجاح راهو
0: بها ومرة أخرى قاعدين نعديو في الفيديو هذا كما قلت لجماهير المغربية واحتفالاتها في فرنسا وبالتحديد في الكوت دازور بعد فوز المغرب البارح دونك الجاليه المغربيه احتفلت كما يلزم ولو انه في هولندا ما خلاهمش يحتفلوا راهو
1: ايه عاد ما نعرفوا العلاقات في فرنسا ما فماش مشكل حتى في شفت اني بعض الصور زاد كيف من فينيس اللي زاد سيروف بعض ثمنا اللي خذوا ساله كراو ساله وتفرجوا كل مغاربه الكل والافارقه معناها التوانسه مغاربه الجزائريه الكل مع بعضهم واصدقاء واحباب الكل وخرجوا معناها فرحانين بالاداء والنتيجه وترشحهم للمره الثانيه على التوالي.
0: وضح لنا امورك سيروف راك باش تلعب مع فرنسا انت مع المغرب ولا مع فرنسا؟ شكرا سيروف التومي شكرا.
1: اش قال؟
0: ما جاوبنيش لا انا قلنا له احنا خلينا نقدم له الملوقه
1: حذر روحه للمستقبل
0: حذر روحه للمستقبل به من فرنسا من فرنسا خلينا نمشيو الى دوره طريق المطار صفاقس زاد في نسخه ثانيه فرق من احياء صفاقس تتكون من 10 فرق زوج مجموعات منظم الدوره لجنه التنظيم تتكون تحت اشراف طبعا اطراف مهمه طبعا تحيه لخونا احمد خذل بعث لنا زاد دوره المطار زاد في سباق زاد دوره ممتازه هاو عدينا كان ثم صوره ولا زوج اليوم تشجيعا لمثل هالادوار هذيا اللي قاعده تصير في مختلف
1: الاحياء هذوما اي مالو شنو
0: ناجحين في سباق زاد
1: لا يعطيهم الصحه كل مره دائما يعملوا دوره
0: في الصيف طريق المطار وسباق شيء كبير
1: شو
0: بالاجواء اي شيء كبير
1: هذه المره الثانيه اظن ولا الثالثه
0: والله يظل النسخه الثالثه
1: اي
0: هاي البطوله
1: برافو لهم
0: برافو لهم شكرا لكم الكل يعطيكم الصحه يعطيكم الصحة على الحضور على الاستماع والمشاهدة نتقابل إن شاء الله غدوة في استوديو المونديال شكرا لك استوفيق
1: شكرا جميل
0: إلى اللقاء

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت لالا البيا من 9 ل 10 مع احلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع اسماء الجربي. دار العيله من 11 نص نهار مع اشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الاحد ارشي ماك من 9 ل 10 مع اسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع احلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدين.

0: ويكند سبورت من الأربعة لثمانية مع جمال جسمي في من فريق الرياضة فيح العنبر من ثمانية للعشرة متعني على جوهرة اف اف. عيشوا نغمة الصيف
1: فيح العنبر
0: فيح العنبر.

كان جا الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوز زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الساعة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمكنت اليوم فرقة الحراسة والتفتيشات بمصالح الديوانات التونسية المتمركزة بمعبر ذهب وازن من الجانب التونسي من ضبط سيارة تحمل لوحات منجمية ليبية، وأثناء تفتيشها تم العثور على حوالي 270 قارورة خمر من النوع الرفيع مخفية داخل خزان الوقود. وبمراجعة النيابة العمومية أمرت بإيقاف السائق وفتح محضر في الغرض وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. تحتضن مدينة الحمامات من 18 من جويلية الجاري الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. وسيجمع هذا الحدث المرتقب وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات، سيجمع المدققين الشبان من 24 جهاز أعلى للرقابة، وذلك لاستكشاف أفاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز رقابة عامة تتسم بقدر أكبر من الشفافية والفاعلية. ويمثل هذا الحدث حسب محكمة المحاسبات فرصة للجيل الجديد من المراقبين القادمين من مختلف أنحاء الفضاء الفرانكفوني للنقاش والتفكير الجماعي وورشة العمل التطبيقية على مدى 3 أيام حول مستقبل الرقابة العمومية. دوليا، تواصلت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وسط مشاركة مئات الآلاف من المشيعين وكبار المسؤولين، في حين لفت الأنظار غياب ابنه وخليفته مجتبى خامنئي عن المراسم وسط تأكيدات بأن أسبابا أمنية تقف وراء عدم ظهوره العلني. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بسماء صافية إلى قليلة السحب على معظم أنحاء البلاد. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالمناطق الشمالية ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبأقصى الجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون مضطرب، أما درجة الحرارة فتتراوح بين 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
2: لابد من كل جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف، بيست اوف.
4: ربي فيما يخص فوز زوال المناسبين، الجمعة هذه زوز مرات يومي زوز نهارين يقص عليها الماء قريب من 9 الماضي ساعة، نهار الأحد ونهار الخميس بيدول صادق عليها. فسماش ناس صغار، ما سماش ناس برمج أمورها، علاش ما تبلغوش وعلاش ما تعملوش إعلان في الإذاعة؟ رأوا البلاصة الفلانية مشي يقص عليها الماء من 9 الماضي ساعة. هذه بالنسبة لمدينة طوزة.
5: ألو جوهرة فهم، ما بديش نحطكم شاهد عيان على أستاذ حمام سوس، سوس الشمالية. أنا مواطن منزل محطة، نمشي بالأكسجين، ماكينة الأكسجين توفي غشب، كلمت 4 سنين صحين مواطنين اللي الضوء ضعيف يوصل المنطقة خاصة شارع الحمام. كلمتهم الصباح باش يشوفوا فهمتي، عملوا لي حر، راي الماكينة تقص علي ونمشي بالأكسجين ل 24 ساعة. تو صبح ما عادش يزال لي تليفون، ماذا بيه لو أني يابا الأمية تسمع الحديث بتاعي هذاك تبعثون، على خاطر راني في حالة اعتذار وما بوش يجاوبوني فهمتك، تشوفي النهج في الأخر فهمت. أنتم الشهادة عيان على إذا كان سرقي حاجة ولا صاحب الحاجة هذا حاجة تعملوا زي تصرف مع الساق فهمتي بتاع منصوص، ما بوش يسمعوني. نطلب فهمتي من النيابة الأمية باش تحرك مع الناس هذوم، على خاطر أني في حالة اعتذار حاليا.
6: حبيت نوصل صوتي لعبد الرحمن وقل له زي الجنيفرسير وكل عام في حياتي.

0: حي المنازل القلعة صغيرة، عملت مطلب للماء باش تزيد بنقالة للإيتاج عالي. المطلب تو عنده أشهر نستنى في الدفي، مازالوا هذايا 4 أشهر ما وصلوش باش يجيو يعملوا لي دفي، فما بالك بالبنقالة وبالبرونشمون معناها باش نستنى 10 سنين على حساب هذايا. ربي يكلموهم النادي يزربوا شوية يخدموا مصالح الناس، راهو مش مزية بالفلوس.
1: ما تخليهاش في قلبك. ساحل عنبر على جوهر FM.

0: محلاها يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا.
1: على جوهرة FM TV.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. انعقدت اليوم بمقر بلدية القصبة بتونس العاصمة جلسة عمل جماعة مجلس الاقليم الثاني، يضم ولاية تونس وبن عروس واريانا ومنوبة ونابل وزغوان بالمجلس الجهوي والمجالس المحلية لولاية تونس، وذلك في اطار تكريس العمل التشاركي وتعزيز التنسيق بين مختلف هيكل السلطة المحلية والجهوية. وخصصت الجلسة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس الأقليم الثاني لتدارس وقع المشاريع المعطلة والوقوف على مختلف الإشكاليات التي حالت دون تقدم إنجازها، إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج التنمية المدمجة لسنة 25 و2000 بهدف تسريع نسق الإنجاز وتذليل الصعوبات وضمان حسن توجيه التدخلات التنموية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس مبدأ التنمية العادلة والمتوازنة بين مختلف المناطق. وتم خلال جلسة العمل التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المتدخلة واعتماد منهجية عملية لمتابعة المشاريع وتقييم مدى تقدمها بما يضمن تحقيق النجاعة والفاعلية في تنفيذ البرامج التنموية، على أن يقع الإعلان عن مخرجات هذه الجلسة والتوصيات والقرارات المنبثقة عنها بعد استكمال أعمال اللجان الفنية وتجميع مختلف المقترحات والتوصيات. كشفت احصائيات حديثه صادره عن ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى الى جانب معطيات رسميه قدمتها وزارتي الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري والتجاره وتنميه الصادرات، كشفت عن وجود اختلالات هيكليه في قطاع تربيه الماشيه بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع اسعار المواشي وخاصه النعاج، وذلك خلال الفتره الممتده من سنه 2010 إلى سنة 2026. دوليا، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في اجتماعات ثنائية مع قادة أوكرانيا وسوريا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفقان على الرؤى، مشيرا إلى أن أي اختلافات قد تنشأ بينهما يتم نقاشها بصراحة وشفافية للتوصل إلى حلول. ومن أخبار العالم أيضا، وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلنت دولة الإمارات اليوم عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. حياة الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: موج مع الموجة.
1: جوهر سبورت. Avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
1: جوهر سبور.
5: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026.

بعد الفرجة والتشويق البارح في أولى مقابلة الدور الثمن اللانهائي، نذكر في مدينة وسطن الأمريكية المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ كأول منتخب عربي وأفريقي يوصل للدور الربع النهائي مرتين متتاليين إثر فوزه على المنتخب الكندي 3-0 دوبلي لعز الدين أوناحي في مناسبتين كان سجل دقيقة 50 ودقيقة 82، وسفيان رحيمي اللي سجل في دقيقة 90+8 هو ثاني أهداف رحيمي مع منتخب أسود الأطلس في المونديال، مع فرحة كبيرة كانت البارح لمحمد وهبي اللي كان يعتبرها تقريبا من أصعب المقابلات في التور هذا، خاصة ضد منتخب كندي قبل مواجهة الديوك الفرنسي. فرنسا اللي البارح في فلاديلفيا الأمريكية ربحت الباراغواي هدف مقابل صفر، هدف كيليان مبابي دقيقة 70 من ضربة جزاء. في الحقيقة شفنا برشا تشنج، شفنا خاصة كيليان مبابي وملاعبية الباراغواي في أكثر من مرة تصير مناوشات بينه وبين الحارس مرمى نتاع الباراغواي جيل، وحتى في الأخر تجاهلوا كيليان مبابي ما سلمش عليه قبل ما الحارس الباراغواي أيضا ضربه بالكرة. مبابي اللي كان البارح سجل هدف جديد يوصل به الهدف رقم 19 في نهائيات المونديال، يقعد بعيد هدف وحيد على الهدف التاريخي ليونيل ميسي اللي عنده 20 هدف، وردود أفعال كبيرة خاصة من الصحافة الأجنبية بعد مقابلة البارح. المنتخب الفرنسي المرشح بقوة لنيل اللقب البارح بالحد الأدنى المطلوب قدام منتخب الباراغواي اللي كما قلت مقابلة كانت صعبة وكانت فيها برشا التحامات، حتى زلاتان إبراهيموفيتش كان علق على ماتش البارح وكتب تدوينة قال كان كنت نلعب البارح في المقابلة على الأقل نخو أربع أحمر وربما حتى أكثر مشتر الملعبية يكونوا في السبيتار. دونك نذكر كما قلت 1-0 لفرنسا ضد الباراغواي، وهكا فرنسا رسميا باش تواجه المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي، مقابلة تتلعب نهار الخميس 9 جويلية انطلاقا من 9 متاع الليل وقت تونس. على المقابلات المنتظرة اليوم في الدور الثمن النهائي أولى ساعات الفجر، دونك الليلة مخر وأولى ساعات فجر غدوة تحديدا ماضي ساعة ماتش كبير برشا بين المكسيك صاحبة الأرض والجمهور بما أنها تلعب في المكسيك على عكس كندا اللي لعبت ضد المغرب في أمريكا. المكسيك تستقبل أنجلترا مع مضايقات كبيرة لوفد المنتخب الإنجليزي في مقر إقامته كما عملوا مع الإكواتور، كانت شماريخ كانت أيضا عملوا كل شيء أنهم يوترهم أنه يخرجوهم من التركيز متاعهم قبل المقابلة المنتظرة. دونك المكسيك انجلترا اللي باش تكون مالي ساعة متاع الفجر غدوة، زادة عندكم ماتش كبير برشا باش تفرجوا فيه انطلاقا من 8 متاع الليل اسبانيا تلعب ضد البرتغال، لقاء بين كريستيانو رونالدو ضد لامين يامال، ونهار الثلاث 7 جويلية ختام الدور هذا بثلاثة مقابلات أولى ساعات الفجر ماضي ساعة أمريكا تلعب ضد بلجيكيا، انطلاق من 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر مواجهة بين ليونيل ميسي محمد صلاح، و 9 متاع الليل كيف نهار 3-7 جويلية المنتخب السويسري يلعب ضد المنتخب الكولومبي. بعد فوز فرنسا ديدي ديشام مدرب المنتخب الديوك الفرنسي يصبح أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في الأدوار الإقصائية في كأس العالم بعد ما وصل لعشرة انتصارات هذا في الأدوار الإقصائية، بينما في المجمل عنده 18 فوز في 23 مقابلة في المونديال وكيف كيف هو الأكثر تحقيقا للانتصارات. المنتخب المغربي ما ربحش كان رياضيا وما ربحش كان بسكور ضد كندا وما ربحش كان ايضا الفرحه الكبيره للجماهير وفي كل بقاع العالم، انما ضمن 19 مليون دولار بعد ضمان التاهل للدور الربع النهائي. كيف كيف لعبوا اشرف حكيمي يصبح اكثر لاعب افريقي مشاركه في تاريخ المونديال عنده 15 مقابله، ثم اوناحي مواطن هو الثاني عنده 12 مقابله. منتخب المغرب يحقق نصف انتصارات افريقيا في الادوار الاقصائيه للمونديال، مونديال 4 انتصارات لمنتخب أسود الأطلس من أصل 8 حققتها المنتخبات الإفريقية. الفيفا علقت على قيام مدرب مصر حسام حسن برفع علم فلسطين بعد الفوز على أستراليا في الدور 16، وأكدت أنه لا توجد أي مخالفات في هذا التصرف، ورفع أعلام جميع الاتحادات الأعضاء 211 مسموح بهم خلال المونديال. هذا جاء بعد مطالبة وسائل أعلام أجنبية بمعاقبة مدرب مصر حسام حسن بعد رفعه للعلم الفلسطيني. نختم حديثنا
على المونديال بتونس، ونذكروا أن المدرب الفرنسي أورفي رونار أعلن رحيله على تدريب منتخبنا الوطني بعد انتهاء مهمته في المونديال، وكان أشرف على المنتخب في زوز مقابلات خلفا لصبري اللموشي. ضد اليابان خسرنا 4-1 وضد هولندا خسرنا 3-1. وقال في تدوينته على الانستغرام قبل رحيلي: نحب نشكر الجامعة التونسية على منحي فرصة المشاركة في كأس العالم، كان لي شرف كبير أني نمثل ألوان تونس ونعيش تجربة لا تنسى. وقال: نتمنى التوفيق للمنتخب في المستقبل، وأنا على يقين أنه بشي يواصل التطور وإسعاد الشعب التونسي. شكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة. والسبب حسب آخر الأخبار أنه شاف منتخبنا الوطني ضعيف خاصة من الناحية الفنية.

0: نحكي على الليتوال. نذكر من البارح انطلاق بيع القميص الرسمي الجديد للليتوال الموسم الجديد 2026-2027 المريو الموجود في USS ستار. سامي الترابلسي هو المدرب الجديد للشرطة العراقي لمدة موسم. فريقه يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2. دونك سامي الترابلسي اللي كان أشرف على المنتخب الوطني التونسي واللي كانت آخر محطاته التدريبية. لاعب الملعب التونسي عياض الريحي من المنتظر أن يكون وصل للدنمارك للتوقيع مع نادي فيبرغ في الدنمارك. اتفاق بين الوحدة الإماراتي ولاعب مستقبل سليمان أمان الله مجهد في انتظار الإعلان الرسمي من الفريق الإماراتي. نحكي باسكيت. نذكر نادي الإفريقي كان أعلن عن مواصلة عمر عبادة تجربة حتى الموافق جوان 2029 مع عودة محمد الطرهوني لمدة موسمين حتى الموافق جوان 2028. رسميا الظهير الأيمن الهولندي دامفرايس صح في ريال مدريد لمدة 4 مواسم قادم من انتر ميلان الإيطالي. قيمة الصفقة في حدود 20 مليون يورو. في نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم من فيلم.
1: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: العشرة 13 دقيقة مساء نور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في جوهرة باي نايت، سهرية الصيفية على الدنيا وفيها حافلة بالموسيقى أخبارها جديدة والمتابعات. تلقاو معنا حتى الماضي ساعة متاع الليل، رافقكم وين ما تكونوا انتم الوقيت هذايا للمستعان، الناس اللي تخدم، الناس في الطريق، طريق السلامة لكم. وبطبيعة الحال إن شاء الله تفريدة مضمونة، تونسي شرقي غربي، هذا الكل موجود معنا إن شاء الله حتى الماضي ساعة. مرحبا بالجميع، أمين ميلادي معكم من قدام الميكرو، منير اسماعيل في الاخراج. موزيكتنا نبداوها كيما العاده تكون حاضره بعد شويه مع عمرو منيب عن شاكيرا الفا بلوندي، وتوت سويت الانطلاقه التونسيه بامتياز مع صوت نبيها كراولي.
0: جوهره باي نايت.

كنا مع عامر منيب أيام وليالي وإحنا سهريتنا ما زلت متواصلة كالعادة حتى الماضي ساعة في جوهرة باينايت. مرحبا باللي التحقوا بنا الوقيت هذا إن شاء الله مع بعض نعدي السهرة جميلة. طبعا كل الأخبار تحكي على برامج المهرجانات التونسية ونحكي على أعرق المهرجانات مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 والبرنامج الرسمي حتى قبل يومين من الندوة الصحفية وين يكون الحديث على الإعلان الرسمي والبرنامج الرسمي، ولكن ديجا خرج البرنامج الرسمي لمهرجان قرطاج الدولي لدورة السنة اللي باش ينطلق يوم 16 جويليا يتواصل حتى 17 أوت 2026 حتى 18 اوت ان برينسيب. دونك دوره باش تكون دوره جديده فيها برشا جديد، فيها اسامي تعاودت، ومن الاسامي اللي باش تكون حاضره ان شاء الله في الدوره الحاليه الافتتاح باش يكون 16 جويليا مع صابر باعي، 18 جويليا مع الشاب خالد، عوده للشاب خالد للمسارح التونسيه، سهره 20 جويليا ذا جاكس، سهرة 21 جويليا نوردو، سهرة تونسية باش تكون يوم 22 جويليا، أنجليك كيجو باش تكون حاضرة 23 جويليا ان برينسيب. دونك الفنانة المتميزة لبرشا من التوانسة اللي يحبوها الفرنسية من أصول بنينية. عرض الأوركسترا السيمفونية يوم 25 جويليا، معز التومي المسرحية متاعو 26 جويليا، يسرى محنوش تكون حاضرة سنة في سهرة 28 جويليا، تيرا بنديتا في 30 جويليا، سامي يوسف نعم دونك المنشد والفنان الملتزم الأغاني متاعو نعرفوها الناس كل، أغاني جميلة الحق، باش يكون يوم 1 أوت، ريندو فينيزيانو يوم 4 أوت، ميادة حناوي 6 أوت. دونك قايدوا مليح لدات دوما، تامر عاشور يوم 8 أوت، 11 أوت عرض فولكلورات العالم، نبيها كراولي 13 أوت، موعد رمزي يدور لي 13 أوت مهم جدا، إليسا ترجع لمهرجان قرطاج، ترجع لتونس زادة 15 أوت، إليسا أمينة فاخت 17 أوت، وحفل الاختتام باش يكون مع ماجدة الرومي. دونك برنامج حسب رأيي متنوع، وبطبيعة الحال إن شاء الله يلاقي النجاح الفني قبل كل شيء، بدون شك النجاح الجماهيري باش يكون في الموعد، عديد الأسماء المحبوبة واللي باش يكون عندها يعني حضور جماهيري كبير هذا بدون شك. دونك الانطلاق 16 جويليا مع صابر باعي، الختام مع ماجدة الرومي. بطبيعة الحال قيت المهرجانات إن شاء الله تنحكي عليها تباعا، ونرجع لها بأكثر تفاصيل وفي متابعة المختلف المهرجانات في مختلف جهات الجمهورية على جوهر FM الدنيا وما فيها. أحمد سعد بعد شوية على زلزلي زادة كيف كيف تستنى، وأغنية المونديال بيرنا بوي وشاكيرا في داي داي، مش خليكم معها توت سويت. وبطبيعة الحال في متابعة للمونديال 0-0 بين البرازيل بين النرويج، دونك ماتش سيري هكا ولا منير ماتش سيري حسب ما فهمت، ما تبعتش من أول مباراة، منتخب برازيلي ضيع ركلة جزاء، أندريك زادا ضيع راس الجول، دونك بدات صعب شوية المهم على المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني، استراحة توا، دونك استراحة، نعرف الناس كل الطقس سخون يطلب استراحة للملاعبية زادا للأمور التجارية، برشا فلوس في هالاستراحات اللي في نسخة السنة تكون نسخة استثنائية، نسخة أمريكية. قال لي منير عنده موقف من كأس العالم في أمريكا، مش عارف علاش مش عجبته منير. يلا نواصلوا احنا مع الموسيقى كما قلنا توت سويت مع شاكيرا في بلوني، مش بلوني على جوهرة FM TV. جوهرة باي موجة مع موجة، موجة مع موجة.

كنا مع تشيرن في سفيرة على جوهر FM بعد شوية المواد يكون مع الأخبار في موجز الأحداش. احنا مواصل معكم بالموزيكا بطبيعة الحال بنت الموزيكا إن شاء الله في ساعتنا الجاية. جونا طربي ولكن لايف جو صيفي في المباشر, بس استمتعوا إن شاء الله باقتراحاتنا واللي إن شاء الله تنال أعجابكم. سينو تو سويت خليكم مع فنان سولد أوت في المهرجانات التونسية اسمه آدم بدونك. خليكم مع تو سويت كالعادة في جوهر باي نايت. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة FM. موجة.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بداية من مساء هذا اليوم في اعتماد قطع ليلي يومي للمياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. ويأتي هذا القرار وفق بلاغ الشركة بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. أسفرت حملة نفذتها بلدية تونس يوم أمس بالدائرة البلدية ببحر بالعاصمة بمشاركة مختلف المصالح البلدية المعنية عن تحرير 17 مخالفة صحية، إلى جانب حجز عدد من الطاولات والكراسي المستغلة بالطريق العام دون ترخيص. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أن هذه الحملة تندرج في إطار مواصلة التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطريق العام ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم. وجددت دعوتها لكافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين البلدية الجاري بها العمل، حفاظا على سلامة الفضاء العام وضمانا لحق المواطنين في محيط نظيف وآمن ومنظم. احتضن فضاء الصنوبر ببرج السدرية اليوم انطلاق فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية بمشاركة عدد كبير من شباب الجهة، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس. وأفادت الممثلة عن تنمية وحدة أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس فاطمة جويني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن هذا المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية يوم الثامن من أوت القادم يندرج ضمن المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب بقصد تعزيز قدرات الشباب وخلق حركية وديناميكية شبابية بالأحياء السكنية الحضرية والريفية ذات الأولوية. لجنة متابعة العمل الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تتجه إلى حل نفسها ظهر غد الاثنين، وفق ما ذكرت مصادر عالمية، مضيفة أن لجنة العمل الحكومية التابعة لحماس ستجتمع مع الفصائل في قطاع غزة لإبلاغها بقرار حل نفسها. الرئيس الأوكراني يحذر من أن روسيا تتهيأ لهجمات جديدة واسعة النطاق قبيل قمة حلف شمال الأطلس الناتو. وكان الرئيس الأوكراني قد أصدر في وقت سابق هذا الأسبوع تحذيرا من ضربة روسية وشيكة على كييف، وبعد ساعات استهدفت موسكو العاصمة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل حوالي 30 شخصا. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة FM. موجة موجة.

ما زلنا معكم وداعا ما زال بكري علي خاطر ماضي ساعة احنا نكملوا معكم سهرية الليلة وكما كل سهرية في جوهرة باي نايت سيفيت سنة حفلة ان شاء الله بالموزيكا اليوم سبيسيالمون الاقتراحات متاعنا في بنة الموزيكا باش تكون مع موسيقى الراي. تحية لكل عشاق الراي في تونس وخارج تونس, تحية لأشقاء الجزائريين وبطبيعة الحال ثلاثة أسماء جميلة زوز منهم باش يكونوا حاضرين في تونس في المهرجانات التونسية. واحد منهم الله يرحمه اللي هو الشاب حسني اللي بعد شوية باش نسمعه في البيضة منامورة, ما قبله شكون الموعد مع الشاب مامي تزعزع خاطري في نص الليل, وقبل نص الليل بتبيع فقرتنا مازلت متواصلة معكم. أما الفنان باش خليكم معه توتسويت من الأسماء باش تكون حاضرة في ثاني سهرات مهرجان قرطاج في نسخة السنة واللي هو ملك الراي الانطلاقة مع بختة مع شبخات.

جو رأي مع شاب خالد شاب مامي شاب حسني يدور لي الكابويت منيرة تاع عالم وموسيقى للراي اللي ما تموتش اللي ديما متواصلة واللي إن شاء الله ديما تسمعهم على جوهرة FM الدنيا وما فيها. نرجو الأجواء اللايف والمرة دي عنا زوز اقتراحات في ساعتنا الثانية. زوز فنانين مالوريزمو يغيبوا على المهرجانات التونسية وبطبيعة الحال يبقوا من أحلى الأصوات، سواء اللي مازالوا ينجوا مازالوا موجودين في الساحة، سواء اللي غايبين علينا عندهم جديدة. بعد شوية يارا اللي تغني لنا متى شوفك، وبطبيعة الحال الانطلاقة مع نور مهنة يارا بعد شوية، ولكن لعل وعسى مع نور مهنة. هذه أجواء اللايف في جوهرة باي نايت.

Joanna FM TV.

بدي اشوفك يارا نصو معها لل 51 دقيقة بعد شوي لأخبار نشرة نص الليل وآخر نشرتنا الإخبارية مع هجر النوالي، ونحن نوصل معكم حتى لمضي ساعة. أمين ومنير كالعادة في جوهرة باي نايت هابي تو سويت، خليكم مع فاريل ويليامز.

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المعالي تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. منظمة الأطباء الشبان تدعو إلى تجمع احتجاجي بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة بداية من اليوم. وسوريا تؤجل أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي، وماكرون يعتزم زيارة دمشق. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث شرعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذ يوم أمس في اعتماد قطع ليلي يومي للمياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. ووفق بلاغ الشركة، يأتي هذا القرار بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهذا الصدد كافة الأطباء الشبان من مقيمين داخليين وطلب الطب إلى المشاركة المكثفة اليوم الاثنين في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب، ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. وتأتي هذه الدعوة حسب بيان المنظمة على إثر الاعتداء الخطير الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير داخل مقر عمله، خلف له كسرا على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا وراحة مرضية ب 28 يوما، وحادثة عنف أخرى جدت بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان في نفس الأسبوع. ولفتت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيانها إلى أن ما حدث ليس حادثا معزولا، بل هو نتيجة مباشرة لغياب إجراءات الحماية وتدهور ظروف العمل وانعدام رؤية جدية لمقاومة العنف المسلط على مهنيي الصحة. وأكدت المنظمة تمسكها بجملة من المطالب العاجلة على غرار إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقا للقانون، وإرساء منظومة فعلية لمراقبة الدخول للمؤسسات الصحية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية. وطنيا أيضا، أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه سيتم بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة من 7 صباحا إلى 3 ظهرا، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان 26/2000 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال شهري ماي وأفريل، و5% خلال شهر مارس الماضي، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء الأمس. دوليا الآن، أرجأت السلطات السورية يوم أمس انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي الذي كان مقررا اليوم الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي من دون أن يورد الأسباب. وكان من المقرر قرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى اليوم الاثنين بعد أيام من استكمال تشكيله بتعيين الرئيس أحمد الشرع. الرئاسة السورية تعلن أمس عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى دمشق في أول زيارة لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. وتأتي الزيارة في إطار مسار متسارع لإعادة بناء العلاقات السورية الفرنسية. دولياً أيضاً، قال مسؤول أمريكي كبير أمس أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي مع الرئيس الأوكراني على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع في مسعى جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض أنه من المقرر أن يصل ترامب إلى مقر انعقاد القمة يوم غد الثلاثاء، وأن يكون أول لقاء له مع مضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف أن ترامب سيعقد اجتماعاً مع الرئيس السوري ويعقد بعده مؤتمراً صحفياً. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل. نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة FM. موجة موجة.

سنة الجسمي دل ودل على جوهرة FM. مرحبا من جديد. نص الليل وخمسة وثلاثين دقيقة في جوهرة باي نايت. سهريتنا الموسيقية متواصلة بطبيعة الحال في متابعة للأجواء الكروية. نعرف بكري شوية دونك فوز المنتخب النرويجي على المنتخب البرازيلي 2-1، دونك مفاجأة للبعض، ولكن بطبيعة الحال الكرة ما عندهاش أحكام مسبقة. كل شيء يعني يحكم فيه الميدان. في المقابل مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب المكسيكي باش تأخر شوية، دونك باش تأخر شوية لسوء الأحوال الجوية، دونك بريفيو على ما يبدو ماضي ساعة متاع الليل. في انتظار بذلك دونك تتبدل المعطيات. نذكر زادة اليوم الاثنين 6 جويلية باش يكون الموعد مع لقاء المنتخب البرتغالي والإسباني. 8 متاع الليل زادة مباراة شيقة ومهمة جدا بطبيعة الحال في الأدوار الإقصائية والدور الربع النهائي. احنا نواصلوا مع الموسيقى من بعد شوية. كاردي بي زاد السنة وجوزيف عطية. تتسويت خليكم مع أديل في ساند مايلو. موج مع الموجة.

مع باد باني وكاردي بي نوصل معكم لاخر موعدنا في سهرة الليلة مع جوهرة باي نايت. بطبيعة الحال شكرا منير اسماعيل في الاخراج, شكرا هجر نوالي في الاخبار, امين الميلادي مقدم الميكرو. خليكم مع الموسيقى, برامجنا تنطلق معكم في الصبحية كالعادة مع بداية اسبوع ان شاء الله جميلة للجميع. خليكم مع جورج وصوف سلطان الطرب, لكم زينة.